0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: شبيبة FM 97.5 مصر و98.5 صلالة.
1: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير، صباح النور والسرور على قلب كل من ثبت الموج على ثير إذاعة شبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، 98.5 أكيد لكل من يسمعنا حاليا في ظفار. دروب أمينة سالمة، كل ما أتمناها لكل من يسلك هذا المشوار. أنا عموما يا جماعة الخير وايد أحب الأيام الشبيهة بيوم الخميس. أنا ما أعرف عنكم، بس اعتقادي إن كنا نتفق إن اليوم يعتبر فعلا هو يوم مميز، فحلو الواحد ينجز شغله بالكامل ومن بعد ذلك يعني خلاص يبدي إجازته رسميا ويستمتع ويستانس أكيد مع الأحبة، مع أهله، مع أصدقائه، والجداول بعد اللي ممكن تكون يعني هو يوم واحد ولكن أكيد هذا اليوم راح يكون فارق. على رقم التواصل مستمعينا 94777 957 947 777 957. هذا هو رقم الواتساب لكل من وده أن يتواصل معنا بالرسائل الصباحية. كذا راح برسائلكم من الحين إلى نهاية البرنامج. راح أرافقكم أنا أخذكم شيماء السيابية في البرنامج، من الكواليس راح يرافقكم إن شاء الله عاهد الزجالي. إذا راح نطلع وياكم لأول فاصل مستمعين، بعد هذا الفاصل أكيد لنا عودة نستكمل معكم محطاتنا فقراتنا.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: يا أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحية صباحية لكم جميعا، ونتمنى يا رب أن هذا اليوم يكون يوم جميل وخفيف ولطيف على قلوبكم بإذن الله تعالى. خلونا في هذه المحطة نتكلم عن القيلولة القصيرة. دراسة مستمعين لقت أن القيلولة القصيرة في النهار ممكن أن تبطئ من شيخوخة الدماغ للحد من 5 إلى 6 سنوات. فدراسة تقول أنه ممكن يرتبط حجم دماغ أكبر وتأخير في شيخوخة الدماغ من خلال القيلولة، والتي يقال عنها أحياناً أنها كسل أو حتى تضيع للوقت. ولكن الغريب الموضوع أن الأبحاث بدأت ترى من زاوية أخرى تماماً. الباحثين لقوا أن الأشخاص اللي عندهم استعداد جيني للقيلولة المنتظمة كان معاهم حجم دماغ كلي أكبر. وهذه الدراسة مستمعين أجريت على 350 ألف شخص من قاعدة بيانات مختلفة. الفرق اللي شافوه هو حجم الدماغ اللي كان يعادل تقريبا تأخير في شيخوخة الدماغ لمدة 2 إلى 6 سنوات. أيضا يقترح مستمعين وجود علاقة ما بين القيلولة وصحة الدماغ، ولكن القيلولة نفسها هي سبب المباشر بنسبة 100%. أيضا الدراسة تقول أن مش القيلولة الطويلة ولكن القيلولة القصيرة، وعلى عكس أغلب دراسات تشوف أن القيلولة القصيرة كذلك من تخيلوا معي من 10 إلى 30 دقيقة غالبا هي الأفضل للطاقة والتركيز. أما القيلولة الطويلة جدا أو المتكررة بشكل مبالغ جدا ممكن تكون علامة على نوم ليلي سيء أو مشكلة صحية. عموما بشكل عام مستمعينا، قيلولة قصيرة ومنظمة ممكن أن تكون مفيدة، ولكنها ليست البديل عن النوم الليلة. ترى في فرق ما بين القيلولة والغيبوبة للناس اللي ما قادر تفرق بين المصطلحين، ولكن ترى الفرق شتان من بينهم. فمنهم اللي يروح ينام الظهر وهي الظهر والقومة على المغرب، لا هذا مش قيلولة، هذه اسمها غيبوبة مؤقتة. فعموما مستمعين، حلو الواحد فعلا انه يوازن اليوم بالكامل. في نهاية الجسم محتاج للراحة، محتاج انك انت تعطيه يعني اكمل وجه من الراحة من الارتياح وغيره. عموما خلينا نطلع ويا صوت عبد الحليم حافظ، بما ان اليوم شبيه يوم الخميس واليوم اللي ذكرنا بالطرقات الطويلة. عموما خلونا نسمع لهذه الاغنية، اسمر يسمراني.

في عادات مستمعينا غير مألوف ولكنها تزيد من حدة الذكاء. على سبيل المثال 20 دقيقة بعد الاستيقاظ، يعني هذه نحن نتمناها ولكن اللي يصير ماراثون يعني أول ما نصحى من النوم. عموما لما تقوم من النوم يكون الدماغ في حالة موجات ألفا وتيتا، وهي حالة نادرة جدا يكون فيها العقل الباطن مرن كثير، فيستعد لامتصاص أي معلومة من أول الصباح، ويكون في أعلى درجات الإبداع والذكاء، ويجب أن نبتعد وقتها عن الهاتف تماما ونستغلها في كتابة أفكارنا، مراجعة خفيفة لما درسنا، وهكذا راح يتبرمج الدماغ على التركيز العميق. وهذا دائما لما كانوا ينصحونا قبل آبائنا وأمهاتنا أن مذاكرة أول الصباح تكون مفيدة جدا، خصوصا في فترة الاختبارات. أيضا عادة تفكير أو تفكيك البديهيات، فلما نمر على الأشياء اليومية مرور الكرام يجب أن يكون هناك في فضول حول كيفية عمل أشياء من حولنا، فنختار شيء عادي كل يوم ثم نسأل نفسنا لو كنت أنا من يخترع هذا الشيء من الصفر كيف يا ترى راح يعمل، أو كيف أنا راح أصممه. هذه العادة تنشط التفكير التباعدي وتجعلك تجد حلولا لبعض المشكلات والتفاصيل اللي لا يراها 99% من الناس. يعني على سبيل المثال وانت مار وشفت مثلا إنارة، فتقول يا ترى كيف وصل لهالاختراع انه يعني اخترع إنارة، او مثلا صاحب اختراع الكاميرا على سبيل المثال او المكيف، وخاص المكيف يعني نوجه لك يد شكرنا خصوصا مع درجات الحرارة العالية. طيب العصب الذهني المعكوس وش يقصد فيه؟ فلما نواجه أي تحدي اسأل نفسك تماما كيف يمكنني أن أفشل في هذا الأمر بأسرع طريقة ممكنة. يمكن حين دائما تفكيرنا يكون بالعادة أن كيف أقدر مثلا أني أحل هذا الموضوع، هالمرة كيف أقدر أني أفشل في هذا الموضوع. ليش يا ترى؟ لأن الدماغ يحب تجنب الخسارة أكثر من البحث عن الحل، فلما تضع أمام عقلك خطة الفشل راح يقوم الفص الجبهي تلقائيا ببناء حواجز دفاعية صارمة ضدها. هذا اللي يمنحك رؤية استراتيجية خارقة لتجنب الأخطاء قبل حدوثها. وأخيرا وليس آخرا الاستماع السريع، فلما تستمع البودكاست أو مثلا لشيء ما حاول رفع السرعة عمدا بشرط أن تظل مركزا لتفهم ما يقال. يعني سبيل المثال يكون هذه أتوقع أغلبنا يسويها في الصوتيات لما تسرع الصوتية، هالمرة تسرع البودكاست، ففي البداية الدماغ راح يرفض وراح يشعر بالتعب، ولكن مع مرور الوقت راح تجبر القشرة السمعية ومراكز تحليل لغة الدماغ على تسريع معالجة البيانات لملاحقة الكلمات. بعد فترة لما تعود الاستماع بسرعة طبيعية راح تشعر انهم يتحدثون بشكل بطيء، راح تسبقهم في فهم المقصد بشكل اسرع. على فكرة يعني انا من الاشخاص اللي لحد الحين ما قدرت اني اتعود على مسألة تسريع الصوتيات، ما احب يعني انا احب اسمع صوتي بالشكل الاعتيادي تبعها، وفي ناس يعني لا بالنسبة لهم لازم ان يسرع الصوتية، فالموضوع اكيد يختلف من شخص الى شخص اخر. عموما هذه مستمعينا بعض الحلول او بعض الطرق على اساس ان الواحد فعلا يقوي دماغه واكيد يزيد من حدة ذكائه.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباح الخير صباح النور في هذه المحطة، نروح وياكم عبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتين إلى فخامة الرئيسة هايلة توماس دوتير رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنيات الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والتطور ولعلاقات التعاون بين البلدين بالمزيد من النمو والتوسع لمختلف الأصعدة. نيابة عن جلالة السلطان السيد السعد يودع سفير الإندونيسي. وزير الخارجية ونظير الإيراني يبحثان هاتفيا تطورات التفاهمات الإيرانية الأمريكية. صندوق النقد يشيد بمرونة الاقتصاد العماني واستمرار زخم الإصلاحات. 13% هو ارتفاع القيمة المتداولة للعقار. وزير التجارة يبحث تعزيز الاستثمار بشمال الباطنة. حملة لمكافحة المنتجات الطبية المغشوشة. يوم الجمعة أمريكا وإيران توقعان اتفاقا لوقف الحرب. من ملحق بلادنا المحلي، الزراعة بالظاهرة تكرم أطبائها البيطريين. انطلاق مهرجان العنب بالمضيب اليوم وأكثر من 10,000 زائر متوقع، وتم عرض 50 صنفا من العنب المحلي والمستورد وسط مساع لتعزيز الاستثمار الزراعي وتسويق المنتج العماني. تنفيذ مسح لموارد المحار في سواحل السلطنة. حلقات عمل لتعزيز إدارة مصائد الأسماك. حماية المستهلك تضبط منشأة تستخدم مواد منتهية الصلاحية في إنتاج سلع تحمل تواريخ حديثة. ورشة ببركة لتعزيز مهارات المرأة الساحلية في إعداد المأكولات البحرية. من ملحق المؤشر الاقتصادي، وزير التجارة والصناعة يزور المنشآت الصناعية والتجارية بشمال أو بمحافظة شمال الباطنة ويبحث تعزيز الاستثمار مع الجهات المعنية. النفط ينخفض لأدنى مستوى في 3 أشهر. سعر نفط عمان ينخفض الدولارات و94 سنتاً. من الملحق الأخير ملحق الجماهير الرياضي، المتسابق حمد الوهيبي واصل التألق في كأس العالم للباها باليونان. منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية يتوجه إلى كرواتيا يوم الغد. منتخبنا الوطني لكرة الطائرة يكثف استعداداته لخوض منافسات بطولة آسيا. وأخيراً 5 بحارة من عمان الأبحار يستعدون للمشاركة في بطولة العالم لعام 2026 بالمغرب. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويومكم سعيد يا رب.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباح الخير، صباح النور والسرور على قلوبكم الجميلة والطيبة. صباح جميل مختلف واستثنائي تماما. خلونا في هذه المحطة مستمعين نتكلم عن الناس اللي تروح للنادي الرياضي بانتظام. فالذهاب للنادي بالنادي الرياضي بانتظام يجعلك تفقد الاهتمام بالأشخاص الذين يفتقرون للانضباط والهدف الواضح في حياتهم. عموما سبحان الله، على طاري هذا الموضوع، بالأمس كنا نسولف عن الاشتراكات اللي نحن نسويها في الجيم وفي النادي الرياضي، ومع الأسف ما نروح في الأسبوع إلا مرة أو في الأسبوعين مرة أو حتى في الشهر مرتين. فرغم نحن مسجلين ودافعين وغيره كذا، بس نتعايز نروح هناك، رغم أن المكان مهيئ ويعطيك طاقة إيجابية وتشوف الناس اللي يسوون رياضة هناك في الداخل، واللي يخليك ويعطيك أيضا حافز للتغيير. ففي نوعين من الأشخاص، النوع الأول اللي يلتزم التزام حقيقي بينه وبين نفسه أنه لازم يكون بشكل يومي أو أنه يروح بشكل شبه يومي إلى الجيم، والأشخاص الآخرين اللي يسجلوا من بعدها يعني يعلم الله. فيا ترى أنتم من أي فئة؟ هل من فئة اللي يعني يكون أو يروح بانتظام للنادي، أو أنكم من الفئة الأخرى اللي يسجلوا ما يروح؟ أيضا لو تلاحظوا على هذا الخبر اللي كان يقول أنه يعني ذهابك للنادي بشكل يومي والتزامك أيضا راح يخليك تنتقي الأشخاص اللي موجودين في حياتك، وخصوصا الناس اللي ما عندهم أي هدف واضح. أنا أحس اليوم اختيار البيئة اللي من حوالينا يعني يعتبر شيء وايد مهم. اليوم اختار من راح يكون داخل حياتي ومن خارجها، أيضا هذا كله ترى له تأثيره المباشر والغير المباشر كذلك. فانتقاء الأشخاص أمر جدا مهم، فجميل الواحد فعلا إنه ما يحيط نفسه بأي أحد.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

ويا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح السرور على قلوبكم مستمعين. دروب أمينة سالمة يا رب لك أنت اللي تسوق سيارة، إن شاء الله يا رب توصل إلى وجهتك ومقصدك أنت بخير وصحة وعافية. في هذه المحطة مع الأجواء الحارة أتوقع أغلبنا ما يحب يشرب إلا الماء البارد، ففي تحذير طبي يقول لمخاطر شرب الماء شديد البرودة في الصيف والحرارة المثالية للترطيب، فحذر طبيب طوارئ من عادة شائعة يمارسها الكثير خلال فصل الصيف الحار تتمثل في الإقبال على شرب الماء المثلج أو شديد البرودة، مؤكدا أن هذه الممارسة تشكل صدمة حرارية للجسم وتلقي أو تلقي بظلالها السلبية على عدة وظائف حيوية. التأثيرات السلبية مستمعين للماء شديد البرودة على الجسم هو إرهاق الجهاز الهضمي، فلما يدخل الماء البارد جدا إلى المعدة فإنه يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية المحيطة به، مما يشكل عبء على الجهاز الهضمي ويصعب كذلك من عملية هضم الطعام بشكل طبيعي. أيضا تباطؤ لدقات القلب، علميا يؤدي شرب الماء المثلج أو المثلج إلى تحفيز العصب الحائر أو العصب المبهم الذي يتحكم في وظائف لا إرادية بالجسم كردة فعل محاولة موازنة الانخفاض المفاجئ في درجة حرارة الجسم، هذا اللي يسبب في إبطاء سرعة ضربات القلب بشكل مؤقت. التوصية الطبية والبديل الصحي مستمعينا هو تجنب هذه الأضرار وتحقيق أقصى استفادة للجسم. يوصي الخبراء بتناول الماء بدرجة حرارة معتدلة، وأيضا يمكن أو تكمن أهمية هذا البديل في سرعة الامتصاص الجسم وكذلك ترطيب آمن والشعور بالراحة. فدائما ما أقولكم أن الواحد لما يتعرف لأي معلومة صحية ويعرف مخاطرها ويعرف أهميتها فجميل واحد يتقيد فيها. فمستمعينا شرب الماء البارد والمثلج في فصل الصيف يعتبر من الأمور الخطيرة، فحاول أنك تتجنب. والله يعطيكم صحة والعافية يا رب.

ويا اهلا فيكم من جديد مستمعين، تحية صباحية اكيد اوجهها لك انت اللي تسمعنا وتسوق سيارة في هذه الاوقات. عسى يا رب انك توصل الى وجهتك بخير وصحة وعافية. طيب مستمعينا، في هذه المحطة راح نتكلم عن طلب مكيف ولكن بسعر مغرن، وكانت المفاجأة عند الاستلام. فتداول مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي صورة طريفة لشخص اشترى مكيف بسعر منخفض إلكترونيا، ونتوقع إذا قلت إلكترونيا فأعتقد أن الصورة واضحة بالنسبة لك. عموما يتفاجأ عند الاستلام بوصول مجسم صغير الحجم للمكيف مع جهاز كذلك للتحكم مصغر بدلا من المنتج الفعلي، هذا الذي يجدد التذكير بأهمية مراجعة تفاصيل وصف المنتجات بكل دقة. ما أعرف إذا في يوم من الأيام يعني طلبتوا حاجة من مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى من يعني الشراء الإلكتروني، وفي النهاية تتفاجئوا إن الحجم لا مش نفس اللي أنتوا شايفينه بالصورة. فأحيانا فعليا إحنا نشوف الصورة والكاميرا الضخمة لنا الشيء قدامنا، ولكن لما نروح ونقرأ إذا كنت أنت قارن للتفاصيل راح تشوف إنه فعليا حجمه وايد صغير. فهل في يوم من الأيام حسيت بهذا النوع من الغدرة إنك أنت طلبت شيء في النهاية وصلك حاجة صغيرة؟ إذا أيوة شاركنا أكيد تجربتك على رقم التواصل 947-77-957، هذا هو رقم الواتساب إذا كنت فعلا ودك تشاركنا بعض التجارب الطريفة اللي أنت مريت فيها سابقا. عموما كذلك على طار الموضوع، في نوعين من الأشخاص اللي يحب أنه يعني خلاص اعتاد أنه يشتري أونلاين، فخلاص يعني بالنسبة للموضوع وايد سهل، وفي ناس لا يعني بالنسبة له ان احب الشيء اني اشوفه قدامي، ما اوثق ابدا في شراء الاونلاين، وما احب او حتى يعني اذا بنتكلم عن الملابس ما راح اعرف خامة القماش حتى لو عرفت القياسات، ولكن خامة القماش يعني اتذكر في صورة لاحدى الفساتين في احدى يعني المواقع. عموما مستمعين الصورة يعني تعطيك هذاك الشكل الراقي وايد، ولكن الواقع كان جدا أليم ومرير للبنت اللي شرت ذاك البستان. عموما في نهاية الصورة يعني ما راح يعني تعطيك الحقيقة الكاملة، ولكن الشراء الأونلاين أنا أعتقد الموضوع يحتاج له خبرة، يعني يحتاج لأحد يفهم في الموضوع القياسات، يعرف يدقق فعلا إذا كان هذا المنتج مناسب أو حتى غير مناسب. عموما شاركونا مستمعين أكيد على رقم الواتساب 947-77-957.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: يا هلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين، وحياكم الله أكيد معنا في محطة جديدة من البرنامج. خلونا نتكلم عن الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني، إذا كنت أنتم محب إذا كنتم من محبين زبدة الفول السوداني. عموماً كشفت دراسات وأبحاث غذائية حديثة عن فوائد صحية متعددة لزبدة الفول السوداني، مشيرة إلى دورها المحتمل في دعم صحة القلب وتنظيم كذلك مستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالشبع. أوضح كذلك خبراء أن احتوائها على الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة والبروتين والألياف يجعلها غذاء داعم للصحة عند تناولها باعتدال. كذلك أظهرت أبحاث في استهلاك الفول السوداني أو زبدته قد يرتبط بانخفاض خطر أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، إضافة لاحتوائها على مضادات الأكسدة مثل فيتامين إي ومركبات أخرى تساعد في حماية الخلايا. ينصح باختيار الأنواع الطبيعية قليلة الإضافات للحصول على فوائد صحية ممتازة. فإذا أنت من عشاق زبدة الفول السوداني فهذه المحطة لك أنت خصيصاً.

0: الخليج شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM. عيش حياتك وخلي

إذا كنت من الأشخاص محبين مربي الحيوانات الأليفة في المنزل، فهذه المعلومة يعني أنا أتفق معها 100% أنها معلومة صحيحة. في دراسة تقول إن القطط تكسب صفاتها من أصحابها سواء كانوا لطفاء أو عصبيين. في دراسة تظهر مستمعينا إن القطط قد تعكس بعض جوانب شخصيات أصحابها مع وجود ارتباط واضح بخمسة عوامل رئيسية المعروفة. وأيضا تكشف الأبحاث أن أصحاب القطط الذين يتمتعون بمستوى عال من اللطف والضمير والانفتاح غالبا يكون لديهم قطط أكثر ودية وأقل عدوانية، في حين أن أصحاب الشخصيات العصبية يميلون إلى تربية القطط تظهر سلوكيات القلق والخوف. يرى الخبراء أن هذا يعود إلى أساليب الرعاية والبيئات اليومية. يعني تعرفوا إيش الواحد يقول سبحان الله كيف أنه البيئة المحيطة تؤثر بشكل مباشر جدا يعني على نمط حياة الشخص أو حتى على نمط حياة الحيوانات الأليفة. أيضا مستمعينا بالمقابل يخلق الملاك المنفتحون والضميريون بيئات محفزة منظمة وداعمة. برغم من صعوبة إثبات العلاقة المسببة إلا أن للقطط شخصياتها المستقلة، والأدلة إلى ذلك تشير لوجود ارتباط قوي بين سمات البشر وأيضا سمات وسلوك القطط. أنا بالنسبة لي الموضوع مش يقتصر فقط على القطط ولكن حتى على الطيور. يعني أحيانا في بعض الطيور اللي معاه طيور وببغاوات داخل البيت أتوقع راح يفهمني أكثر، ولكن فعليا يعني بعض الطيور اللي داخل صفات أصحابها يعني ربشة أصحابها على سبيل المثال، إذا كان صاحب ذاك الطير يأكل وايد فالطيرة بيطلع بنفس الحالة من الطيور اللي ما تشبع نهائيا، رغم أنه يقولك أن معدة الطير صغيرة، ولكن في طيور ما شاء الله عليهم يعني. فعموما مستمعينا بعض الحيوانات الأليفة مش مقتصر الموضوع فقط على القطط ولكن فعليا تأخذ من صفات أصحابها.

في هذه المحطة مستمينة، بما أن الأنظار كلها متوجهة إلى ظفار، فراح نتكلم عن ما جاء في المؤتمر الصحفي من فعاليات خريف ظفار لعام 2026. فالواجهة العصرية راح تكون في أبتاون، مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم راح تكون في مدينة للألعاب، وأيضا راح يكون في ممشى. فجميل أيضا إتاحة كذا مكان خاص لمشجعين كأس العالم. أيضا هناك الحديقة الصحية فيها برامج توعوي وكذلك برامج رياضية. وما ننسى الأطفال، فوقت الطفل مستمعينا المدن التعليمية والترفيهية فيها مدينة الطيارين، المدينة الهندسية، مدينة الرياضية، مدينة المواهب، مدينة المستقبل، مدينة الانضباط العسكري، جميل جامعة الطفل ومسرح المدن، وكذلك ردها للمطاعم بكل تأكيد. أيضا وقت الطفل مستمعين ضمن المدن التعليمية والترفيهية هناك فعاليات ومعالم للمدن المهنية، فعالية الألوان، وأيضا فعالية الطاووس المضيء، فعالية ممر الفلامينغو المضيء، فعالية الغيوم، وكذلك فعالية رجل الفضاء، فعالية المعلم الترحيبي، فعالية الأرجوحة الممطرة، وفعالية بوكس الهدايا العملاق، فعالية ممر الفراشات المتحركة، وكذلك المناطيد العملاقة، وفعالية تلفزيون الأطفال، فعالية السينما الخارجية العملاقة المعلقة، كذلك فعالية الإضاءة المعلقة، فعالية ممر الأقواس، وكذلك اليونيكورن العملاق، الله، وفعالية البحيرة المضيئة، جميلة أمانة. عودة الماضي وهذا المكان اللي أكيد يعشق الكثير ومن ضمنهم كبار السن. فعودة الماضي ضمن فعالياتها اللي هي ماضينا وأسواقنا، فنوننا، عاداتنا وتقاليدنا، وكذلك موروثنا. أما على ساحة أتين فهو متنفس ساحة أتين، مسرح ساحة أتين، المشاريع التجارية العمانية، ردها للمطاعم وشارع العطور. أمانة يعني أنا جالسة أقرأ واشتقت أمانة للأجواء الخريف اللي موجودة في ظفار. العروض العالمية مستمعينا، عروض في الكرنفال، المناطيد المضاءة، عروض الكانكا وفرقة بي، وعروض ضوء القمر، عروض المواهب، وكثير من العروض الموجودة ضمنها كرنفال أحلام الأميرات، عروض المطر والنار، عروض الشمس أو شروق الشمس، وكذلك العاصفة الكهربائية، والكثير من العروض العالمية اللي راح تكون متواجدة في خريف ظفار. أما على الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية، في هناك مستمعين كورال السعودية، كورال البصرة، ستاند أب كوميدي، وسيفونيات التراثية لمحمد قحومة. على الفعاليات الرياضية، في مسابقة خريف ظفار للرماية بالأسلحة التقليدية، وبطولة ظفار الدولية لدراج ريس فايف، وكذلك طواف صلالة الدولي. المهرجان الدولية مستمعين، مهرجان ظفار الدولي للمسرح في الدورة الثانية، مهرجان ظفار الدولي للنحت في دورته كذلك أو في الدورة الأولى. الفعاليات المصاحبة خلال الموسم مستمعينا، أسارة، وفعالية الغارف، نوفا، الأمير، واجهة شاطئ ريسوس، وبطولة ظفار لجمال الخيل العربية الأصيلة. خريف ظفار مستمعينا عبارة عن رحلة تمتد عبر الطبيعة والثقافة وكذلك التجربة. أنا أعتقد أنه راح تكون في تجارب استثنائية، وأنا اللي وايد حابتنا أمانة في ظفار أنه دائما يكون في يعني أشياء جديدة معهم، يعني كل سنة يبهرونا بالفعاليات الجديدة والفعاليات اللي فعلا يعني تثلج.

خلونا في هذه المحطة مستمعين نتكلم عن الإشارات العصبية وكذلك سرعة الاستجابة. فالإشارات العصبية تنتقل عبر بعض أنواع الأعصاب في جسمك بسرعة تصل تخيلوا معي إلى 400 كيلومتر في الساعة. هذه السرعة الفائقة هي السبب لما تلمس أي سطح ساخن بالغلط وتسحب يدك تلقائيا في أجزاء من الثانية، فهناك رد فعل منعكس. الدماغ يتلقى الإشارة يحللها ويعطي الأمر للعضلات بالتحرك بسرعة تتفوق على أسرع سيارات سباق العالم. يا سبحان الله. فهذه مستمعينا على الإشارات العصبية التي تنتقل عبر بعض أنواع الأعصاب في جسمك بسرعة تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة. فجميل واحد فعلا لما يتعرف على بعض المعلومات ويتخيلها وأيضا يدركها. فأحيانا ممكن من خلال هذه المعلومة لما تلامس أي سطح ساخن في يوم الأيام وإن شاء الله ما تلمسه راح تتذكر معلومتنا عبر البرنامج الصباحي. عموما مستمعينا دروب أمينة سالمة أتمناها لكم جميعا، وأكيد على رقم التواصل 947-77-957 هو رقم الواتساب للشبيبة. نتريا مشاركاتكم، رسائلكم، علومكم، أخباركم، وأيضا خبرونا كذا اليوم إن شاء الله نروح للبلد ولا بعد في شيء معاك يوم الغد.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباح الخير، صباح النور، وصباح السرور. خلونا في هذه المحطة أختصرها لكم. وبداية نعتقد أن أي موظف في أي مؤسسة أو في أي شركة، سواء كانت شركة كبيرة أو صغيرة، كل ما يحتاجه هو التقدير، هو تقديرين: التقدير المعنوي والتقدير المالي. فخلونا نتعرف على قصة هذا الرجل وكيف حول قصته من قصة فاشلة أو قصة إلى قصة نجاح كبيرة. عموما مستمعينا، ديزني طردت الرجل بالخطأ وبنى أكبر منافس لها. في عام 1994 خرج من ديزني الرجل الذي ساعدها على صنع أعظم عصر في تاريخها، ولكن خروجه لم تكن هي النهاية بل بداية قصة حقيقية. كيف يا ترى؟ اسم هذا الشخص اسمه جيفري. في أوائل التسعينيات مستمعينا كان يقود ديزني الأنيميشن، وفي عهده خرجت أفلام مثل علاء الدين، ليون كينج، وكذلك فيلم The Beauty and The Beast، وحولت ديزني إلى مكينة شباك تذاكر في ذات الوقت. خلف الكواليس كان وش اللي يحتاج جيفري؟ كان يريد تقدير أكبر لدوره. فطبيعة الحال يعني شاف أنه ما شاء الله الأموال اللي تدر على الشركة، فطالب بعوائد ضخمة من النجاحات التي ساهم في صنعها. المدير التنفيذي اسمه مايكل رفض وخشي أن يفتح ذلك باب جديد، فكانت النهاية وتم طرده. ولكنه لم يخرج منكسرا. إيش اللي سواه؟ خرج بخطة أكبر بعد تعاونه مع عملاقين آخرين، واحد اسمه ستيفن والثاني اسمه ديفيد، وأطلقوا معا شركة اسمها دريم ووركرز سي كي جي. الهدف كان واضح: منافسة الشركة السابقة والتفوق عليها. في المقابل مستمعينا، بدأت الشركة السابقة تتعثر خلال السنوات التالية، وانخفض سهمها بشكل حاد. وأصبح واضح أن خروج جيفري لم يكن مجرد خسارة موظف مهم، ولكن كشف شيئا كذلك للشركة السابقة التي كانت تفتقده. جاءت الضربة الكبرى في عام 2001 لما أطلقت الشركة الجديدة فيلم شريك. لم يكن نسخة جديدة بل كانت حكايات ديزني الحالمة، وكان أيضا العكس تماما: سخرية، فوضى، بطل غاضب، وشخصيات تكسر القواعد. النتيجة وصلت إيرادات إلى 488 مليون دولار وتغيير حقيقي في الثقافة. طيب، من بعد شريك ما كان الفيلم الوحيد اللي حقق نجاحات كبيرة. أيضا جاء فيلم آخر باسم How to Train Your Dragon، من أفضل الأفلام اللي أنا فعلا شخصيا تابعتها. وأيضا الموضوع بالكامل مستمعين لم تعد تجربة انتقام مؤقتة بل تحولت إلى إمبراطورية. في عام 2016 وصلت قيمة الشركة الجديدة إلى 3.8 مليار دولار، وباعها في النهاية جيفري وخرج ملياردير الرجل الذي طرد، ولكن بنى قصة انتهت بثروة مليارات من الدولارات. السر لم يكن في الغضب وحده، ولكن كان أيضا في المال. فجيفري فهم شيئا يفوت كثير من التنفيذيين: الناس ما تتعلق بالكمال بل بما يشعر أنه حقيقي. شخصيات ناقصة، قصص مكسورة، أبطال غريبون أو حتى مرفوضين، لكنهم يكونون دائما بالقرب من القلب. على سبيل المثال، مثل ما ذكرت قبل شوية فيلم شريك، ورح نعرف شخصية شريك الرجل الأخضر اللي كان منبوذ من كثير من الأشخاص ولكنه هو البطل في النهاية. How to Train Your Dragon كذلك البطل اللي كان يعني أبوه مثلا مش كان يعني معجب فيه بشكل وايد كبير، ولكن بعد ذلك قدر أن يثبت نفسه لأبوه أيضا للمدينة. الدرس الكبير مستمعينا، يعني الشركة الجديدة لم تربح لأنها صرخت أكثر من الشركة السابقة، ولكنها ربحت لأنها فهمت ما الذي يلامس الناس فعلا. الأعمال هي كذلك، ليس المهم أن تجذب الانتباه بل أن يكون معاك رسالة واضحة ومسار أقرب يدفع الناس للاستمرار معاك. فلأي شركة يعني مهما كان حجم تلك الشركة، أنا أعتقد أن أهم حاجة هو أن يعني يتم معاملة الموظف بالأريحية الكاملة، وتكون الأولوية الأولى هي للموظف اللي موجود في ذيك الشركة، اللي أعطى من عمره، وكذلك اللي وضع بصمته في تلك الشركة، لأن فعليا خروج هذا الموظف راح يحدث فارق جدا كبير، ومن بعد ذلك راح تندم الشركة السابقة مثلا لعدم إعطاء الأموال الكافية على سبيل المثال، أو لعدم تقديره، أو حتى ما قالوا له كلمة شكر على سبيل المثال. فإذا كنت مدير تنفيذي تسمعني حاليا أو أيا كان، أو إذا كنت رئيس شركة ومستمع البرنامج الصباحي، أنا أقولك تقدير الموظف شيء مهم جدا، واللي راح ينعكس تماما على شركتك، لأنه راح تحصل الولاء الكبير منه. في النهاية نحن البشر كذا، لما نحصل كلمة طيبة ونحصل الأسلوب الجميل والراقي نضحي بكل شيء.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أغنية ختام اليوم يوم الأربعاء، الأربعاء اللي مخلي عمره يوم الخميس.
3: صفنا بيها اثنين يلا.
2: الله يسعدكم دائما وابدا مستمعينا، وان شاء الله يا رب تكون ايامكم مليانه فرح وسعاده وبهجه باذن الله تعالى. ختاما تقبلوا تحياتي، ناخذكم شيماء السيابيه في تقديم واعداد واخراج البرنامج. من الكواليس والمرئيات معاكم عاهد الزجال، ونلقاكم باذن الله تعالى الاسبوع المقبل في نفس الموعد وفي نفس الوقت. الى ذاك الوقت مستمعينا كونوا دائما بخير، واستمتعوا واستانسوا بهذه الاجازه. في امان الله وحفظ الرحمن.

0: خليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الكابتن، البرنامج اللي اعتدتوا أن تتابعوه وتستمعون إليه عبر أثير الشبيبة كل يوم أربعاء، صباح كل يوم أربعاء. طبعا مثل ما نعرف الآن أنه الحدث هو اللي فارض نفسه في الوسط الكروي الرياضي، هي مباريات بطولة كأس العالم. طبعا يوم حزين للمنتخبات العربية، يعني الكل يسهر ويتابع، وفارق التوقيت طبعا عن أمريكا وكندا والمكسيك، وأكيد اللي تابع الرياضة وكرة القدم شوف معظمهم سهرانين، وين ما تروح أو العيون حقيقة حمراء من كثر السهر. لكن بالفعل كان يوم حزين أو صباح حزين للكرة العربية، خسارات ثقيلة وكبيرة. العراق يخسر بأربعة أهداف مقابل هدف أمام النرويج، والمنتخب الجزائري يخسر بثلاثية لميسي الذي رفع رصيده إلى 16 هدف من خلال مشاركاته في بطولة كأس العالم، وتساوى الآن بنفس الرصيد مع الألماني كلوزا. طبعا ميسي أكيد عنده هذا آخر بطولة وآخر ظهور، أكيد بإمكانه أن يرفع رصيده من الأهداف. طبعا أيضا المنتخب الأردني الشقيق اليوم خسر، يعني المباراة انتهت قبل تقريبا أقل من ساعة، وخسر أمام منتخب النمسا بخسارة بثلاثة أهداف طبعا أيضا مقابل هدف، رغم أن النشامة قدموا عرض وأداء قوي. عموما كل هذه الفقرات في البرنامج سنناقشها مع ضيفنا العزيز في الاستوديو، وأيضا ضيوفنا خارج سلطنة عمان سنتحدث معهم عن المباريات وحظوظ المنتخبات العربية وماذا قدمت المنتخبات العربية في هذه البطولة. لكن في البداية كالعادة فقرة مانشيت معي هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وخلف المكسر المخرج الشاب عاهد الزجالي المختص برياضات السيارات والمحركات والدراجات النارية الموتور سايكل. يعني العالم كأس العالم وسهرانين ويتابعون، وعاهد الزجالي بغير عالم يتابع دراجات نار السيارات. تحية للمخرجنا الشاب عاهد الزجالي. عاهد، الفقرة الأولى طبعا اللي يتابعنا عبر إكس، منصة إكس، وأيضا حنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو بعدين تتعرفون عليه. حقيقة محضري مفاجأة للمتابعين والمستمعين، وهو من المدربين الكبار. طبعا المانشيت الأول هو على البرنامج الزمني لمسابقة الاتحاد العماني لكرة القدم بالموسم الرياضي المقبل. طبعا عندنا دوري جندال أكيد، والمسابقات الأخرى. دوري جندال سينطلق في 27 أغسطس في أغسطس، طبعا هذا نشر على حساب اتحاد القدم، وأيضا كأس جلالة السلطان المعظم في أكتوبر، ودوري الدرجة الأولى في سبتمبر، وكأس الاتحاد في 13 أغسطس، ودوري كرة القدم الشاطئية وفي ديسمبر، ودوري كرة القدم النسائية في سبتمبر. ناقش هذا بعد قليل مع ضيف الاستوديو قبل أن نبدأ طبعا في الفقرات الأخرى. المانشيت الثاني يا عاهد طبعا اللي تابعنا عبر إكس، لقطات للمنتخب المصري. والله الرجال قدموا أداء كبير، الأشقاء المصريين بقيادة مو صلاح والمدرب الكبير حسام حسن المعلم، والله قدموا أداء رائع وكبير وأحرجوا بلجيكا. بعد يا عاهد أيضا اللي تابعنا عبر إكس، الأخضر السعودي، يا سلام على الأخضر، ويا سلام على محمد العويش اللي كان، هي المقولة تقول نصف الفريق حارس المرمى، حارس المرمى نصف الفريق، لا هو كان يمكن ثلاثة أرباع الفريق. برافو علي العويش، وحقيقة أنقذ المنتخب السعودي من كرات عديدة، من منتخب أوروغواي طبعا. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف. اللي بعدها يا عاهد، أول إقالة في المونديال كانت من نصيب صبري لموشي مدرب منتخب تونس. ومثل ما تعرفون متابعينا أنه اتحاد الكرة التونسي أو الجامعة تم التعاقد مع هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي السابق بعد الخسارة الكبيرة أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف. نعم يا عاهد، هذا كان آخر ما نشيت. طبعا دعوني بالبداية، سهرانين احنا، وحتى شوف ضيفي يعني ما شاء الله عيونه تدمع. صباح الخير كابتن، كابتن الكابتن العزيز اللي دائما طبعا ايضا من المدربين الكبار اللي لهم بصمتهم في الكرة العمانية، الكابتن ابراهيم صومار. بس قرب على المايك يا كابتن.
2: الحمد لله بخير، الحمد لله.
1: يعني أنا أشوف يمكن سهران أنت أمس ولا؟
2: يعني مش كل مباراة طبعا، لكن سهرانين أكيد بالمباراة، خاصة الدول العربية نتابعهم كثير.
1: ما أنا أشوف على عيوني وأشوف على عيونك مرمين من الصباح.
2: لابد منها، نحن كمدربين لازم نسهر ونشوف يعني نتعلم من هذه المباراة،
1: الستايل، الأداء، الخطط التدريبية،
2: نتعلم من كل شيء هذه الأشياء. صحيح
1: طبعا. قبل أن ندخل بيوم حزين للمنتخبات العربية أو صباح حزين، نبدأ مع الفقرة الأولى اللي تحدثت فيها في ماشيت في برنامج كابتن، انطلاقة الموسم أو البرنامج الزمني للمسابقات المحلية.
2: هم اعتمدوا عليها خاص على
1: يعني هذا اللي
2: اقتراح،
1: هذا اللي تم لا نشره في في حساب إكس، منصة إكس، في حساب اتحاد القدم. يعني دوري جندال سينطلق في 27 أغسطس. نعم أغسطس، ومسابقة كأس جلالة السلطان المعظم في أكتوبر، وكأس الاتحاد
2: 13.
1: نعم. يعني أولا على عجالة، يعني كيف شفت الموسم اللي انتهى؟ هل كان ملبي للطموح؟ تفضل.
2: والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أستاذ هيثم، من ناحية أنا تم تعاقدي مع نادي صحم، أول شيء من هذا المنبر لازم أشكر إدارة نادي الصحم، ثقته في يعني في أربع مباريات تقريبا في آخر دور جندال، لأنه كان فريق شوية كان متذبذب في المستوى وكان مهدد بالنزول. طبعا تم اتفاق معنا أربع مباريات عشان أمسك الفريق، والحمد لله التعاون كان كبير من وأشكر الإدارة، خاصة رئيس النادي أبو عبد الله والإدارة
1: عادل الفارسي.
2: عادل الفارسي طبعا،
1: نعم،
2: وجميع الأعضاء أكيد، من وأشكر اللعيبة صراحة أدوا بلاء جيد على هذا المستوى اللي أعطيه، وثبتنا الفريق الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومجهودات الشباب اللي كانوا موجودين.
1: يعني حقيقة صحم كان مهدد،
2: كان مهدد كثير، لأنه سبع مباريات يعني. سبع مباريات متتالية كانت كلها هزائم، وهزائم ثقيلة طبعا، يعني أكبر نادي أهداف اللي دخل عليه نادي صحم في دور الجندال.
1: نعم،
2: والحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى ومجهودات الشباب والإدارة متكاتفت كثير مع آخر أربع جولات، وتوفقنا بالبقاء بالفريق دور الجندال. وكان يعني بتقول تجربة مفيدة جدا بعد رجوعي بعد توقفي من التدريبات. وهذا
1: أنت قبل كنت ضيفنا في الاستوديو هنا في برنامج الكابتن، وتحدثت معاك، طرحت سؤال وين إبراهيم صومار؟
2: صحيح،
1: وهذا ناسي الأندية.
2: وهذا السبب، والحمد لله يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. وبعدين نفس الشيء من برنامجك هذا على طول
1: الحمد لله
2: تم اتفاق بعض يعني قبل صح جاتني عروض من النادي مثل الأندية الثانية نفس الشيء
1: نعم تحدثت انت
2: الحمد لله وبعدين الحمد لله توفقت مع صحم
1: يعني كابتن احنا سعداء جدا ان نكون شركائكم يعني انا اعرفك معرفتي بيك تمتد لاكثر من 20 عام
2: صحيح ايوه
1: وانت كنت لاعب منتخب ودربت العديد من الأندية لكن للأسف في بعض الأحيان أنه إحنا ما نفرضك ولا أحد يفرض أي أحد على آخر
2: لا أكيد
1: على إدارات الأندية وأنت رجل لك بصمتك
2: الحمد لله رب العالمين
1: رجل قدت منتخبات الفئات السنية عملت في الوسط الرياضي كنت مع المنتخب الأولمبي أذكر هذا الشيء وإلك بصمة مع الأندية الكبيرة
2: الحمد لله
1: نادي السويق وغيره من الأندية اللي كانت متخمة بالنجوم صحيح. نجوم المنتخب اللي أنت أشرفت عليهم
2: صحيح.
1: فبالتالي إحنا اللي ينساك احنا نذكر الوسط الرياضي الأندية وانت كنت متعرض الوعكة
2: صحيح
1: ويعني لله الحمد انه رجعت وكنت كالأسد في دكة الفريق
2: نادي صحيح
1: وعملت مباريات كبيرة حقيقة ومع زملائك في الكادر الفني
2: اكيد ما ننسى فضلهم
1: الجهاز الفني طبعا
2: اكيد 100% صحيح هذا كله عمل جماعي ما ممكن يجي من مدرب وبعدين في أربع مباريات ما أعتقد أنت تقدر تغير كل الأشياء اللي أنت تريدها وأفكارك وما أفكارك لكن الحمد لله كانت الجهاز
1: كابتن في أندية أخرى استعانت بمدربين حتى يبقون وما بقوا
2: صحيح ما بقوا
1: يعني الموضوع ما كان صعب لأن احنا شفنا حدة المنافسة في الفترة الزمنية الأخيرة من الدوري كانت تنصب على الفرق المؤخرة
2: صحيح
1: يعني الفرق المقدمة حسمها السيب
2: خلاص سيب حسمها بس كان على المركز الثاني والثالث
1: ملاحظاتك الآن هل أنت باقي مع صحم؟
2: والله كان في توجه كبير بالنسبة لي يعني يكلموني بعض ما يعني رسمي بس قالوا بنجلس معك ونتفق بعض الأشياء وأنا قلت بعد خلي ينتهي الموسم بكل شرها وخير إن شاء الله وبعدين نشوف الأمور لكن في امور لازم يكون اذا جلس معي ما يمنع اني انا اجدد او لازم في جلوس مع الاداره نشوف المشروع اللي عندهم ايش الاهداف اللي يكون موجوده في السنه القادمه
1: نعم
2: وان شاء الله كله خير لكل حديث بعد ان شاء الله
1: قبل ان نروح لكاس العالم نتحدث ملاحظاتك على مسابقه الدوري يعني لا حضور جماهيري مسابقه ما كانت
2: صحيح ما أنا كنت أتابع الدوري طبعا من بدايتها لكن ما كنت أنا أدرب في الفريق ما كان يعني دائما الدوري بجماهيرها إذا كان في جماهير كثير
1: طبعاً يعني
2: ونفس الشيء يعني الجماهير ما بتجيك أنت في مباريات إذا كانت ما في حافز من قبل الاتحاد أو عمل يعني لازم مشروع هذا كيف تكسب الجماهير
1: منظومة
2: هذه لازم تتحرك فيها الاتحاد أو الوزارة
1: أنا آخر سؤال كنت طرحت عليك في آخر حضور لحضرتك هنا في استوديو الكابتن في الشبيبة على موضوع المنتخب أنت ذكرت كلمة وكان لها صداها أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن طارق السكتيري يقول لك لازم مدرب مواطن أو وطني
2: يكون مساعد
1: يكون أفعال مختلفة
2: أكيد
1: كلها نحترمها
2: أكيد 100%
1: يعني من جمهورنا الحبيب والعزيز
2: وأنا تكلمت معك أستاذي قلت هذا وجهة نظري طبعا هي مشروع وطن لازم يكون أنت تعرف المشروع المدى الطويل لمدة 4 سنوات وكرة قدم فيها تحولات كثيرة يعني النتائج ما نتائج هل أنت استمر بالمدرب شوف الشارع الرياضي ما ينظر مثل ما تقول أدائك ولا هذا النتائج لا خاصة نحن في واجهة كرة قدم في عمان يعني كرة قدم ما في مراحل سنية نتكلم عن منتخب الأول واجهة
1: نعم يعني أنت اليوم عادي كمنتخب تروح البطولة الخليج يعني في الفترة الأخيرة خصوصا بعد نظام البطولة في دور المجموعات المنتخب العماني دائما ما يتواجد في النهائي في السيمي فاينال
2: لهذا السبب أقول لك سألي يقطع كلامك معلش عذرني لأن أقول لك في تحولات يعني أنت الحين لعبنا مباراة ودية مع سنغافورة مثلا
1: مع
2: اندونيسيا آسف
1: نعم
2: ونهزمنا فيها 3 صارت قيامة في شارع الرياضي
1: هي مباراة عمان مع اندونيسيا في المعسكر الخارجي
2: أيوة
1: نعم
2: وشارع الرياضي يعني مثل ما تقول يعني صارت يعني مثل ما تتكلم عن المنتخب والنتائج اكيد 100% لان الجماهير والشارع الرياضي ما يفكر انه نحن في اعداد وما اعدادي بشكل نتيجه المنتخب الاول. نحن نتكلم عن المنتخب الاول,
1: هذا تحضير يعني مباراه تحضيريه يجرب المدرب اول حضور له
2: كابتن طارق. اكيد 100% نحن ما نقلل من قيمه المدرب.
1: المنتخب الاندونيسي متطور
2: عندهم لاعبين محترفين مهما يكون, لكن نحن عندنا
1: يعني عندهم لاعبين مو محترفين مجنسين.
2: ما ممكن انت تعمل تحليه اللعيبه او مثل ما تقول تقيس صف الجديد في المنتخب الاول اذا باغي تعمل استراتيجيه تبدا من مراحل سنيه اولمبي شباب عشان تدخل في المسؤول. لكن تجي المنتخب الاول وتقول انا بغي اغير واسوي اربع سنوات ما سنوات, هي شوف اللعيبه حتى الاختيار المدرب في اخر القائمه اللي كان ونفس اللعيبه ما في تغيير كثير من هذا القبيل. يعني
1: المباراه الثانيه مع موزمبيق كان في تغيير في التشكيله
2: اكيد لانه هو قاعد يجرب اللعيبه ما
1: لعبه. كانت نتيجه جيده يعني فوز كبير
2: بس على حسب معلوماتي اذا كان ما يخيب معلوماتي انه فريق موزمبيق كان صف الثاني ما كانت الاساسيين يعني اللي كان موجودين والله اعلم. يعني
1: احنا المباراه الثانيه ما تابعناها
2: صحيح,
1: لكن المباراه الاولى تابعناها عبر الرابط
2: يعني. اي لانه اول مباراه بالنسبه للمدرب هنا بنشوف الافكار نشوف اللعيبه اللي اختارهم كيف والحمد لله يعني بنشوف مدى طويل.
1: في كباتن استضافتهم هنا يقول لك هي مو موضوع التجديد او الاحلال المنتخب للافضل
2: اكيد فريق منتخب الاول.
1: من هو الافضل المنتخب الاول ويحجز مكانه
2: استاذي هذا الدوري. نحن نتكلم عن المنتخب الاول. المنتخب الاول من جاهز من اللعيبه اللي في الدور عمان تيل او عمان جندال او يلعب في محترف برا يكون جاهز بدنيا جاهز. هي الاختيار بيكون ما ممكن انا اجيب واحد من فريق الناشئين او الشباب او الاولمبي ويكون ما خاض مباريات كثيره في حياته وتجي تختاره في المنتخب ما بيدي.
1: يعني الكل يبحث عن الاحلال التجديد
2: جزء شوي مو مثل ما تقول يعني ما دائما تجيب مره واحده
1: او العناصر الشابه يعني أكيد. هذه
2: التجديد لازم يكون
1: مطلب للجماهير نعم والمتابعين وكل المراقبين.
2: انا تكلمت لازم انتوا تجيب لاعبين من المنتخب لعبوا منتخبات دوليه يعني مثل ما تقول مباريات الدوليه
1: نعم.
2: مثل لاعبين منتخب اولمبي ما تجيب لي واحد يعني عمره ما لعب يعني في لعب في النادي وتجيب نعم. المنتخب الاول.
1: كابتن نطوي هاي الصفحه المحليه الان ننتقل الحدث الابرز كاس العالم.
2: اي والله انا

0: يظهر مع كرواتيا.
1: كريستيانو
0: حراس المرمى موسريلا حارس الأوروغواي. أسماء كثيرة موجودة. حارس مرمى منتخب اسكتلندا. لعيبة متعدين الأربعين عام.
1: كريستيانو
0: رونالدو يعني لاعب هذا خاص يعني برايفت.
1: ميسي ما يعني من لاعب
0: يعني. واليوم يظهر أيضا مع منتخب الكونغو الديمقراطية يعني بمواجهة البرتغال ضد الكونغو. الأردن قبل ما ندخل بساعة
1: خسر 3-1
0: 3-1 أمام النمسا. لكن النشامة قدموا أداء جيد.
1: ترى شوف خبره المنتخبات الاردنيه لاول مره تصعد في كاس العالم. اكيد
0: اول ظهور له
1: يعني امكانيات. تعرف في ناس تقول انه لازم يكون في احتراف في اشياء كثيره. ترى هي كره قدم.
0: انا عندي موضوع مهم في مقوله وتوافقني الراي لا ما اعرف انه الحارس المرمى نص الفريق.
1: والله هذا مقول نحن كله حتى المدربين نحن نقول اذا ما
0: انه نص حارس المرمى
1: اذا حارس ما يكون نص اذا يكون ما يكون يعني نقول فريق كامل يكون نص الفريق.
0: نعم نص الفريق.
1: ايوه اكيد.
0: شفنا حراس انقذوا شباك منتخباتهم. وكانوا بارزين واخذوا في هذه البطوله اخذوا رجل المباراه.
1: نتكلم عن
0: محمد العويس حارس منتخب السعوديه.
1: قبل اقطع كلامكم قبل عن محمد عويس اتكلم عن ندى محمود
0: ابو ندى
1: من
0: نعم حارس منتخب قطر.
1: ايوه لولا هو
0: يعني مع سويسرا زين. حارس شاب. وايضا شفنا منش طبعا العويس هو كان نجم المباراه ما كان نص الفريق بل كان ممكن ثلاثه اربع الفريق.
1: صحيح.
0: وانقذ كرات كثيره مع امام الاورجواي. ومصطفى شوبير يعني كان في انتقادات لبعض الجماهير المصريه الشقيقه قبل البطوله والشناوي شوبير. شوبير كان عملاق امام بلجيكا.
1: صحيح. وبعدين نفس الشيء
0: والهدف كان عكسي. واحنا
1: بالعكس نحن كنا نتامل ان منتخب مصر المفروض يفوز لان منتخب مصر كان افضل من بلجيكا بكثير. يعني
0: ناتي على حارس مرمى منتخب العراق جلال حسن.
1: هي.
0: اللي حقيقه تسبب في خساره المنتخب بهذه الخساره الرباعيه. يعني اداء لاعبي الفريق كله ضاع مع حارس المرمى بصراحه. قدم العراق شوط اول متميز. اضاع فرص رغم ان الفريق منافس بهالاند وبي أسماء كبيرة. لكن للأسف جلال مع مدافعي الفريق ضيع جهد زملائه في الملعب. وهو حارس كبير بالسن وحارس هو قائد الفريق. فليس دائما أنه الحارس نصف الفريق. يعني جلال حسن أنت قارن لي بين جلال ومحمد العويس. جلال والحارس حارس منتخب الرأس الأخضر
1: اي ما شاء الله
0: كابيردي يعني كان حارس نعم
1: عمره كبير بعد
0: كبير نعم. وكان عملاق في شباك منتخب بلاده
1: ضد اسبانيا
0: صحيح. يا سلام عليك يعني. زين وغير وشفنا مصطفى شوبير العويس اللي كان قدم مباراه بطوليه
1: صحيح.
0: فهذه
1: العويس اعتقد جاي من الاعتزال اعتقد فتره وكان يعتزل دوليا. كان
0: احنا الان اريد تقيم لي المنتخبات العربيه بين ما أنا أنشغل في اتصال هاتفي مع ضيف من خارج السلطنة.
1: والله أنا أقيم المنتخبات بغض النظر عن المنتخب.
0: قيم إياها يعني.
1: منتخب
0: تونس نبدأ بتونس اللي خسر.
1: لا أنا أبدأ.
0: وغير مدرب.
1: أنا أبدأ منه. خلي نتكلم عن المغرب أول. خلي يفصل.
0: المغرب مو أنا أعتبره خارج السرب.
1: أنا أقول لك من الدول العربية.
0: يعني لعب كان هو البرازيل ضد البرازيل.
1: ومباراة ودية فاز على البرازيل.
0: وتكلم لي بمتابعة مدرب حضرتك على. هذا اللاعب أيوب. أيوب بعدي.
1: أيوب بعدي أيوب صحيح.
0: على حسب
1: معلومات
0: تكلمني إيش سوى مع البرازيل وابدي بالمنتخبات بين ما نتصل. نعم
1: والله يا ذا عدي يسمون اللاعب
0: أبو عدي مو عدي.
1: عدي
0: لا عدي
1: ترى هذا اللاعب
0: المغربية. الهدرة الجميلة المغربية.
1: فهذا بعيد تحت يعني عمره 18 سنه. لكن هو على حسب معلوماتي اللي خذيتها بعد ما عرفت عنه يعني مثل ما تقول كان يلعب منتخب كان باغي يجنسوه في فرنسا وكان يلعب مراحل سنيه في المنتخبات الاولمبيه. ولاعب ما شاء الله عليه يعني ابدع يعني مثل ما يقول. اما نتكلم عن تقييمي عن المنتخبات العربيه نحن نقول اذا تكلمنا عن تونس خاب الظن جميع الشارع الرياضي نحن كعرب يعني هزيمة ثقيلة 5 من وبعدين نفس الشيء إذا قيم يعني توني

0: يعني أقيم من مصر، منتخب مصر أبهرني في مستوى بأسلوب تكتيكي لحسام حسن، كابتن حسين حسن. ونفس الشيء نتكلم إذا تكلمنا عن منتخب السعودية، برز في هذه المباراة، مباراة كانت جميلة، يلعب عويس وسالم دوسري واللاعبين ما شاء الله، وهذا الدليل إن عندهم دوري محترفين على مستوى عالي جدا. وبعدين تغيير المدرب كان في في في وقت مناسب لمنتخب السعودية، لأن المدرب هذا دائم الموجود اللي معاهم في المنتخب السعودي كان سابقا في نادي الهلال، ويعرف إمكانيات اللعيبة ويعرف إمكانيات الدوري.
1: صحيح كابتن. الآن عندنا اتصال هاتفي، نذهب. آسف أقاطعك. صباح الخير. صباح الخير. هلو كابتن. هلو صباح الخير. هلو. طبعا انقطع الاتصال هاتفي، حنرجع مره ثانيه. نعم كابتن تفضل.
0: يعني نتكلم عن تقييم بعض المنتخبات العربيه، مثل ما قلت لك يعني مصر الاول، عندك مصر، عندك السعوديه، وقطر على حسب امكانيات لعيبته، المره الثانيه في كاس العالم ادى على مستوى الفريق وجاب نتيجه ايجابيه. المباراه الاولى 1-1 تعادل مع منتخب تصنيفه قوي في في في المستوى الفيفا، يعني المستوى عالي جدا، وتعادل معه. ونتكلم عن المنتخب الوحيد اللي انا شفته يعني اللي ظهر شويه، منتخب الاردني، منتخب الاردني، ومنتخب عندك منتخب التونسي. يعني كل كلامنا عن المنتخب التونسي ما ظهر بمستوى اللي يتأمل في شارع الرياض العربي، وكنا متأملين انه بنتيجة كويسة، لكن هذه كرة قدم اذا ما تكون جاهز.
1: احنا نجرب ايضا نعود مرة ثانية. الو الو، ما اعرف في مشكلة هذه. الو الو الو. ايه كابتن تفضل.
0: والله استاذ خليل بس نتكلم عن، يقول لك تقييم عن المنتخبات العربيه هذه.
1: نعم.
0: مثل ما قلت لك يعني في منتخبات ظهرت بمستوى جيد، خاصه يعني المنتخب السعودي ما اول مره يشارك في كاس العالم طبعا، لانه منتخب سعودي يشارك في عده كاس العالم، ولهذا السبب يعني تحصلوا عندهم دوري محترفين كويس يعني الحمد لله. اما المنتخبات الثانيه مثل تفاجئنا، دائما اكرر تفاجئت بمستوى التونس، يعني حقيقه انا اقول لك هزيمة ثقيلة. وعندك الأردن اليوم نفس الشيء، كان أداؤه جيد بس الأخطاء البسيطة وخبرة المنتخب أول مرة يشارك في كأس العالم، وهذا أحد الأسباب بظهور المنتخب الأردني على هذا المستوى. يعني
1: كيف تفضل كمل.
0: ايوه اجلس اتكلم، اقول لك يعني نتكلم عن، انت اعطتني موضوع عشان موضوع تقييم المنتخبات.
1: نعم كابتن. يعني حقيقه احنا نجري الاتصال مع الاستاذ ايمن، نشوف هالمره ان شاء الله يضبط معنا الاتصال. الو كابتن. الو الو، في مشكلة عندنا. ألو. نعم كابتن. الآن تتحدثت عن المنتخبات العربية وحظوظها الآن. ما أعرف، يمكن عندنا مشكلة في الاتصال الهاتفي الآن. مستمعينا يعني فاصل قصير ومن ثم سنعود لتكملة البرنامج، يشوف الخلل في الاتصال. ابقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، نعود مع حضراتكم. طبعا نعتذر عن هذا الخلل الفني الحقيقة اللي خارج عن إرادتنا. نعود الآن للاتصال الهاتفي. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذنا، وصباح الخير للسادة المستمعين.
0: أستاذ أيمن المهدي، مدير تحرير جريدة الوفد وأيضا المصرية وأيضا الناقد الرياضي المعروف ورئيس تحرير محطات كثيرة كورة، على يعني من الأسماء الإعلامية اللي اعتز بيها واللي تربطنا. طبعا أنا قبل هذه المقدمات تعذرنا ونعتذر لمستمعينا الكرام في سلطنة عمان على هذا الخلل الفني اللي صار، والحمد لله يعني البش مهندس أنور حللنا الموضوع على طول. يعني
1: الحمد لله بتحصل كثير.
0: بس هو عادي خالص، هو أهلاوي. أنت عرفك زملكاوي زي
1: صحيح.
0: بالبداية نبدي بهذه، مبروك عليك الدوري يا باشا.
1: تسلم لي الحمد لله. يعني أقول لك إيه، بس يعني في النهاية كان موسم صعب السنة اللي فاتت على
0: طبعا أكيد.
1: الحمد لله ما كانش موسم سهل بالمرة يعني.
0: ولو البشمهندس أنور يعني يزعل الآن لأنه هو أهلاوي وأنت زملكاوي وأنا زملكاوي.
1: أيوة يعوضوها إن شاء الله بعد 10 سنين، ما فيش مشكلة.
0: وأيضا ضيفنا بالاستوديو الكابتن إبراهيم صومار، المدرب العماني المعروف.
1: يا مرحبا
0: زملكاوي. وكنا طبعا من أيام الراحل إبراهيم يوسف وأشرف قاسم الله يطيل عافية وعادل مامور وفاروق قعفر وقبليهم حسن شحاتة الله يطيل الصحة والعافية إن شاء الله. هذول خلونا نحب الكرة. وطارق يحيى نسيته، وزكريا ناصف لعب مع الزمالك والأهلي. ازاي يا باشا، حافظ كويس ولا متابع كويس؟
1: لا لا لا لا لا، انت استاذ كبير. ربنا يبارك لك، ربنا يزيدك
0: حبيبي. اخر مره التقينا اعتقد في كاس اسيا في دبي
1: 2019.
0: نعم 2019.
1: ليك وحش والله.
0: الله يحفظك استاذ ايمن حبيبي. مبروك على هذا الاداء. ايش هذا مصطفى شوبير سوى؟ ايش عمل مصطفى شوبير؟ فرخ الوزع عوام. سو حسام حسن. حسام حسن انتم انتقدتوه كثير النقاد الرياضيين المصريين، تفضل.
1: صحيح. هو مش مصطفى بس، هو الفريق كله للامانه فاجئنا كلنا. ما سبق البطوله واثناء كاس امم افريقيا كان في طريقه لعب واحده تقريبا للمنتخب، وهي الدفاع المطلق والتحولات بعد كده. في مباراه بلجيكا احنا كلنا اتفاجئنا بالاداء اللي كان فيه نوع من انواع التوازن ما بين الدفاع وما بين الهجوم. فتلاقي الفريق التاسع، تصنيفه التاسع على العالم، وكان لازم تبقى متحفظ. المنتخب ما كانش متحفظ في المباراه دي، وده هنا نوع من انواع المفاجآت الكبيره جدا اللي كلنا استغربنا. طالما احنا عندنا القدره والامكانيات على ان احنا نلعب بالطريقه دي ونهاجم ونروح ونجيب، ليه بنركن للدفاع؟ وليه كنا بنركن للدفاع؟ هو الانتقادات ما جاتش من فراغ للكابتن حسام حسن. الانتقادات جات بناء على مباريات اداها بالشكل الدفاعي اللي خلى المنتخب بدون هويه هجوميه. في المباريات التحضيريه، حتى المباريات التحضيريه كان الاداء الدفاعي هو السائد، وكانت التحولات مش موجوده بالمره. يعني فكره ان احنا يبقى معانا الكوره ونتحول لما الكوره تتقطع عشان نطلع نهاجم ما كانتش موجوده. ده كله اختفى تماما في مباراه بلجيكا، عشان دي كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لنا. فاتمنى ان احنا نكمل على هذا المنوال ان شاء الله.
0: طيب توافقني، اليوم يوم حزين للكرة العربية. اليوم صباحي
1: جدا
0: أربعة للأمانة، يعني 4-3-3. يعني أسلوب لعب هذا صح؟
1: أسلوب لعب بالضبط
0: 4-3.
1: والله أنا اتفاجئت، أنا شخصيا اتفاجئت. يعني أنا العراق يمكن بتابعه على فترات مش كبيرة. الشوط الأول امبارح، لا يعني لولا الغلطة بتاعت الحارس
0: العراقي. غلطة واحدة الحارس؟
1: لا، هي الغلطة هي دي المحور في التحول، لأن بعدها
0: صحيح.
1: دي أصل هي المباريات بتتلعب في مباريات كبيرة في كأس العالم مع منتخبات كبيرة زي كده. الغلطة بتحول، بتهدر مجهود كبير للفريق. فالنهارده غلطة زي دي
0: هي مشتركة بين الحارس والمدافع.
1: بس في النهايه الحارس هو اللي اتاخر ان هو يروح يطلع الكوره. يعني هو كان انا ما اعرفش هو كان بيتراجع ليه، يعني شايف هالاند دخل عليه، هو كان بيتراجع عليه. انا لغايه دلوقتي مش لاقي لها مبرر.
0: ما هالاند كون يعني حارس مرمى ويدخل عليك هالاند بهالضخامه وبهالجسم وهداف البريمير ليج مع السيتي.
1: انا معاك، بس ايه التراجع؟ ليه التراجع؟
0: هو حارس خبير يعني عمره 37 سنه وكابتن
1: الفريق. طبعا طبعا هو حارس اكيد كل جواهد وله كبوه، ولكن في النهايه انا بتكلم على رد الفعل بتاعه. انا شايف كوره جايه لي بيبقى لازم يبقى في رد فعل وتصرف اسرع من كده.
0: نعم.
1: على اي حال المنتخب العراقي للامانه قدم مباراه كويسه جدا حتى بعد الهدف ده، بقى اهدر 3 اهداف محققه في الشوط الاول. الشوط الثاني يعني ليس في الامكان افضل من مكان، انت بتلعب فريق مش قليل يعني، وتلعب خط هجوم يعني دول فايكنج وذات شمال فعلا حرفيا يقال عليهم كده.
0: انت شفت الجمهور الفايكنج، شفت جمهور النرويج كيف يعملون الحركات من الفايكنج؟
1: لا لا امبارح كان في لقطه ما بين ثورلس وما بين الظهير الايسر اسمه
0: نوسا
1: اللي هو القصير. ايوه بالظبط، في فرق اطوال مش طبيعي.
0: صحيح.
1: ففي النهايه في النهايه في النهايه المنتخب العراقي لا كان يستحق نتيجه افضل من كده.
0: طيب احنا شفنا حارس المرمى جلال حسن، ومقوله كنت اتناقش مع الكابتن ابراهيم صومار في الاستوديو على انه الحارس نصف الفريق. شفت أداء جلال حسن وكيف تسبب في خسارة منتخب العراق وهو بهذه الخبرة والإصرار الغريب على إشراكه وإقحامه، في حين كان البديل إلى أحمد باسل هو كان قاد العراق إلى كأس العالم مع بوليفيا، رغم في اعتراضات كبيرة من الجمهور العراقي على الحراس الموجودين في كأس العالم، كان في حراس أفضل منهم لكن ما حد ما يسمع هذه الاعتراضات. وشفت أداء محمد العويس مع السعودية كيف كان ثلاثة أرباع الفريق، ومصطفى شوبير الفرخ الوز عوام يا باشا
1: مع أبو ندى
0: وأبو ندى أيوة تكلمنا عنه أيضا حارس قطر مع سويسرا
1: ممتاز.
0: فشفت الفروقات يعني، وتحدث لي على يزيد أبو ليلى حارس مرمى الأردن حتى ولو خسر اليوم الأردن ب3 أهداف مع النمسا، لكن أنت شوف يعني فروقات بحراسة المرمى. توافقني الرأي أستاذ أيمن؟
1: طبعا طبعا، ويعني خليني أسمح لي أزود على كم حضرتك كمان، تراجع مستوى لوكا زيدان النهاردة مش ده مستواه، وتسبب في 3 أهداف إلى حد ما. يعني الهدف الثاني كان كارثة بالنسبة للفريق لأنه قاضى تماما على أحلام الفريق. أرجع لجلال. جلال أنا عصرته في بطولة غرب أسيا، كانت أعتقد في 2010 أو 2011 في قطر، وكانت بدايته حارس جيد، لكن الفكرة إن الحارس الجيد ده مش لازم إن هو يفضل موجود.
0: والله يا أستاذ أيمن يؤخذ عليه إنه ما يساهم، ما يطلع للكرات، متردد دائما بالضبط. هذه يعني أنت حارس صار عمرك 37 متى
1: بالضبط العمر هنا ليه عامل؟
0: والحراس دائما يعني أنت شفت حارس مرمى كاب فيردي حارس
1: إيش اللي سواه؟ ده ده ممتاز
0: سواه أمام إسبانيا؟
1: في حراس في البطولة في الجولة الأولى اللي احنا شفناها هي
0: بونو ما ننسى بونو
1: طبعا طبعا هم اللي اتحكموا في النتيجة حرفيا، في النتائج اللي حصلت هم كانوا سبب مباشر في النتائج اللي اتحققت. النهارده منتخب قطر بيلعب بسويسرا تقريبا لا ما لا يقل عن 6 أهداف محققة أنقذها أبو ندى وغير مصطفى شوبير طبعا ولويس وبونو. هنا من اهم العوامل المحوريه الفاصله ما بين منتخبات عربيه خسرت وما بين منتخبات عربيه فازت هو حارس المرمى.
0: نعم.
1: كان عليه عيب كتير جدا في ان هو يقدر ان هو يحول الهزيمه دي او التعادل حتى الى الى الى فوز ان هو يحافظ على الشباب. حارس المرمى زي ما حضرتك تكرمت قلت هو فعلا نص الفريق يعني.
0: استاذ ايمن احنا يعني تحدثنا الان عن ليش انتوا بمصر يعني كثيرين ينتقدون حسام حسن، ليش؟ باغي اعرف انا يعني بصراحه ليش؟
1: اقول لحضرتك خلينا نقسمها لاكثر من عامل.
0: نعم.
1: العامل الاول اداء المنتخب مع حسام حسن زي ما كنا احنا يعني خلينا نعدي الفتره بتاعت تصفيات كاس العالم، لان اثناء تصفيات كاس العالم المنتخب ما خدش تجارب حقيقيه، كلها منتخبات من افريقيا مش على المستوى باستثناء يمكن بوركينا فاسو كانت هي المنتخب اللي الى حد ما عنده كوره، لما باقي المنتخبات ما كانتش على المستوى. في المباريات التحضيريه وفي كاس الامم الافريقيه حصل مستوى اداء لا علاقه له باداء المنتخب المصري على مدار تاريخه. احنا عمرنا ما كنا بندافع باستثناء مباراه واحده يمكن كانت في كاس العالم 90 هي اللي اتخذت علينا، واثناء لما لعبنا ايرلندا. فطول عمر المنتخب المصري بيلعب كره هجوميه، شفناها في كاس القارات لما لعب ايطاليا لما لعب البرازيل، لا طول عمرنا بنلعب اداء كره هجوميه على مدار تاريخه. كاس امم افريقيا ما كانش بيركن للدفاع ابدا. النهارده لما اجي انا في كاس امم افريقيا واظهر بالمستوى ده، كل مبارياتي عباره عن تكتل دفاعي، بلعب بخمسه ورا وبلعب على تحولات. هنا احنا كمصريين بيهمنا الشكل الادائي بشكل اكبر. ممكن تلعب مباراه كبيره وتخسر مفيش مشكله، لكن ما بنحبش الاداء اللي هو فيه دفاع وفيه سلبيه. ده رقم واحد. رقم اتنين الاختيارات بتاع كابتن حسام حسن يعني ملهاش مبررات في بعض اوقات كتيره جدا. لاعبين بقالهم سنه ما بيلعبوش وبيروح يختارهم. محمد عبد المنعم بقاله سنه ما لمس الكوره، لا اختاره وراجع من صليبي اختاره. احمد فتوح هتروح على مدرب زملكاوي، انا شايف ان هو لا يستحق صعوبه المنتخب على ده، انا عفوا على ادائه في الكام شهر اللي فاتوا حتى مع الزمالك. قيس على كده حضرتك حاجات كتيره جدا. مصطفى محمد عندك مهاجم قوي مميز، ما كانش محظوظ، بس هو مصطفى محمد تعرض برضه لظلم كبير من كابتن حسام حسن في كاس الامم الافريقيه، كان بينزله ساعات دقيقه واحده. فده بيقتل الحافز عند اي مهاجم. الناس بتنتقد مصطفى محمد انه ما جابش اهداف وانه لم يهرس اهداف في الفتره اللي فاتت.
0: استاذ الان انتم راضين على حسام حسن ولا لا؟ بصراحه
1: عفوا على المباراه الاخيره
0: انت راضي عليه الان؟
1: انا بقول لحضرتك عفوا على المباراه الاخيره، حسام حسن عمل مباراة مميزة جدا.
0: نعم.
1: مشكلتنا في اللي جاي.
0: انتوا بأسهل مجموعة، مصر بأسهل مجموعة بالنسبة للمنتخبات العربية.
1: دي حقيقة، مجموعة سهلة جدا.
0: وكل النقاد مرشحيكم انتوا والمغرب، طبعا المغرب فريق من كوكب آخر. المغرب
1: لا، المغرب بصراحة أنا بخرجه برا المعادلة خالص.
0: طبعا كنا جميعي صحيح.
1: يعني شيء نعم أبينا منتخب يحترم، منتخب قدر يحافظ على الاستمرارية بتاعته.
0: أستاذ أيمن هو لعب أمام البرازيل، هو كان البرازيل. يعني أنت شفت هذا اللاعب أيوب بوعدي؟
1: أيوب بوعدي ده لاعب طراز من زمان، مش
0: ناس
1: اللاعب.
0: نعم
1: انا ليا ملاحظه بس على اداء المنتخب المغربي على امام البرازيل. احنا زي ما اتفقنا منتخب المغرب اصبح منتخب من الكبار حرفيا.
0: ما هو رابع العالم،
1: هو السابع دلوقتي. السابع
0: لا.
1: رابع العالم
0: السابع بالتصنيف. نعم، لكن هو رابع العالم في النسخه الاخيره.
1: بالظبط اللي انا عايز اقوله بس ان المنتخب البرازيلي ما ينفعش يتبني عليه دلوقتي. مش هو المنتخب المرعب اللي احنا نقدر نقول المنتخب المغربي عمل قدامه. ومنتخب البرازيلي مش موجود، منتخب مفكك، لا فيه دفاع ولا فيه وسط ولا فيه هجوم. انا مستغرب بصراحه، يعني انشيلوتي بيعمل ايه معاهم الفتره اللي فاتت دي؟ الفريق مفكك. فاللي انا عايز اقوله ان المنتخب البرازيلي يعني اعتقد ان هو مش هيمشي كتير في البطوله دي. بس المنتخب المغربي هنحكم عليه لما يقابل منتخب متماسك زي منتخب فرنسا، زي منتخب المانيا، زي منتخب اسبانيا حتى برضه. فهنا هيبقى الحكم.
0: والارجنتين نسيت الارجنتين.
1: الارجنتين طبعا.
0: ميسي الان صار عنده 16 هدف، يعني مع
1: ساركو مع ميروسلاف كلوزا، هو يعني على بعد هدف واحد من اعتلاء. هو هيبقى في صراع على فكره جانبي في البطوله دي طبعاً. على صراع الهداف التاريخي للبطوله للمونديال، لان
0: عندهم فرصه نعم عندهم فرصه ان في بعض المنتخبات اللي يواجهوها سهله.
1: نعم بالظبط. دي برضو هنا برضو في نقطه ثانيه.
0: نعم،
1: فكره النسبه والتناسب. فكره الـ الاهداف زمان كانت بتيجي ازاي بصعوبه، ودلوقتي هتيجي بسهوله. هنا هيبقى في ظلم للاجيال القديمه، لان صحيح. النهارده انا زودت عدد مباريات كاس العالم
0: صحيح.
1: وزودتها بمنتخبات فيها كواليتي قليل جدا.
0: نقطه جميله، الكواليتي
1: النهارده جميل. النهارده هيبقى عندي ممكن في خلال سنتين او خلال بطولتين الاقي هداف تاني طالع
0: صحيح.
1: من العدم ومتفوق على كل اللي فات. فهنا فكره المقارنه هتبقى ظالمه للاجيال القديمه.
0: واليوم اليوم كريستيانو مع الكونغو الديمقراطية
1: صحيح
0: هيعمل
1: صحيح.
0: حاجة بعد ما عمل ميسي ومبابي وهالاند.
1: هي هو الصراع اشتعل، عشان كده بقول لحضرتك هيبقى فيه طبعا. اولا طبعا من المتوقع ان هداف البطولة هيبقى برقم قياسي، ده متوقع. النهاردة كان في اول جولة ولاعبين جايبين ثلاثة، يعني هافرت جاب
0: فرديا. كان فونتين الفرنسي في بطولة واحدة سجل 13 هدف صح؟
1: بالضبط.
0: انت اعرفك ارشيفي و
1: تسلم لي.
0: طبعا انا اشكرك استاذ، يعني استفادين كثير منك، وللاسف يعني الخلل الفني خلانا نتاخر، اخذنا من وقت حضرتك. صباح الخير عليك يا استاذ ايمن، ونهارك سعيد، وشكرا لتلبيتك الدعوه للحديث عبر الشبيبه وبرنامج الكابتن. نهارك سعيد،
1: بالتوفيق يا رب دائما. شكرا.
0: مع السلامه. مع السلامه. استمعنا كابتن إبراهيم للأستاذ أيمن تحدث
2: بالتفاصيل، ما شاء الله
0: بالتفاصيل. رجل عنده دراية
2: عنك إعلامي
0: بس إعلامي ثقيل بالرياضة
2: ما شاء الله.
0: عموما
2: عنده معلومات وعنده إحصائيات.
0: نعم. أنت الآن تحدث لي على مباراة، أنا البعض يقول لك أكثر مباراة استمتع بها مباراة هولندا مع اليابان.
2: هي.
0: البعض
2: هي.
0: أنا استمتعت بمباراة فرنسا مع السنغال، وحرام أنه السنغال
2: ينهزم ثلاثة
0: حقيقة، يعني حرام.
2: كان
0: يعني عكس سير المباراة
2: عن السنغال. السنغال وفرنسا شفت المباراة
0: الشوط الأول. ليش
2: السنغال الشوط الأول كان مفروض السنغال بيطلع بهدف هدفين، يعني
0: مع الأسف
2: للأسف يعني
0: صراحة
2: للأسف.
0: يعني
2: وأدى مباراة جميلة وقوية، بس لكن هذه كرة قدم بعض الأحيان. خبرة منتخب الفرنسي واللاعبين اللي عنده
0: يعني. إذا منتخب العراق خسر 4 مع النرويج، مو يسوي مع فرنسا ومع السنغال.
2: لكل مباراة ظروفها. نحن نتكلم
0: يعني فرنسا مع مبابي
2: يمكن
0: مفتوحة شهيته. وانت شفت
2: يختلف يا
0: استاذ اوليسي. ايش رايك فيه اوليسي؟ هذا
2: ما شاء الله عليه، باير ميونخ. ايوه هذا كيف فرط ليزك، كانت دور الانجليزي
0: بعدين مع دوي.
2: لا منتخب فرنسا منتخب
0: انت شفت يلعب اوليسي، يلعب كرات بالمقص
2: بالدقه
0: يعني يعطيك
2: أيوه.
0: روح يا ابراهيم صومعي
2: مميز ما شاء الله عليه. يعني لعب. نتكلم عن، اقول لك تتكلمني عن منتخب عراقي مباراته مع فرنسا تختلف.
0: والسنغال اليوم 15 على العالم، فرنسا اليوم رجع للمركز الثالث بالتصنيف.
2: يعني كل مباراه له ظروف، حتى لو احنا نتكلم في كاس العالم، لكن كل مباراه ظروفها. والخطا اللي تكلمنا فيها الاستاذ وتتكلم فيها استاذ ايمن، عشان الخطا اللي خطا فيها حارس نادي المنتخب العراقي،
0: المدافع العراقي زي أيوة. تحسين
2: هذا اللي غير مجرى مباريات. يعني انت
0: ترى الجمهور عنده حق في بعض الاحيان. كثير من الجماهير كانت تتحدث على هذا الحارس وعلى اللاعب المدافع
2: حارس،
0: لكن الاذن لم تكن صاغيه.
2: سبحان الله. لكن انا اقول لك هو حارس ممتاز جدا، ولكن يمكن
0: والله انا خالفك الراي. يعني انت بالنسبه لك ممتاز، انا بالنسبه لي هو السبب في هذه الخسارة.
2: اي يمكن وجهة نظرك
0: يحترم. اذا هو باقي مع المنتخب المفروض يعتزل بعد هذه البطولة. خلاص صرت مونديالي، لعبت بكأس العالم، شكرا الى اللقاء.
2: ما شاء الله
0: قدمت عليه، اعطي فرصة للمجال للاخرين. يعني انت ضيع جهود فريقه كله في المباراة بصراحة.
2: ولكن عمل في مباراة السابقة مع المنتخب كأس، وكان نجم من نجوم
0: اللي اللي قاد المنتخب إلى كأس العالم، أحمد باسل أمام
2: بوليفيا.
0: عموما تحدث لي على، طبعا أيضا عندي اتصال حروح خارج
2: طيب إن شاء الله
0: سلطنة عمان، لكن
2: نتكلم
0: عن تحدث تكلم أنا يعني اتصال
2: نتكلم عن
0: تكلمني على مباريات اليوم. البرتغال يلعب مع الكونغو الديمقراطية.
2: برتغال
0: وعندك انجلترا اليوم تلعب تبدي.
2: انجلترا مع
0: اليوم يلعب مع كرواتيا.
2: مباراة قوية تكون اكيد. انا بيني وبينك انا تكلمت معاك، قلت لك ان بعض المباريات اللي
0: انت يعني استمر كابتن بين ما انا
2: تعمل نتكلم عن منتخب انجلترا هم مرشح الاول انا اشوفه لكاس العالم, ونفس الشيء منتخب كرواتيا ممكن منتخب سهل يعني عندهم لاعبين ممتازين ومباراه بتكون على مثل ما تكون مباراه قويه جدا. ودائما كفت اعتقد منتخب انجلترا هذه الايام يكون افضل من كرواتيا. وبرتغال اكيد مرشح كبير, انه حتى في ناس او في محللين تكلموا عن منتخب برتغال انه هذه السنه اخر سنه لكريستيانو ان شاء الله بيحقق البطوله كاس العالم, يعني الكاس الوحيده او البطوله الوحيده اللي ما اخذها كريستيانو. ونتمنى نحن كمحبين لكريستيانو انه يكون على الاقل انه ياخذ هذه البطوله مع الجيل الذهبي اللي معاهم لاعبين على مستوى عالي جدا. واذا تكلمنا عن منتخب انجلترا طبعا بريمير ليج والدوري والطفره اللي عملها غوارديولا في دور الانجليزي والمستوى اللعيبه, واتكلم عن مباراه اكيد يعني بتكون قويه, وفي مباريات ممتعه بتكون ان شاء الله بنشوفها في هذا الليله ان شاء الله. فبإذن الله إن شاء الله بيكون نستمتع كجماهير ونشوف, ونحن كمدربين نتعلم من هذا الكاس كاس العالم أمور تكتيكية أمور فنية كثيرة يعني, واستفدنا كثير يعني
0: أكيد. الآن أيضا معنا اتصال هاتفي. صباح الخير.
3: صباح النور أستاذ هيثم
0: حبيبي. أستاذ عبد الله العبيدي الإعلامي السعودي من الرياض. طبعا إحنا صباح الخير لأن هم عندهم أيضا الساعة 11 فرق ساعة. صحيح. مبروك عليكم النقطة الثمينة مع الأورغواي أستاذ عبد الله. أسفين على التأخير لأنه صار شوية عندنا خلل فني. توقعت هذا التعادل ومبروك عليكم هذا العملاق العويس, نرفع له القبعة على هذا الأداء الكبير اللي قدمه, وهو اعتبره حتى الآن هو حارس قطر. حقيقة حارس قطر وحارس أيضا مصر وحارس
2: الرأس الأخضر
0: هما الأفضل يعني. تفضل.
3: بداية أنا سعيد جدا بتواجد معكم أستاذ هيثم ببرنامج كابتن على الشبيبة, وهذه ما هي غريبة عليكم بالحضور وتغطية المناسبات الأحداث الرياضية والعالمية.
0: آخر لقاء بيناتنا في الكويت في بطولة الخليج التقيت معك مع حضرتك. نعم
3: بالضبط. صحيح بالضبط, وكنت سعيد جدا بلقائك.
0: الله يحفظك. تكلمني على هذا الأداء, توقعت النتيجة مع الأورغواي, توقعت هذا الأداء للعويش؟
3: طبعا طبعا طبعا احنا اليوم لما تقول اليوم انا كسعودي او كمتابع عربي للرياضة السعودية, اليوم الرياضة السعودية تخطي خطوات كبيرة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة حفظها الله. فهذا ما هو غريب. اليوم احنا نمتلك اقوى دوري على مستوى الوطن العربي خلنا نقول, ومن افضل الدوريات المتابعة جماهيريا على مستوى العالم. اليوم الكرة السعودية اضحت انتبت كاريزما خاصة بها, فالحضور الذهني والحضور النفسي للاعبين هذا كله بفضل العمل الكبير اللي قاعد يقدمه الاتحاد السعودي وبمتابعة سمو وزير الرياضة. طبعا تقول لي توقعت, انا اقول لك نعم.
0: بس عفوا, بما انت استاذ عبد الله, بما انه انت قلت سمو وزير الرياضة, شفنا له مقطع على السوشيال ميديا وماخذ يعني الاجواء كلها في السيطرة اللي يعملها على الكرة الكنترول. شفت هذا المقطع؟ طلعت عليه؟
3: بالضبط. يعني اليوم
0: يعني ما شاء الله
3: مش فقط وزير للرياضة, لكن هو لاعب أساسا وهو من المهتمين بالكرة القدم ومحبين لكرة القدم, فحضوره دائما يثري الساحة ويثري الأجواء الرياضية
0: ما شاء الله.
3: نرجع إلى مرحلة بالنسبة للمنتخب السعودي. طبعا أنا كسعودي توقعت انه يقدم مباراة, المنتخب السعودي مباراة قوية وكبيرة وجميلة, وبصراحة من الناس اللي كنت اتوقع انه نطلع حتى بفوز مش بتعادل, لكن قدر الله ما شاء فعل احنا حصلنا على نقطة ثمينة نعتبرها من فريق قوي ومن منتخب قوي, والاداء الصراحة جدا سعدتنا اليوم كرياضيين سعوديين وعرب. بالنسبة للعويس, العويس اليوم يعني صارت مشاركة عالمية في المحفل العالمي. نعم. ويعني تصدي إلى تصديات إلى عدة هجمات بصراحة كان 10/10 ذهنيا نفسيا، أثبت أن العويس حارس ورقم صعب في تشكيلة المنتخب السعودي.
0: يعني ما احنا قارنا في البرنامج مع الكابتن إبراهيم صومار المدرب العماني في الاستوديو، وأيضا الأستاذ أيمن المهدي الصحفي والناقد الرياضي المصري، قارنا بين جلال حسن حارس العراق اللي سبب في الخسارة الكبيرة، ومصطفى شوبير المصري، ومحمد العويس السعودي، وابو ندى القطري، وأيضا حارس مرمى منتخب كاب فيردي الرأس الأخضر اللي قدم أمام إسبانيا. فالحارس هو نص، المقولة هي نصف الفريق، العويس كان أكثر من نصف الفريق في المباراة.
3: بالضبط. يعني احنا اليوم لما نجي نقيس اللي تفضل فيهم جلال حسن او مصطفى شوبير او بالندى ونقيسهم مع العويس، طبعا العويس قدم مباراه تليق باسمه كحارس.
0: لا ابو ندى قدم ايضا، انا اتحدث فقط جلال حسن اللي تسبب في خساره العراق الكبيره، كان سبب جزء.
3: أعتقد إن جلال حسن اليوم، يعني اليوم حتى كجماهير عراقية المفروض اليوم إحنا ما نقص على اللاعب، يعني لأن اليوم جلال حسن ما كان يتمنى إنه يتسبب بالشكل هذا. ممكن يكون ارتباك، ممكن يكون نفسيا محتاج.
0: ارتباك وعمره 37 سنة، يعني كابتن الفريق يعني كيف هاي
3: يعني ممكن يكون نفسيا، ممكن يكون في شيء في المنتخب العراقي نحن نجهله اليوم. يعني احنا اليوم ما نعرف ايش الوضع المنتخب العراقي، كيف ترتيباته، كيف تكتيكاته، كيف عمل المدرب، عمل الجهاز الاداري، الجهاز الفني.
0: كابتن ابراهيم صمار، اذا عندك سؤال تطرحه على الاخ عبد الله، الاستاذ عبد الله.
2: بس انا عندي سؤال مع حق الاستاذ. اول شيء التشريف شرف بي ان اتكلم مع الصحفي الكبير، بس لكن سؤالي، هل رينالد المدرب السابق المنتخب الفرنسي المنتخب السعودي لو مستمر، هل كان أداء المنتخب السعودي بيكون في نفس المستوى هذه؟ يا أستاذ بارك الله فيك.
3: ما سمعت.
0: يقول لك إنه لو كان هيرفي لونار المدرب السابق هو مدرب الأخضر بدلا عن المدرب اليوناني، هل سيكون نفس الأداء؟
2: هذا المستوى كان.
3: أعتقد المجرب لا يجرب. أنا أعتقد أن
0: المجرب لا يجرب.
3: رينارد لم لم لم يكن هو الرجل المناسب في المنتخب السعودي اليوم. تواجد اليوناني مدرب الخليج السابق اليوم تواجده أعطى قفز إلى الأمام مع المنتخب، وشفنا الحضور الفريق كيف.
0: بس استعانت تونس يا أخ عبد الله، استعانت بهيرفي بدل صبري اللاموشي لونار اليوم يدرب، اعتقد حيقود تونس. يعني
2: هو اعتقد تعاقده معهم مع تونس، لانه هو ما اعتقد يغير لك الحين، وهو تعاقده معهم لانه ما عارفين المدرب.
3: اعتقد تواجد مع المنتخب التونسي بحكم ان رينارد يعني رجل يمتلك الخبرة
2: أستاذ إنه ما بيغير لك أي حاجة. يعني هو ممكن يغير لك نفسية الفريق، وبتكلم عن نفسية هذا.
3: أنا حقيقة لا أتوقع أن يقدم أي شيء إضافي للكرة التونسية. للأسف اليوم الكرة التونسية قاعدة تراجع كبير ومخيف. إحنا اليوم كمتابعين عرب ننظر للكرة التونسية من الجيل الذهبي، ما لم لم لم لم نشهد المنتخب التونسي بالشكل اللي ظهر عليه في كأس العالم. نعم.
0: طيب يعني اعطيني رأيك بالمنتخب المغربي.
3: المنتخب المغربي
0: اعطيني يعني متابعتك للاعب أيوب بوعدي اللي كان نجم المباراة أمام البرازيل. نعم.
3: منتخب المغرب شهرتنا في مجروحة، منتخب جالس يقدم تشريف بالفعل للكرة الأفريقية والعربية، واحنا بصراحه ننظر الى المرض انه يوصل الى مكان بعيد في البطوله كما حقق في بطوله في كاس العالم في قطر. وان شاء الله
0: يعني بعيد ممكن نشوفه بالمباراه النهائيه. بعيد هو اخذ الرابع الان السابع بالتصنيف العالمي. ممكن يكون
3: في كرة القدم ما في شيء مستحيل، في شيء صعب صحيح صحيح لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم. والدليل تواجد المنتخب المغربي في الرابع العالمي.
0: نعم طبعا أستاذ عبد الله، أنا أشكرك على هذه المداخلة اللي طلبناها من حضرتك ولبيت، بارك الله فيك، وإن شاء الله عندنا مناسبات أخرى قادمة ومباريات ونستعين بحضرتك. الأستاذ عبد الله العبيدي نهارك سعيد، وكنت ضيف رائع معنا في برنامج الكابتن عبر الشبيبة. شكرا لك
3: شكرا.
0: نعم
3: شكرا لك أستاذ هيثم والجميع ومشاهدين الكرام، وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم. شكرا.
0: كان معنا طبعا من المملكة العربية السعودية الزميل الإعلامي عبد الله العبيدي، وإحنا وصلنا للمحطة الأخيرة للأسف، يعني مش الوقت بسرعة. آخر سؤال لك كابتن إبراهيم قبل أن نختم، هل يعني المنتخب المغربي ما تأثر بتغيير الجهاز الفني؟ الرقراقي راح حصل المركز الرابع في النسخة الأخيرة، اليوم محمد وهبي اللي فاز مع المغرب في كأس العالم للشباب.
2: والله أعتقد كابتن الصحفي المصري اللي تكلم فيها
0: أنه
2: أيمن مباراتهم ما مقياس يعني منتخب مغربي. أعتقد أنا وجهة نظري طبعا أتكلم
0: يعني ما تأثر اللاعب بمدرب جديد بأسلوب
2: وبهذه، بس أنا أشوف يعني الأداء ما هو الأداء اللي كانت مع ركراكي. ركراكي كان أداءه كان أفضل، أنا أشوفه
0: كل هذا كل هذا مع البرازيل. وتشوف ما
2: برازيل ترى مثل ما تكلم الأستاذ المصري اللي تكلم
0: أيمن
2: أتكلم فيه إنه نحن يعني مثل ما تقول شفنا المباراة أن منتخب برازيل ما كان في مستوى، يعني كان في تفكك في الخط النص، كان في هذا ولهذا السبب. لكن أنا أتكلم أن منتخب المغرب ما هو، نحن نقيس المباراة القادمة مع المنتخبات قوية متماسكة ونشوف إذا كان منتخب المغربي
0: يعني
2: هل أداؤه بيكون نفس المستوى اللي قدمه ما قدم.
0: أنت الآن من كلامك أستنتج أنه المغرب يعني ما أقنعك حتى الآن؟
2: لحد الآن لا، في هذه البطوله خاصه في هذه
0: مع البرازيل.
2: مع البرازيل
0: لان البرازيل
2: اي برازيل ما كان في مستواه،
0: مستوى ايوب واللي سواه.
2: لا ايوب نحن ما نتكلم عن فرديات
0: المدرب. المغرب لم يقنع ابراهيم سومر،
2: ما اقنعني بمستوى اللي كان سابقا موجود فيه، يعني اقنعني فيه منتخبات مع كركراكي مع المنتخب بالبطولات السابقه كاسل. عن فنيين اتكلم معك،
0: رايك
2: هذا وجهه نظري اكيد 100%،
0: لكن كمنتخب لكن رايك محترم على العين والراس. وهذا رايك
2: اكيد 100%،
0: لكن الاختلاف في الراي
2: لا يفسد القضيه اكيد.
0: طبعا مستمعينا وصلنا الى الختام، اشكر ضيفي العزيز الكابتن ابراهيم سومار المدرب القدير على حضوره في استوديو الكابتن وتلبيه الدعوه، وشكرا للأساتذة الإعلاميين اللي انضموا لبرنامج الكابتن هذا اليوم من خارج سلطنة عمان، الأستاذ الناقد الرياضي المصري أيمن المهدي ومدير تحرير جريدة الوفد، والأستاذ عبد الله العبيدي الإعلامي الرياضي السعودي. بإذن الله انتظرونا الأسبوع القادم. كان معكم
2: في الإعداد والتقديم
0: الله يخليك، شكرا كابتن إبراهيم. كان معكم في الإعداد والتقديم هيثم خليل الطائي، وخلف المكسر المخرج الشاب عاهد الزجالي الذي هو مولع جدا برياضة المحركات والدراجات النارية، وما لخص لا بالأرجنتين ولا بمشي ولا بكرة القدم ولا بكأس العالم. شكرا لكم، انتظرونا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفي.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. إليكم أبرز أخبار الشبيبة لليوم. اللجنة المشتركة بين وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس تناقش خلال اجتماعها الدوري عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، من بينها النظر في تكليف المختصين بالجامعة بإجراء دراسة علمية حول اتجاهات الطفل العماني نحو المحتوى الإعلامي الإلكتروني في المنصات الرقمية، وتنظيم ندوات دورية تعنى بقضايا الإعلام، والإعداد لمؤتمر دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الياباني يستعرضان خلال اتصال هاتفي أهمية التفاهم الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين دعمهما لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق بما يسهم في خفض التوتر وتهيئة الظروف الكفيلة لضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة وفق مبادئ القانون الدولي. واللجنة الوطنية للسلام على الطريق تستعرض بمسقط مؤشرات الحوادث وجهود التوعية ومبادرات السلامة المرورية. وكذلك منتدى الأعمال العماني التونسي يناقش آفاق توسيع مجالات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في سلطنة عمان والجمهورية التونسية. ومعالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان خلال اتصال هاتفي الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين وتطويرها في مختلف المجالات، انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة. الباحثة العمانية عالية بنت هلال السعدي بجامعة السلطان قابوس تحصد على المركز الثالث في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي في نسختها الأولى تحت شعار الأسرة في الفضاء الرقمي من مؤسسة مستقرة في مملكة البحرين. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا للحديث أكثر حول أبرز الموضوعات خلال هذه الفترة ومناقشة أيضا العديد من المضامين القريبة من اهتماماتكم مع عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة، وهناك في ظفار 98.5، ومن يتابعنا كذلك على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب فنرحب بالجميع من الآن إلى الساعة 4 عصراً.

حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء من البعد الخامس. احنا يوم الأربعاء وما أشبه هذا اليوم بيوم الخميس اللي طالعين من العمل ومقر المؤسسات سواء كان مؤسسات حكومية أو خاصة، متجهين إلى وجهاتهم سواء البلد، منازلهم، ولاياتهم، قراهم، وين ما تكون وجهتهم نقول الله يحفظكم ويسهل أمركم وعساها إن شاء الله دروب سالمة وسهلات عليكم وتوصلوا سالمين غانمين إلى أهلكم وتستمتعوا بهذه الرفقة عبر الشبيبة في تردداتها 97.5 في مسقط والباطنة، في طفار 98.5، وكذلك مرحبين بمتابعينا ومشاهدينا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. احنا بشكل مستمر في هذه المنصة أو في هاتين المنصتين من خلال بث مباشر، وفتحنا أيضا باب الاتصال رقم البرنامج 2499000 وأيضا رقم الواتساب الجديد لهذا البرنامج 94777957. أكرر، رقم الواتساب صوتية أو تعليق أو سؤال أو أي شيء إمكانكم من خلال الواتساب الخاص في البرنامج 94777957 أن تكون مشاركتكم. مستمعين الكرام، مع إشراقة عام هجري جديد نطوي أكيد صفحة من العمر ونفتح أخرى مليئة بالأمل، نراجع فيها ما مضى ونرسم فيها ما نطمح إليه بإذن الله. الهجرة لم تكن مجرد انتقال

0: وقيادتها وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. كل عام وأنتم بألف خير وعام هجري سعيد يحمل لكم ولمن تحبون بشائر الفرح والنجاح، وأن يكون بداية لأيام أجمل ومستقبل أكثر إشراقة بإذن الله. أكيد يعني الآن الجميع ربما بدأ في التخطيط، ومن هناك قد سبق وخطط منذ وقت طويل لهذه الفترة، ويبقى السؤال والهاجس: ماذا تعلمنا أو ماذا تعلمنا الهجرة في بداية عام جديد؟ كيف يمكن أن تتحول السنة الهجرية الجديدة إلى نقطة انطلاقة حقيقية في حياة الإنسان؟ ما هي الرسائل التي تحملها الهجرة النبوية لكل من يبحث عن التغيير وعن النجاح؟ ولماذا ارتبط التقويم الإسلامي بحدث الهجرة لا بحدث الميلاد أو الانتصار العسكري؟ والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أعظم مشروع لبناء المجتمع. في هذه اللحظات ينضم معنا عبر الاتصال مباشرة المدرب ناصر بن خلفان البادي، واعظ ديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حياك الله أستاذ العزيز، وكل عام وانت بألف خير وعفو وعافية.
1: أهلا وسهلا أخي الأستاذ حفيظ، وكل عام وانتم بخير بهذه المناسبة العطرة، والمستمعين الكرام، ونستغل الفرصة لنقدم التهنئة للجميع ولمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، والشعب العماني والأمة الإسلامية والعربية جمعاء.
0: اللهم آمين. جميل أن نتعلم من القصص، نتعلم أيضا من السيرة النبوية الكثير من الأمور اللي فعلا إحنا محتاجين نعززها في الوقت الحالي، في ظل تدفق عدد كبير من المحتويات والمضامين من شتى أنحاء المنصات وأنحاء العالم، اللي ربما كان لها تأثير على القيم، تأثير على السلوكيات، تأثير كثير حتى على ما يتعلق بتفكيرنا، على نمط حياتنا، على علاقتنا بالأسرة، وعلى أيضا بمن حولنا في المجتمع. خلنا شوية نسترجع الحديث، وأيضا يعني نستحضر كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ المؤاخاة ليصنع مجتمعا متماسكا.
1: نعم، بطبيعة الحال هذا الحدث العظيم، حدث الهجرة النبوية كما تفضلت أستاذ حفيظ، هو من الأحداث المهمة والعظيمة المفصلية في تاريخ الإسلام وفي تاريخ البشرية جمعاء. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمره ربه جل وعلا بأن يهاجر من مكة المكرمة بعد أن قضى فيها 13 عاما إلى المدينة المنورة ليمكن للإسلام والمسلمين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلفه الله تعالى بمشروع عظيم، وهو مشروع الدعوة إلى الله وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. وهذا المشروع العظيم لا بد له من رجال أقوياء ونساء عظيمات، ولا بد له من مجتمع متماسك، مجتمع يؤمن بالهدف وبالمشروع، ومجتمع يرى الرؤية واضحة أمامه، ومجتمع مستعد للصبر والتضحية والعطاء. فكان أول ما يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشروع المبارك هو عملية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذه المؤاخاة لم تكن مجرد شعارات يتغنى بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون، وإنما كانت مشروعا عمليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما آخى بين المهاجرين والأنصار طلب منهم أن يقتسموا فيما بينهم الموارد المختلفة، وأمرهم بأن يعيشوا الظروف الواحدة، وأمرهم بأن يعيشوا للهدف الواحد. فكانت هذه المؤاخاة عملية وواقعية وليست مجرد شعارات، والنتيجة ظهرت فيما بعد حينما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 10 سنوات أن ينجح بهذا المشروع العظيم، وهو مشروع الدعوة الإسلامية، ومشروع إقامة مجتمع إسلامي عظيم يتمثل القيم ويجسدها في أرض الواقع، ودولة إسلامية أشرقت بنورها على جميع الأرجاء. هذه المؤاخاة حقيقة قيمة عظيمة نحن بحاجة إليها اليوم في حياتنا، خاصة كما تفضلت أستاذ حفيظ، مع انتشار هذه المنصات وهذه الوسائل المختلفة، ومع انفتاح هذا الفضاء الإلكتروني والفضاء الإعلامي، فأصبحت أجيالنا تشاهد فيها وتتابع فيها كما يقال الغث والسمين. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما حدث في الهجرة النبوية وما حدث في مشروع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هو محتوى قيم ومهم يمكن أن

0: الآن إلى شبابنا وإلى مجتمعاتنا وإلى أجيالنا الحاضرة، بحيث يستقون من هذا النموذج النبوي ما يساعدهم ويبني بينهم جسور الحوار والتواصل البناء الذي يبني ولا يهدم. نحن نرى مثلا على سبيل المثال الآن هذه الوسائل التقنية والمنصات تنتشر فيها كثير من أساليب الحوار غير الجيدة وأساليب التواصل السيئة للأسف الشديد، فأصبح الناس بعض الناس، نحن لا نعمم لكن نقول بعض الناس يتبادلون بينهم السباب والشتائم والتعصب للآراء والتعصب للأفكار، مما يخلق جوا مكهربا في هذه الوسائل كما نلاحظ خاصة في هذه الفترة.
1: أحسنت.
0: وهذا يؤثر على اللحمة المجتمعية، يؤثر على الإخاء المجتمعي، يؤثر على الترابط المجتمعي، خاصة ونحن اليوم نتكلم عن بلدنا العزيزة عمان، وعمان الآن قدمت بحمد الله تعالى كما نلاحظ ونشاهد والجميع يقول قدمت نموذج عظيما وساميا في موضوع الترابط المجتمعي، موضوع الحكمة، موضوع التسامح، موضوع التواصل مع الآخرين بغض النظر عن مشاربهم وبغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم. ولا سيما ما تقدمه عمان، سلطنة عمان، من مشروعات جليلة في هذا الجانب، وآخرها مشروع خطة مسقط الذي قدمته سلطنة عمان في الأيام الماضية ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للأمم المتحدة. هذه الخطة التي تسعى إلى بناء جسور من الحوار وبناء جسور من التواصل بين أبناء البشرية جمعاء بما يحقق السلام ويحقق التنمية للعالم. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا النموذج الحي العملي من المؤاخاة، بحيث تحول الناس، تحول العرب الذين كانوا يتحاربون فيما بينهم ليلا ونهارا وكانوا يغزون بعضهم ويعتدون على بعضهم ولا يراعون حرمات بعضهم، تحولوا إلى جسد واحد.
1: نعم.
0: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. ونحن الآن بحاجة لهذا النموذج في أرض الواقع اليوم.
1: جميل جميل. طيب خلينا شوي أستاذي نسترجع ونستحضر المناسبة التي اختيرت فيها أو تم فعلا بداية التاريخ الإسلامي، السنة الهجرية النبوية الأولى، كانت في أي موقف هنا؟ لو شوي أيضا نعطي نقدم معلومة للمستمع.
0: نعم، في الحقيقة حينما توفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان المسلمون في ذلك الوقت يستخدمون تقاويم مختلفة كانت موجودة في الجزيرة العربية يستخدمها الناس من قبل.
1: نعم.
0: لكن حينما قام الخلفاء الراشدون سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية وتوسع العمل الإسلامي وتوسعت الدعوة ودخلت شعوب كثيرة في الإسلام،
1: نعم،
0: احتاج المسلمون إلى تقويم خاص بهم يجسد الهوية الإسلامية ويرتبط بالهوية الإسلامية.
1: نعم.
0: فاجتمع المسلمون الكرام بقيادة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين من أجل أن يحددوا تقويما تسير عليه هذه الأمة إلى قيام الساعة. فطرحت عدة اقتراحات، لكن جاء الاقتراح الأخير واستحسنه سيدنا عمر واستحسنه الصحابة الكرام، أن يكون مبدأ التاريخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قالوا نبدأ بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال نبدأ ببعض الغزوات، بعضهم قال نبدأ برمضان وهكذا، لكن اجتمعت فيما بعد آراءهم على أن يبدأ التاريخ بالهجرة النبوية. لما لهذه الهجرة من أثر عظيم في حياة المسلمين. جميل. جميل. فالمسلمون انتقلوا بسبب الهجرة النبوية من حياة الضعف وحياة التشتت. المسلمون كانوا عبارة عن أفراد في مكة المكرمة، ليست لهم هوية وليست لهم دولة وليس لهم وجود إلا الوجود الفردي كما نعلم.
1: جميل.
0: لكن حينما هاجروا إلى المدينة المنورة، كل الفتوحات وكل الانتصارات، كل معاني الدولة ومعاني المجتمع المدني ومعاني الحضارة تشكلت في المدينة المنورة بعد الهجرة.
1: جميل.
0: ولذلك اختار المسلمون أن تكون هذه الانعطاف التاريخية وهذا الحدث المفصلي هو الهجرة النبوية.
1: نعم.
0: نعم، لتكون هي التاريخ الذي يمشي عليه المسلمون، وبالتالي أصبح التاريخ الهجري هو التاريخ الذي أجمعت عليه الأمة من سيدنا عمر بن الخطاب إلى اليوم بأنه هو التاريخ الذي تسير عليه.
1: هنا أيضا واعتمد شهر المحرم أول أشهر السنة الهجرية. نعم
0: نعم بالضبط
1: أكيد.
0: صحيح
1: أكيد. طيب إذا جينا كذا نستحضر ونسترجع المؤاخاة ودورها وهذه التجربة، يعني مثل ما تفضلت في حديثك، يعني كانت المؤاخاة ليست مجرد يعني موقف إنساني، إنما كانت استراتيجية لبناء دولة قوية، وهذا ما سعى إليه أفضل الصلاة والتسليم. إيش اليوم ممكن أن يتعلم المجتمع وتتعلم المؤسسات من تجربة المؤاخاة أستاذ ناصر؟
0: نعم، نحن اليوم نتحدث في بلدنا في سلطنة عمان، نتحدث عن الفريق الواحد وروح الفريق الواحد، والآن نحن نعيش في إطار حملة وطنية بعنوان كلنا واحد، وهي كلها تصب في بناء وترسيخ ذهنية الفريق الواحد.
1: نعم الفريق الحكومي الواحد.
0: ونحن في عمان نعم الفريق الحكومي الواحد، والأبعد منها الفريق الواحد.
1: نعم، الفريق
0: على مستوى
1: نعم.
0: عام.
1: نعم
0: نعم,
1: نعم.
0: حقيقة فكرة الفريق الواحد هي ليست جديدة، هي كما تفضلت أخي الأستاذ حفيظ، هي مرتبطة بهويتنا الإسلامية، مرتبطة بهويتنا المجتمعية، مرتبطة بتاريخنا.
1: نعم.
0: مرتبطة بطبيعة الشعب العماني الذي عرف منذ القدم بوجود روح الترابط وروح التكاتف والتآلف. يعني مثلا حينما نجول بالنظر في هذا البلد العزيز ونجول بالنظر في تاريخه الممتد عبر القرون، سنجد آثارا مباركة وعظيمة لروح الفريق الواحد. يعني مثلا لو نظرنا إلى هذه الأفلاك التي تسقي الحياة والتي هي شريان طبيعي يسقي البساتين ويسقي القلوب قبل البساتين والمزارع، هذا عمل جماعي، عمل قام به فريق، بادر إليه مجموعة من الناس وليس عملا فرديا.
1: جميل.
0: بناء القلاع والحصون، تشييد مختلف الجوانب والعناصر الحضارية في مجتمعنا، من بناء المساجد مثلا، بناء المجالس العامة، بناء الطرق، الأوقاف. يعني نحن نتكلم
1: نعم.
0: الآن في ظل الهجرة النبوية نتكلم أيضا عن الأوقاف.
1: صحيح.
0: يعني نحن معنا في عمان صنوف مختلفة من الأوقاف.
1: أحسنت.
0: يعني بشكل يعني ما شاء الله نستطيع أن نقول فيه إبداع. وكلها أعمال جماعية، هذه كلها أعمال.
1: صحيح.
0: فرق، أعمال فرق اجتماعية أو فرق على مستوى الحكومات والدول المختلفة التي عاشت على هذه الأرض.
1: طيب.
0: الطيبة.
1: إيش هي الرسائل التي تحملها الهجرة النبوية لكل أستاذي من يبحث عن التغيير وعن النجاح؟
0: نعم بالضبط، هي أصلا نبدأ من كلمة الهجرة. كلمة الهجرة في اللغة العربية تعني الترك والانتقال.
1: الترك والانتقال.
0: نعم الترك والانتقال تعني هاتين الكلمتين.
1: نعم.
0: فالترك والانتقال هو أن يترك الإنسان مكان معين وينتقل إلى مكان معين.
1: نعم.
0: الهجرة النبوية في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام معروفة، وهي هجرة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهذا كان فرض تعبدي من الله عز وجل. لكن بعد أن انتهى حدث الهجرة النبوية المعروفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح،
1: لا هجرة
0: ولكن جهاد ولية.
1: نعم.
0: فهذه الهجرة هي أصلا فيها معنى التغيير ومعنى التطوير ومعنى التحسين.
1: الله.
0: فالإنسان اليوم مطالب، الإنسان المسلم مطالب بأن يطبق هذه الهجرة فيما يناسب هذا العصر.
1: الله الله.
0: فينتقل، فلو تكلمنا على المستوى الديني، ينتقل من المعصية مثلا، وكل بني آدم خطاء، ينتقل من المعصية دائما إلى الطاعة، وهذا يحتاج بشكل يومي، إنه الإنسان ينتقل من العصيان، من التقصير، من الغفلة عن الله عز وجل إلى الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ينتقل من خلق سيء إلى خلق فاضل.
1: نعم.
0: لو جئنا أيضا إلى الجانب الدنيوي، الإنسان مطالب أيضا، وهذا مطالب به تعبديا لله عز وجل، بأنه دائما يحرص على الانتقال إلى من الوضع السيء إلى الوضع الأفضل، فينتقل مثلا إلى من الفقر إلى الغنى من خلال العمل والسعي والجد وتنمية المهارات. ينتقل مثلا إلى العلم بدل الجهل. فالإنسان
1: أحسنت.
0: يجب أنه كل يوم يتعلم، لأنه هناك مساحات جديدة ومتجددة من المعرفة يجب الإنسان أنه يعرفها. في العلاقات أيضا يبني العلاقات، ينتقل من علاقة فاترة وباردة إلى علاقة قوية.
1: الله.
0: فهذه الهجرة نحن مطالبين بها بشكل يومي، وهي من خلال تنمية الذات، تنمية الله. المجتمع، إحداث الأثر الحسن في المجتمعات، من خلال أن أنا اليوم في 1448 يجب أكون أفضل من العام الذي سبق،
1: ولا أكون نسخة مكررة من نفسي،
0: ولا أكون نسخة مكررة. وهذا طبعا يحتاج إلى تخطيط الله. يحتاج إلى وضع أهداف، يحتاج أن الإنسان يجدد نفسه. نعم.
1: التسامح والحوار في وقت الاختلاف. الآن إحنا مثل ما تفضلت، يعني خطة مسقط وغيرها من المبادرات الرائعة اللي انطلقت فعلا من بلدنا العزيزة، لماذا أصبح اليوم الحوار الهادي بعيد عن التشنج ضرورة في ظل تنوع الآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: نعم.
1: ليش موضوع أني أنا أحاور بهذا الهدوء بعيدا عن أني يعني أشخصن الأمور وبعيدا عن كل شيء، فلابد أني أمثل نفسي خير تمثيل من خلال حوار هادي أصبح ضروري في ظل تنوع هذه الآراء؟
0: نعم صحيح. الإنسان في الحقيقة الأستاذ حفيظ يتأثر بما حوله وبمن حوله، ويتأثر بعملية التواصل بشكل كبير جدا. يعني مثلا الإنسان اليوم لو كان خرج من بيته، مثلا على سبيل المثال، خرج من بيته متوترا غاضبا بسبب خلاف مثلا بينه وبين زوجته، أو نقاش حاد بينه وبين أحد أفراد الأسرة، فإن هذا الإنسان حينما يذهب إلى العمل لن يستطيع العطاء. حينما يذهب إلى الجامعة لن يستطيع التركيز. حينما يذهب إلى المجتمع ليختلط بالمجتمع، في المسجد، في السوق، في الشارع، في أي مكان، لن يستطيع أن يحسن التواصل. فإذا التواصل هو مهم من ناحية أنه يؤثر على عقل الإنسان، على تركيزه، على عواطفه، على قدرته على البناء والعطاء،
1: بدنه وصحته فعلا.
0: بالضبط بالضبط. التواصل بمعنى آخر، التواصل يؤثر في جميع جوانب الحياة الشخصية والحياة العامة.
1: أحسنت.
0: ولذلك من هنا تأتي أهمية أن يكون التواصل حسنا. ونحن في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حادث الهجرة بالذات نرى أن ديننا يحثنا، بل يوجب علينا حسن التواصل. الله سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا موسى حب الخلق إليه إلى أبغض الخلق إليه وهو فرعون، أمره بالقول الحسن والحوار الطيب. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له مواقف مشهودة في الحوار الحسن مع الآخرين الذين كانوا يعادونه، الذين كانوا يستهدفون وجوده ويستهدفون قتله. فهذا الحوار نحن اليوم بحاجة إليه، سواء أول شيء من الأسرة، أول شيء من الذات، يعني حسن حوار الإنسان مع نفسه.
1: الله.
0: أيضا في الأسرة حسن الحوار بين أفراد الأسرة، الحوار بين أبناء المجتمع الواحد، بين الشعب الواحد، بين الصديق وصديقي، بين الموظف ومسؤولي، بين المؤسسات المختلفة. نحتاج إلى الحوار أيضا بشكل أكبر مع العالم المحيط بنا، لأننا نحن لسنا بمعزل عن العالم.
1: ولكن يبقى السؤال الأهم أكيد. يبقى السؤال، نعم. اسمح لي ما أقطعت عليك، لكن أيضا يبقى السؤال الأهم أستاذي، كيف أتعامل؟ هذا أعتقد مهم جدا بالنسبة لكثير من الناس. كيف أتعامل مع الاختلاف دون أن يتحول إلى تعصب أو تشنج؟ يعني نعم. عمليا أتمنى هذا الشيء.
0: نعم. في الحقيقة أول شيء لابد الإنسان أن ينظر إلى ذهنيته. الذهنية جدا مهمة في هذا الجانب. نحن نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى علمنا أن الإنسان خلق من أب وأم واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذهنية مهمة. أول شيء الإنسان يحسن ويعدل ويطور ذهنيته، فيجب أن ينظر إلى الإنسانية مع أنهم إخوة، وأن التمايز بين الناس ليس بسبب اللون ولا بسبب الانتماء والعرق أو غيره من الأشياء. لأنه إحنا اللي يضيع علينا الآن أستاذ حفيظ إنه أنا أنظر إلى أني أنا أفضل من الآخرين، وإلى أن أنا انتمائي أفضل من انتماء الآخرين، لوني أفضل من الآخر، وهكذا. فلا بد أولا شيء من أن نعمل على تحسين الذهنية. الأمر الآخر تقوى الله. الله تعالى ذكر في هذه الآية التقوى. حينما يتقي الإنسان ربه ويراقب ربه سبحانه وتعالى ويتخلق بالأخلاق الفاضلة، هذا يعينه على الرحمة، يعينه على الصفاء، الأمر الثالث أيضا التربية، لابد من التربية على الحوار الهادف والبناء وتحمل الآخرين والنظر إلى الاختلاف على أنه تكامل وليس تضاد. هذا أمر مهم. يعني نحن حينما ننظر إلى الأسرة الواحدة على سبيل المثال، كل شخص بشخصية مختلفة.
1: صحيح.
0: شخصية الأب تختلف عن شخصية الابن، شخصية الأخت تختلف عن شخصية الأخ. لو نظرنا إلى هذا الاختلاف إلى أنه تضاد لأصبحت الحياة جحيما. كذلك على المستوى العام، نحن بلغاتنا المختلفة كبشرية، بألواننا المختلفة، بأدياننا المختلفة، بمدارسنا المختلفة، نحن يجب أن نتكامل، يجب أن نحكم لغة الحكمة والعقل.
1: الله.
0: وهذا الكلام ليس كما قلت في البداية ليس كلاما شاعريا ولا شعارات، وإنما هذا كلام واقعي وعملي. ونحن كما قلت في مبدأ الحديث في عمان، بحمد الله سبحانه وتعالى بمستوى كبير جسدنا على أرض الواقع حكومة وشعبا.
1: الحمد لله.
0: يعني الآن لو أردنا أن نتحدث عن موضوع تقبل الآخر والتعايش مع الآخر، نستطيع أن نتحدث عن نموذج عماني واقعي موجود.
1: صحيح.
0: بمعنى
1: صحيح.
0: أننا استطعنا أن نجسد الفكرة، ليست مجرد شعارات.
1: بالضبط بالضبط.
0: يعني نحن نرى في الحقيقة في ربما مجتمعات أو نماذج أخرى الشعار موجود والكلام موجود، لكن الواقع النتائج ليست مرضية. أما صحيح. في عمان ولله الحمد
1: نرى أن كبير في هذا.
0: نعم نرى هذا التلاحم المجتمعي لله الحمد، نرى هذا الترابط، حسن الحوار، وجود الحكمة، وجود التعقل. إذن معنى أن موضوع التكامل فكرة ممكنة، والإسلام لم يأتي بها من فراغ، وإنما أتى بها أولا لأنها حاجة ملحة لا يمكن للبشرية أن تتقدم بدونها، ولا أن تهنأ بالأمن والسلام والتنمية بدونها.
1: الله.
0: يعني نحن الآن هذه الحروب التي تحدث في العالم ما سببها؟ سببها هذه الاختلافات والتعصبات والتشنجات.
1: أكيد.
0: والبعد عن الحكمة والتعقل.
1: عشان أستفيد أستاذي من الوقت، أنا أدرك تماما حجم ارتباطك، وأنا ربما باغتك بالاتصال في وقت قصير من بدء هذا البرنامج، وجزاك الله خير أنك أنت لبيت الدعوة وتقبلت أيضا أن تكون جزء من صناعة هذه الحلقة وهذا الحديث. عشان أستفيد من الوقت، وأنا متحمس أني أحاورك بمزيد من الأسئلة اللي ربما أحس أن إحنا محتاجين نجد إجابات منها. أستاذي، إيش هي أثر الكلمة الطيبة اليوم وحسن الظن في تعزيز التماسك المجتمعي؟
0: نعم، في الحقيقة الكلمة الطيبة هي مثل البلسم، وقد تكون بالعكس تكون سماً. ولذلك القرآن الكريم حينما تحدث عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة شبه الكلمة الطيبة بالنخلة المعطاءة التي تعطي أكلها في الصيف وفي الشتاء.
1: الله.
0: هذه النخلة تتحمل وتصبر، والنخلة هي كما نعلم، كما قيل أو كما جاء في بعض الآثار، أنها بنت عمة المؤمن أو بنت عم المؤمن، لأنها فيها صفات المؤمن من الصبر التحمل. يمكن الإنسان أحيانا يهمل هذه النخلة، لا يعطيها الماء الكافي أو السقاية الكافية، لكنها تظل تعطي.
1: الله.
0: فالكلمة الطيبة هي التي تبني حقيقة، وهي التي تؤلف بين القلوب، وهي التي تجعل العدو صديقا. القرآن أكد هذا المعنى حينما أمر بالدفع بالتي هي أحسن.
1: أحسن الله.
0: والدفع بالتي هي أحسن يكون بالكلمة الطيبة. كم رأينا من أمثلة واقعية، يأتي إنسان إلى إنسان آخر فيقول له كلمة طيبة، فتحدث تلك الكلمة الطيبة أثرا، وتحدث محبة وعلاقة دائمة،
1: وحسن الظن وتزيل كذلك.
0: نعم، وحسن الظن، وتزيل الغشاوات وتهدم أسوار البعد والجفاء.
1: الله.
0: فلذلك الكلمة الطيبة اليوم جدا مهمة، خاصة كما تفضلت أستاذ حفيظ، ونحن الآن يعني نعيش عصر الانفتاح، فأصبح صحيح. الآن من هو في الشرق يستطيع أن يتحدث مع من هو في الغرب في ثانية واحدة. فأصبحت الكلمة الطيبة حقيقة هي الأداة التي نستطيع من خلالها أن نتواصل مع الآخرين وأن نستفيد منهم وأن نفيد الآخرين.
1: الله.
0: الكلمة الطيبة إذا شاعت في الأخرى قوي في الأسرة قويت الأسرة.
1: جميل.
0: والكلمة الطيبة إذا شاعت في بيئة العمل تشجع الموظفون، تشجع المسؤولون على العطاء والإنجاز.
1: جميل.
0: إذا شاعت الكلمة الطيبة في الشارع في المجتمع كان هذا المجتمع قويا ومتماسكا. فلذلك الواحد منا ما يغفل دور الكلمة الطيبة. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وجه حسن، وجه مبتسم. النبي عليه الصلاة والسلام أسلم أناس على يديه بكلمة طيبة.
1: الله.
0: رأوا منه الكلمة الجميلة، الكلمة الحانية، الكلمة الطيبة، فأسلموا، اقتنعوا به وحاربوا معه ووقفوا معه طول أعمارهم بسبب كلمة طيبة.
1: الحمد لله. طيب أستاذي، قبل تقريبا دقائق من الآن فعلا وردنا خبر من وكالة الأنباء العمانية، ذكر هذا الخبر أن اللجنة المشتركة بين وزارة الإعلام وبين جامعة السلطان قابوس تناقش خلال اجتماعها الدوري عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، من بينها النظر في تكليف المختصين بالجامعة بإجراء دراسة علمية حول اتجاهات الطفل العماني نحو المحتوى الإعلامي الإلكتروني في المنصات الرقمية، وتنظيم ندوات دورية تعنى بقضايا الإعلام والإعداد لمؤتمر دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام. لكن السؤال والشاهد من حديثي هنا اليوم، كيف ممكن أن نربي أبنائنا على قبول الآخر، احترام الآخر، واحترام وجهات النظر المختلفة، وأيضا حمايتهم في الوقت نفسه من هذا العالم الافتراضي المخيف اللي أحيانا ما نعرف من وين مصادر المنصات القادمة من الآخرين. وهنا أصبحت العملية جدا أعتقد صعبة ومعقدة بالنسبة لولي الأمر وبالنسبة للمختصين والمعنيين. أستاذي، كيف هنا يمكن أن نعلم وندرب أبنائنا على قبول الآخر واحترام أيضا وجهات النظر المختلفة؟
0: نعم، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الأخبار المبشرة وهذا الحراك الوطني الجميل في كل الميادين، وخاصة فيما يتعلق بموضوع حماية الطفل وحماية الأسرة وحماية قيم المجتمع وهويته، وهذا بلا شك أنه جاء من خلال التوجيهات السامية.
1: نعم.
0: والاهتمام السامي المستمر. حقيقة نحن نرى جلالة السلطان هيثم حفظه الله في كل مناسبة يؤكد على هذا الأمر، على موضوع الترابط الأسري وعلى موضوع الاهتمام بالأطفال وتربية الأطفال وتوجيه الأطفال التوجيه الصحيح السليم. وأيضا وجه جلالته في عدة مناسبات كما تعلمون ونعلم جميعا بالعناية بهذا الجانب والعناية بموضوع تربية الأطفال والاهتمام بقيمهم وببنائهم البناء الصالح، لأنه بلا شك عن المجتمع والأمة دائما لا تقوى إلا حينما تقوى جذورها.
1: الله.
0: والأطفال هم جذور هذه البلد، هذا البلد، هم جذور المستقبل.
1: أحسنت.
0: في الحقيقة يعني التحديات أصبحت الآن أكبر من مما سبق بسبب كما تفضلت الانفتاح على العالم. حينما كان الطفل قبل يمكن 25 سنة أو 30 سنة يشب في الأسرة ويصل إلى عمر 20 وهو لم يحتك ب يعني الغرباء، كان يعيش في الأسرة، يعيش في القرية، يعيش مع أهله، يعيش مع زملائه في المدرسة ومع المعلمين في ولايته في بلده، أصبح اليوم هذا الطفل يحتك بمختلف البشر من مختلف الأعراق، مختلف التوجهات. فلذلك لابد من العناية حقيقة بموضوع التربية القيمية والتربية الإيمانية والتربية الأخلاقية لهؤلاء الأبناء، وهذا لا يحدث إلا من خلال المتابعة الحثيثة من الأسرة واستغلال الحرص على استغلال طاقات هؤلاء الأطفال واستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع، من خلال توفير السبل المختلفة للتعلم وللتدريب على الأشياء والمهارات النافعة، ومن خلال أيضا متابعة سلوكياتهم ومتابعة أفكارهم، من خلال الجلوس معهم، من خلال الحوار. إذا كانت الأسرة مثلا تفتقر إلى الحوار بين الأب والأبناء والأم والأبناء أو بين الأب والأم، فكيف نتصور أنه هذا الطفل يخرج إلى المجتمع وهو قادر على الحوار، قادر على تقبل وجهات النظر، قادر على رؤية أن هناك زوايا مختلفة دائما في كل فكرة، وأن فكرتي تختلف عن فكرة فلان لكن كلنا نتكامل، إذا ما كان يرى هذا في الأسرة.
1: جميل.
0: فلا بد أن الأسرة، يعني الأسرة كانت وما زالت، والنبي صلى الله عليه وسلم حملها المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راعي والأم راعية وهكذا.
1: جميل. طيب مع بداية
0: نعم.
1: كمل تفضل. كمل
0: أستاذي. فأقول أنه لا بد أنه في البداية إذا كنا نتكلم اليوم عن الحوار وعن تقبل آراء الآخرين، أن يرى الأطفال هذه الصورة في الأسرة وأن يعيشوها ويتدربوا عليها في الأسرة. أولا جلسات، كنا سابقا نرى وجود جلسات اجتماعية سواء في المنزل أو في السبلة، في المجتمع، يجلس الآباء الكبار ويجلس الصغار، فيستمع الصغار للكبار ويستمع الكبار للصغار. يمكن اليوم أصبحنا نفتقد في بعض الأسر وليس عند الكل لهذا الأمر، الكل مشغول مثلا بهاتفه أو مشغول بأشياء أخرى، فقلت حصة الحوار. نحن نريد أن نزيد من حصة الحوار حتى يرى أبناءنا هذا الحوار، يرون هذه القيم، يسألون، يناقشون. هناك الآن بسبب هذا البث الفضائي والإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي يرون أشياء لا يعرفون تفسيرها، لا يعرفون حقيقتها، لكن من خلال الحوار، من خلال التوجيه، يستطيعون التعامل مع مثل هذه الأشياء.
1: طيب، مع بداية هذا العام 1448 هجريا، كيف يضع الإنسان أهداف واقعية؟ هذه الأهداف نأمل أنها تجمع بين النجاح الدنيوي والارتقاء الروحي.
0: نعم، جميل جميل. نعم أخي الأستاذ حفيظ، دائما يعني بدايات الأعوام تحفز الإنسان على النظر في مستقبله والنظر في ماضيه أيضا، وهذا في الحقيقة قبل أن يكون مبدأ يعني معاصر، هو أصلا مبدأ قرآني. فالله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالنظر للغد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالواحد منا مطالب خاصة مع بدايات الأعوام أن ينظر فيما مضى ليتعلم منه الدرس والعبرة، وينظر أيضا فيما يأتي من الوقت فيعد له عدته من خلال وضع الأهداف كما تفضلت. فنحن في الآن في بداية العام الهجري، الواحد مثلا مطالب بأن يضع هدفا أو أهدافا. أقول يعني إذا بغيت أفصل أكثر، إنه الواحد يحط له مثلا من هدفين إلى خمسة أهداف، ما يزيد أيضا. ما يضع الإنسان مثلا عشرة أهداف. بعض الناس يتحمسون خاصة الشباب، وفي الجامعات الشباب أو في بدايات العمل يتحمس ويضع 20 هدفا، لكنه يعجز عنها مع مرور الوقت. يكفي الإنسان أن يضع له هدفا أو هدفين أو ثلاثة إلى خمسة أهداف بحد أقصى يريد أن ينجزها خلال هذه السنة، وأن يعد نفسه بأن لا تنتهي السنة إلا وقد أنجزها أو أنجز معظمها. ثم لا تكفي الخطة ولا تكفي الرؤية ولا تكفي الأهداف، بعد ذلك عليه أن يتجه إلى مسألة التنفيذ، تحويل هذه الأهداف إلى يعني مهام تنفيذية. لا بد من تحويل الأهداف والرؤى إلى مهام تنفيذية يقوم الإنسان بتنفيذها، كما يقوم المتسوق بتنفيذ قائمة المشتريات حينما يدخل إلى المحل ويريد أن يشتري مجموعة من الأغراض ويعلم عليها: اشتريت كذا واشتريت كذا واشتريت كذا وباقي كذا مثلا.
1: نعم.
0: فيضع الواحد هدفا وبعد ذلك يحول هذا الهدف إلى مهام تنفيذية ينفذها خلال العام، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الهجرة يخطط ويدبر، وبعد ذلك يتوكل على الله عز وجل وينطلق ويغير مع تغيرات البيئة أو تغيرات الظروف التي تحدث، لأن الهدف حينما يوضع ستواجهه عقبات، وهذه طبيعة الحياة. فالإنسان عليه أيضا أن يغير وأن يحسن ويعدل بناء على الظروف التي تحدث
1: وتكون لديه قدرة.
0: نعم. فإذا استطاع الإنسان أن يضع هدفا في البداية، ثم يضع مهام تنفيذية لهذا الهدف، ثم يتوكل على الله عز وجل ويبدأ في التنفيذ وينظر إلى العقبات والتحديات التعامل معها، إن شاء الله أنه يستطيع أن يحقق الأهداف التي وضعها.
1: طيب
0: أو معظمها.
1: هل مهم أن نحاسب في بعض الأحيان أنفسنا؟
0: نعم، المحاسبة حقيقة أستاذ حفيظ والإخوة المستمعون الكرام، المحاسبة جدا مهمة، وهذا الكلام يعني نحن لا نقوله فقط يعني لأن الإسلام أمرنا به، لكن أيضا حتى العقل والواقع يفرضه. واليوم الشركات والأشخاص المهتمون بمعالي الأمور والمهتمون بالنجاح هم في الحقيقة يحاسبون أنفسهم. ونحن إذا رجعنا أيضا إلى ديننا، فنحن مأمورين في ديننا الحنيف بالمحاسبة. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالنظر في أنفسنا وفيما نفعل فيما نأتي وفيما نذر، والنبي كذلك، ومقولة مشهورة عن سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالإنسان نعم، فالإنسان ينظر في أخلاقه وينظر في معرفته أيضا، وينظر في وظيفته في جانب المهني، في الجوانب الصحية، الجوانب الاجتماعية، ويحاسب نفسه: أنا والله ماذا عملت في العام الماضي مثلا؟ هل أنا استغللت الوقت حسن الاستغلال؟ هل قصرت في بعض العلاقات؟ هل قصرت مثلا في طلب العلم، هل قصرت في الجانب المهني في وظيفتي. فينظر الإنسان، الإنسان إذا استطاع أن يرى الخلل يستطيع أن يصلحه، لكنه إذا غفل عن الخلل ولم يفكر فيه،
1: هنا المشكلة،
0: ولم يحاسب نفسه عليه، فإنه تلقائيا أصلا لن يستطيع أن يحل هذا الخلل. لكن إذا نظر فيه هذه الخطوة الأولى بعد أن ينظر فيه، لا تكفي المحاسبة، لأن المحاسبة ليست فقط أن تنظر وتكتشف الخلل والخطأ الذي وقع منك، وإنما أن تسعى إلى إصلاحه وتحسينه وتداركه.
1: طيب أستاذ، إذا جينا شوية لملم كل ما ذكرته في مقدمة حديثك، كيف يمكن تحويل قيم الهجرة النبوية من قصص تاريخية إلى أن تصبح ممارسات يومية في العمل وداخل الأسرة أيضا وفي المجتمع؟
0: نعم، في الحقيقة من ميزة الدين، ديننا الإسلامي، وميزة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنها واقعية. فمن أهم مواصفات وخصائص الدين الإسلامي والسيرة النبوية والسنة النبوية هي صفة أو خصيصة الواقعية،
1: وتتناسب مع كل مختلف الأزمان.
0: بالضبط، تتناسب مع جميع الظروف. فنحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبا، كان جارا، كان قاضيا، كان محاربا في الميدان، كان تاجرا في السوق أيضا، وفي نفس الوقت أيضا مرت به جميع الظروف البشرية، فهو يمرض ويجوع ويفرح ويغضب ويذهب ويجي. ففي كل هذه التصرفات النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف ببشريته موجها من الوحي. الله. هذا ما يجعل هذه السيرة النبوية سيرة واقعية
1: وتحمل قيم.
0: فالسيرة أعطتنا فالسيرة أعطتنا القيم التي نستطيع أن نطبقها على أرض الواقع.
1: أحسنت.
0: لكن هنا في هذا المنبر أقول بأن لابد أولا أن نتعرف على هذه السيرة النبوية. هذه دعوة لنفسي ولكل المستمعين الكرام، أنه إحنا نسعى دائما أنه نتعرف على قيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ما حدث عنده في حياته من تصرفات، من توجيهات، من أخلاق، حتى نستطيع أن نقتدي بها. ثانيا، علينا أن نحاول أن نتجسد هذه القيم في حياتنا وأن نطبقها في دائرتنا الضيقة في البداية، لأنه الشخص دائما المشكلة أنه الإنسان يعرف بعض الأشياء ويريد أن يراها في الآخرين. ابدأ بنفسك أولا، ابدأ بأنفسنا. فإذا جئنا مثلا إلى قيمة الحوار والأسلوب الحسن والكلمة الطيبة، أولا شيء نبدأ بتطبيقها على أنفسنا. فعلي أن أتجسد أنا كشخص هذه القيم، أن أطبقها في الأسرة وأطبقها في العمل وأطبقها في الشارع. فإذا طبقت أنا وطبق الثاني وطبق الثالث، كلنا في النهاية نصل إلى مجتمع فعلا يتجسد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقيمه العظيمة.
1: الله. أستاذي من وين أستاذ ناصر؟ من أي منطقة؟
0: نعم.
1: من أي منطقة؟
0: أنا من محافظة شمال الباطنة، ولاية صحم بالتحديد.
1: ممتاز، جميل. حاليا متواجد في الولاية ولا خارجها؟
0: لا، في الولاية.
1: جميل. بما أنك أنت في الولاية، إحنا أيضا حابين قادم الوقت إن شاء الله أيضا يكون معنا ضيف يتحدث عن الأماكن والمعالم السياحية، بما أنها غدا أجازة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. وين تنصح القريبين من الولاية أو في شمال الباطنة إنهم ممكن يقضوا وقتهم ويستمتعوا بأجازتهم؟ إيش الأماكن اللي ممكن تحس أنها مناسبة للأسرة، مناسبة أيضا للاسترخاء، متنفس حلو في قريب من الولاية أو أيضا تضم محافظة شمال الباطنة؟
0: نعم، محافظة شمال الباطنة وولاياتها هي مثل بقية محافظات وولايات بلدنا العزيزة سلطنة عمان، ما شاء الله تزخر بكثير من الأماكن السياحية والمعالم، سواء المعالم الطبيعية أو المعالم الأثرية أو المعالم
1: التاريخية
0: المعاصرة والحديثة. نعم، التاريخية والحديثة أيضا، هي مسألة الحرارة فقط، لكن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف علينا هذه الأجواء. يعني نحن مثلا عندنا في ولاية صحم منطقة جميلة، هي منطقة تسمى منطقة الروضة، فيها الحمد لله مثل ما نسميه باللهجة العمانية غيل أو فلج يجري ما شاء الله، وما زال يجري من آثار الأمطار الماضية، ومكان جميل فيه ظل أيضا، فيه كثير من الأشجار، أشجار السدر والسمر والغاف.
1: ممتاز.
0: ومكان حقيقة جميل هنا في ولاية صحم. أيضا في ولاية صحار مثلا وادي حيبي أيضا.
1: جميل.
0: وادي عاهن أيضا فيها مياه لله الحمد. هذا بالنسبة
1: وادي الجزي نفس الشيء تقريبا.
0: وادي الجزي أيضا نفس الشيء. بالنسبة أيضا عندنا الشواطئ الآن متنفس، خاصة في فترة العصر. متنفس جميل، وأيضا الحدائق العامة وأماكن الملاهي والألعاب أيضا ما شاء الله متوفرة في صحار، قلعة صحار التاريخية، حصن صحام، حصن الشناص، حصن الخابورة، هذه كلها أماكن ما شاء الله طيبة، والباطنة معروفة أيضا بالبساتين والحقول المختلفة، فأنت حينما تمشي في ساحل الباطنة ترى الدنيا كلها خضراء من حولك، فهذه أيضا أماكن طيبة يعني.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، أنا جدا جدا سعيد حقيقة ومبسوط في حواري معك، ودي أني أخصص حلقة وتعدنا أيضا بحضورك شخصيا للاستوديو لمناقشة موضوع كذا يعني يتعلق بشأن المجتمعي.
0: أنا أتشرف حفيظ في أي أتشرف بك وبالسادة المستمعين في أي وقت ترونه مناسبا في أي موضوع يتعلق بهذه الجوانب القيمية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الموضوعات المعاصرة التي تهم الشباب
1: وتنمية البشرية
0: وتنمية الذات. نعم،
1: الله يعطيك الصحة والعافية، وعسى الله يقويك ويسعدك ويجبر بخاطرك، وعسى إن شاء الله أجازة سعيدة وممتعة لك، ومن نجاح إلى آخر ومن حسن إلى أحسن. أستاذي
0: آمين. أستاذ حفيظ أنا شاكر لك حقيقة هذه الفرصة الجميلة ولإذاعة الشبيبة، وأيضا للإخوة والأخوات المستمعين، وخاصة الآن الموظفين الكرام اللي خارجين من أعمالهم إلى بلدانهم أو إلى منازلهم لقضاء إجازة سعيدة، إجازة الهجرة النبوية، أتمنى لهم إن شاء الله إجازة طيبة وسعيدة مع الأسرة ومع السيرة والجية ما شاء الله في المعالم المختلفة هنا في بلادنا العزيزة في عمان، ونسأل الله التوفيق للجميع، وكل عام والجميع بخير.
1: وانت بخير وعفو عافية إن شاء الله، وجميع كذلك بخير. إذن كان معنا عبر الاتصال الضيف المدرب الأستاذ ناصر بن خلفان البادي، واعظ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وحديثنا حول أبعاد تتعلق بالهجرة في بداية هذا العام الجديد، كيف فعلا أن نستفيد من هذه القصص و والأحداث التاريخية من حيث القيم اللي ممكن احنا نطبقها ونجعلها من حياتنا اليومية، وحديثنا ايضا حول التخطيط والتسامح والحوار وايضا التفكير للمستقبل وبناء الوطن يبدأ دائما من الإنسان مثل ما تفضل ضيفنا. فاصل قصير وبعد ان شاء الله راجعين في البعد الخامس.

0: شبيبة اف ام
1: 99.5 مصر و 98.5 صلالة.
2: وحياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء من يوم الأربعاء. احنا تقريبا يعني في الغد يعني راح تكون حلقات أخرى تتزامن مع هذه الأجازة، أجازة رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1448 هجريا. وقبل قليل تحدثنا مع ضيفنا العزيز الأستاذ والمدرب ناصر البادي حول كيف ممكن احنا نخطط لعام جديد، أيضا نستفيد من القصص الهجرة النبوية وهذه القيم على حياتنا اليومية اللي تعكس نجاحاتنا وتعكس احنا فعلا كيف يمكن تعزيز التماسك والتكافل المجتمعي. ودعونا الآن أيضا نتحدث عن جانب مهم جدا ونبرز أيضا الجهود المبذولة من قبل هيئة حماية المستهلك في الرقابة لمكافحة الغش التجاري. احنا بشكل مستمر في كل الحملات في كل الأعمال اللي جالسة تقوم فيها الهيئة، وعبر الاتصال مباشرة معنا الفاضل حمد بن محمد العامري رئيس قسم الإعلانات المضللة بهيئة حماية المستهلك. حياك الله وكل عام وانت بخير وعفو عافية أخي حمد.
3: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ العزيز، كيف حالك؟ طيب
2: الحمد لله، طمني عليك.
3: والله الحمد لله، نشكركم على الاستضافة، ولا شك أنتم دائما يعني تسلطوا الضوء على مثل هذه يعني البرامج.
2: واجب واجب.
3: الله يطول عمركم، ونرحب بكم ونرحب مستمعينكم الكرام، جزاكم الله خير. يا
2: الله يوفقكم يا رب ويسهل أمركم. وجهود هيئة المستهلك حماية المستهلك أكيد كبيرة، لكن عندما يتم تحديث أو تحديد الحديث لمكافحة الغش التجاري هنا أيضا وجب علينا أن نسلط الضوء حول هذه الجهود.
3: الله يطول عمركم، يا مرحبا وسهلا.
2: أيوة جميل. كذا نبرز أيضا أبرز المخالفات المرصودة على المواد الاستهلاكية فيما ما يتعلق بمكافحة الغش التجاري.
3: والله هي سبحان الله، إحنا يعني السوق العماني يعني ليس بمنع عن جميع الأسواق العالمية، فالغش التجاري موجود وين ما كان يعني. يعني من أكثر القطاعات أو عرضة يعني يمكن نشير لها أو أبرزها هي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، كذلك الزيوت المركبات، كذلك يتم التلاعب في تواريخ صلاحيات والمنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، إطارات المركبات، هذه دائما ما يعني يكثر فيها البلاغات ويكثر فيها الغش التجاري يعني. محمد
2: جميل، إيش هي حالياً خلنا نقول الجهود الرقابية والحملات التفتيشية في الوقت الحالي اللي جالسة تشتغلوا عليها سواء كان في العاصمة أو في المناطق الأخرى حرصاً أيضاً على حماية المستهلك؟
3: والله يتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بشكل مستمر، ويتم توجيهها بناءً على تحليل البلاغات والقطاعات اللي هي أكثر عرضة للمخالفات الغش التجاري. كما يعني تأخذ الحملات يعني في الاعتبار اللي هي المواسم المختلفة مثل الأعياد أو فترة الإجازات أو فترة موسم الخريف إن شاء الله مقبلين عليه، وكذلك التركيز على الأسواق ذات الحركة التجارية المرتفعة اللي هي تعزيز فعالية الرقابة وحماية المستهلك.
2: جميل. طيب هنا كيف يتم التعامل مع مثل يعني هذه القضايا، قضايا الغش التجاري في حال رصد، وهنا أيضا آلية التعامل معها كيف؟
3: والله التعامل معها هي يعني على شقين، سواء من استقبال البلاغات أو الشكاوي من المستهلكين أو عن طريق اللي هو الزيارات الميدانية من قبل مفتشين أو مامورين ضرب القضائي بالهيئة. يتم يعني سواء إذا استقبلنا الشكوى أو بلاغ يتم تسجيل لها بيانات الشركة والمنشأة عن طريق هذا الموقع الإلكتروني أو طريق مركز الاتصال الخاص بالهيئة. يقوم الفريق من قبل الهيئة بتفتيش الموقع وزيارته والتحري والفحص عن البلاغ. ومن ثم في حالة ثبوت الغش يتم تحرير محضر ضبط ويتم مصادرة السلع أو إيقاف بيعها مؤقتاً إلى حين يعني إذا استدعى الأمر إلى فحصها، إذا كانت الأمر يعني مشكوك فيه ما في شيء ظاهريا ولكن نوعا ما في آثار جانبية اللي هي صحة وسلامة المستهلك أو أن المستهلك تعرض إلى يعني بسببه إلى إصابة أو شيء، يتم إحالته إلى الفحص المخبري للتأكد من سلامته. في حالة ثبت وجود الغش يتم تحرير مخالفة، ومن ثم يتم تتبع السلع وين موجودة، يعني عن طريق سواء يعني البيع اللي هو عن طريق الشركة اللي هي الموزعة فواتير بيع الأسواق، يتم سحب جميع السلع من الأسواق، أو عن طريق مفتشين في زيارتهم يتم تعميم عليهم أن هذه السلعة معيبة ويتم سحبها من الأسواق. يقوم المعنيين بإصدار مذكرة إتلاف هذه السلع، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللي هي سواء تكون غرامة إدارية داخلية في الهيئة، أو إحالتها للجهات ذات الاختصاص اللي هو الإدعاء العام، ومن ثم تسير مسار القضاء الإداري.
2: إيش أكثر أشكال الغش التجاري اللي دائما تتعامل معها الهيئة؟
3: والله هي يعني خلينا نقول إحنا على السلع اللي هي كثيرة التداول،
2: مثلا
3: قطع، مثلا اللي هي قطع المركبات، قطع غيار المركبات، دائما ما تصير فيها مشاكل الغش التجاري. منتجات التجميل والعناية بالصحة والسلامة والبشرة، هذه دائما يصير فيها تلاعب في تواريخ المنتجات، أو يتم تغيير فيها عبوات، أو يتم فيها وضع ملزقات يعني ليست بحقيقتها. يعني كيف يعني تغيير فيها بلد المنشأ، تغيير فيها بياناتها الإضافية،
2: تغيير مواصفات فيها.
3: أيوة المواصفات عاد شيء كبير يعني.
2: طيب هل مثلا هناك استاذي بعض المواسم المعينة اللي تشعر فيها ترتفع معدلات المخالفات والغش التجاري؟
3: والله هي بالنسبة للغش التجاري دائما ما يكون موجود، ولكن هم يركزوا يعني على الموسم. خلينا نذكر تجيك مواسم الأعياد دائما ما تظهرنا فيها يعني غش تجاري في العطور، في بيع المصارة الأقمشة، بيع التضليل في الإعلانات، دائما الغش التجاري مربوط بالتضليل في الإعلان. فسبحان الله هذا يعني اللي عند

0: صحة وسلامة المستهلك؟
1: نعم نعم، باستمرار دائما نتلقى بلاغات. في الأوان الأخيرة تلقينا بلاغ في أحد المنشآت التجارية يقوم بتغيير تاريخ صلاحية المنتج، منتج منتهي وعلى أساس أنه مرجع خلاص أن هذا تالف، منتج تالف، يقوم الجماعة في المخزن بوضع ملصق بتاريخ حديث. فهذا يعتبر غش.
0: لكن هل لعبت اليوم البلاغات من قبل المستهلكين دور في كشف قضايا كثيرة؟
1: نعم، دائما احنا يعني نصرح ونقول ان المستهلك هو عين الهيئة في السوق. فالمستهلك الواعي اللي هو دائما اول شيء يكون على حيط وحذر في التسوق، زين، نفس الشيء في حالة يعني في اثناء يعني رأى شيء سلع معيبة، رأى خطأ، رأى وجود مثلا سعر مخفض بشكل غير منطقي، زين، يتبع جودة المنتج
0: وتاريخ الانتهاء، نفس الشيء
1: يتبع البيانات الإيضاحية للمنتج، العلامة التجارية، ويقوم بإبلاغنا بشكل يعني على طول فوري، ومن ثم احنا نتخذ فيها الإجراءات محيط باقي الإجراءات اللي ذكرناها سابقا.
0: طيب، مع انتشار التسوق الآن الإلكتروني اللي كثير ناس اعتمدته، هل ظهرت أنماط جديدة من الغش التجاري أستاذي؟
1: نعم أستاذ العزيز، يعني التسوق الإلكتروني يعني بيئة خصبة لمثل هذه الممارسات، يتم فيها دائما في الحسابات الاجتماعية وكذا يتم فيها نشر دعاية وتضليل على منتجات بأنها يعني بأسعار زهيدة وكذا وبأنها فرصة لاقتنائها، ولكن ما خلفها يعني شيء كبير بحيث أن هذه المنتجات غير حقيقية، ما طالعة من مصدرها الحقيقي. ثانيا منتجات معيبة، قد يكون أنها منتجات مضرة بالصحة والسلامة، فدائما مثل هذه الجوانب لازم إحنا نأخذ الحيط والحذر أن إحنا نقتني الأشياء من مصدرها الموثوق.
0: هل ترون أستاذي، هل ترون أن العقوبات الحالية يعني تحقق الردع الكافي؟
1: الحمد لله رب العالمين، في 2021 تم تطبيق قانون نظام الغش التجاري الموحد، هذا غش يعني هذا قانون تم تطبيقه مؤخرا، وعقوبات تصل إلى 100,000 ريال عماني. كذلك هي نعم إغلاق المنشآت التجارية 6 أشهر، حبس القائم عليها يصل إلى 2. فهذا يعني نوعا ما الحمد لله كانت إضافة كبيرة، وكانت يعني هي رادع قوي لممارسين هذه طيب الأخطاء.
0: هل توجد هناك مؤشرات تساعد المستهلك على التحقق من موثوقية المتجر الإلكتروني، لأن في تزايد الآن صار موضوع الغش التجاري عبر هذه المنصات؟
1: والله المتجر الإلكتروني دائما ما يعني ببداية الأمر انك انت تتاكد من سلامه السلعه، زين، كذلك تتاكد ان المتجر الالكتروني بالفعل انه مقيد لدى وزاره التجاره والصناعه. الان يعني في خلاص الحسابات، اغلبيه الحسابات البيع المنافذ تكون مسجله مقيده في وزاره التجاره حتى تكون لك مرجعيه. الشيء الاهم جدا في الموضوع لا تقتني شيء الا وعندك فاتوره الشراء. فاتورة الشراء يعني دائما تضمن لك حقك.
0: جميل،
1: عرفت كيف؟ لأنك بكرة إذا سبحان الله اكتشفت أي وجود عيب تقدر ترجع لفاتورة الشراء.
0: جميل، أكيد. الكلمة والرسالة الأخيرة اللي حاب أنك توجهها للمستهلك ليكونوا أيضا شركاء فاعلين في مكافحة الغش التجاري وينتبهوا أيضا قبل شراء أي منتج.
1: جزاك الله خير. احنا نتمنى من الجماعة الأخوان المستمعين والمستهلكين جميعا اول شيء عدم الانخراط في مثل هذه يعني في التخفيضات والعروض، دائما يعني ياخذ الحيط والحذر في مثل هذه يعني هذه الانشطه لما يكون مواسمها التخفيضات والعروض، تاكد من سلامه المنتج، من تغليف المنتج، تاكد من البيانات الإيضاحية، شراء المنتجات من مصدرها الحقيقي.

0: في حال وجود يعني لا سمح الله عيب بالسلعة تم اكتشافه مؤخرا، التواصل يعني على مركز الاتصال الهيئة اللي هو رقم 800-799 أو عبر الموقع الإلكتروني تقديم بلاغ، وإن شاء الله الإخوان في الهيئة ما بيقصروا بيتخذوا كافة الإجراءات في هذا الأشياء.
1: شكرا لك، يعطيك العافية، ومرة أخرى أوقاتك سعيدة إن شاء الله.
0: شكرا لك خير. شكرا لكم، شكرا يا مرحبا،
1: الله يعطيك الصحة والعافية. كان معنا عبر الاتصال الأستاذ الفاضل حمد بن محمد العامري، رئيس قسم الإعلانات المضللة بهيئة حماية المستهلك، وحديثنا حول الجهود الرقابية للهيئة أو الهيئة حماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري. احنا أيضا راح نتواصل معكم بعد هذا الفاصل القصير، وربما ندلكم على المواقع السياحية الجميلة اللي بإمكانكم أنكم ترتادوها وتزوروها وتستمتعوا فيها خلال هذه الأجازة من رأس السنة الهجرية الجديدة مع أجازة نهاية الأسبوع. بعد الفاصل راجعين لكم.
2: ولائي عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى، حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه، فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء، من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق وذراع.
3: عيش حياتك، خليك شبابي.
4: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم. احنا وصلنا تقريبا إلى آخر محطة من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج، وبما أن فقرة أو حلقة الغد احنا راح نوقف خلال هذه الفترة وهذه الأجازة ونرجع بمشيئة الله يوم الأحد المقبل، ويهمنا كثير أن نسولف على جوانب من اهتماماتكم، هواياتكم، وين الأماكن اللي أنتوا زرتوها، وين النية القادمة إن شاء الله في هذه الفترة أنكم تكونوا فيها. ينضم معنا عبر الاتصال مباشرة هاتفيا يحيى الدهلي، وهو مدرب غوص حر وكذلك مصور تحت الماء. حياك الله يحيى، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، كيف الحال؟ كل عام تبخير.
1: الحمد لله وانت بصحة وسلامة ان شاء الله، وان شاء الله سنة هجرية طيبة علينا.
0: امين امين. طمني عليك.
1: الحمد لله والله كل شيء تمام.
0: بشرنا
1: اخباركم انتم طيبين ان شاء الله.
0: الله يسعدك.
1: يا مرحبا ومسهلا حياك الله.
0: كيف الاجواء معكم يحيى؟ من وين بالضبط؟
1: انا والله من يعني من ولاية رستاق، ولكن مقيم في مسقط.
0: نعم،
1: بحكم العمل وكذا، و يعني تقريبا 25 سنة هنا.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. مدرب غوص حر، ايش نقصد بالغوص الحر؟
1: الغوص الحر هو عبارة عن غوص الغواص بنفس واحد لعمق معين ولعودة الى سطح الماء مرة اخرى.
0: جميل جميل،
1: بشكل مبسط يعني.
0: حلو، وعندك اهتمام في جانب التصوير الضوئي، التصوير تحت الماء.
1: نعم. يعني كون ايضا مدرب غوص حر ومحترف في الغوص الحر، هذا أيضا جانب آخر أنا شغال عليه، التصوير الاحترافي للمخلوقات البحرية وتحت الماء بشكل عام.
0: شوي يعني ربما غير صيغة السؤال، إيش الفرق بين الغوص الحر والغوص العادي؟
1: في هما نوعين من الغوص اللي هي أكثر شيوعا. الغوص الحر والغوص بالمعدات اللي هو يسموه سكوبا دايف. اللي يغوص الغواص بأسطوانة هواء ويتنفس عن طريق هذا الهواء لمدة تقريبا 40 دقيقة أو ساعة بالأكثر. أما بالنسبة للغوص الحر فهذه قدرتك على حبس النفس والنزول لأعماق معينة، مثل ما تستخدمون أنتم أيضا في بعض المواسم مثل الصفيلح وهذا الصفيلح تكون عن طريق الغوص الحر. فهذا النوع
0: من هم يحر. أشهر سباحين معنا في هذا الجانب الغوص الحر معنا حاليا.
1: والله محدثك يحيى الذهلي
0: ما شاء الله عليك. معروف معروف.
1: عندنا طبعا يعني ارقام وطنيه
0: ما شاء الله
1: في عليك. في الاعماق وفي حبس النفس، وفي اسماء ايضا بارزه مثل جميل. ابراهيم صليطني مختص بحبس النفس. نعم.
0: ليش اصبح اليوم الغوص الحر يعني يجذب الشباب اكثر ومحبي المغامرات في السنوات الاخيره؟
1: لانه في تحدي، يعني الشباب أصبحوا يتعلموا الغوص الحر على أساس الواحد يكتشف ذاته ويطور من قدراته، وأيضا يعزز جوانب أخرى في حياة الشخص كروتين الحياة وينظم عنده كثير سلوكيات، يعني يخلي شوية منضبط.
0: إيش المهارات الأساسية اللي يحتاجها أي شخص قبل أنه يخوض هذه التجربة؟
1: هي أهم شيء إنه يكون يعني يتعامل مع الماء، يعني يكون يسبح أهم حاجة، وبعدين عاد نحن نستقبله ونعطي الدورة هذه، وتكون نقلة نوعية إذا يعني إلى من مبتدئ إلى محترف. جميل. هي عبارة عن 3 أيام فيها نظري ومسبح وبحر. جميل. وبعد ذلك يتمكن الشخص يعني إنه ينزل أعماق تتراوح ما بين 10 و20 متر بنفس واحد.
0: ممتاز. بما أنها فترة الأجازة في الغد والناس الآن راجعين إلى وجهاتهم، رايحين القرية، البلد، الوجهة وين ما تكون، واللي يستمع لنا في الوقت الحالي أكيد ودهم أنهم يستمتعوا بهذه الأجازة ويستفيدوا، وعندما نتحدث أخي يحيى عن عن عن شواطئ سلطنة عمان، إيش اللي يخلي سلطنة عمان وجهة مميزة لعشاق خاصة السواحل، لعشاق البحر والغوص؟
1: يعني هو بما أنه ما شاء الله الحين عندنا إجازة مدتها 3 أيام تقريبا، فأغلب العوائل والأطفال والناس يحبوا أنهم يستثمروا هذا الوقت أنهم يخرجوا شوي يشموا هواء، وأنه الصيف شوي عندنا فيروح الأماكن الباردة، عندك الجبل الأخضر، عندك بعض الوديان اللي فيها مغامرات، وعندك أيضا البحر. البحر طبعا أنا استغل هذا الاتصال يعني والمنبر هذا أنه أكلمكم عن الحدث اللي نحن ننتظره دائما وهو وصول أو هجرة القرش الحوت إلى شواطئ مسقط.
2: الله.
1: اللي هو يحظها يعني يحظ الهجرة السنوية هذه تبدأ من الآن، يعني هو ما شاء الله ظهر عندنا بس قبل 3 أيام ويستمر قرابة شهرين لحد ما يبدأ هجرته ويرجع. فهذا الحدث نحن ننتظره يعني ما بس عندنا في عمان ولكن الناس من برا، يعني حتى دول الخليج والدول المجاورة يعني حلمهم جميل. بس انهم يجيوا ويشوفوا القرش الحوت
0: اللي هي هجرة القرش الحوت حاليا في الوقت الحالي.
1: ايوه جميل. وموجود الحمد لله انه في في في هاليومين عدد ما شاء الله طيب حتى اكثر من السنة الماضية والعدد لا زال يتزايد يعني.
0: سبحان الله. واتحدث معك اخي يحيى واتذكر هذا الفيديو وان افتح حسابك في الانستغرام وشاهد فيديو وكنت فيه تحكي عن تجربتك وزيارتك الى المتحف اللي تحت الماء، لاني انا شايف الفيديو هذا من يومين تقريبا ظهر سبحان الله على الاكسبلور. نعم. ايش القصه هذا المتحف العسكري المطمور في سلطنه عمان؟
1: نعم، هذا واحد من المغاصات في محميه جزر الديمانيات. طبعا هو تعاون مشترك ما بين وزاره هيئه البيئه وبعض الجهات في اغراق هذه المعدات العسكريه واللي هي عباره عن الطائره حربيه من نوع سكايفن او طائره شحن، بالاضافه الى 7 شاحنات مختلفه موزعه في موقع معين لتشجيع رياضه الغوص وايضا لاثراء هذه المواقع وتبدا فيها الحياه المرجانيه والشعب المرجانيه والحياه تخلق فيها لتشجيع الغوص والغواصين. وما شاء الله يعني هذاك المقطع يعني نال استحسان كثيرين وحتى الجماعة عندكم في الإذاعة كم لقاء كان عندنا معهم
0: عماني.
1: فهذا واحد من المواقع اللي يعني الناس تهتم فيها.
0: عماني فري دايفر.
1: عماني فري دايفر. هذا فري دايفر.
0: نعم حسابك في الانستغرام. طرحت سؤال مهم جدا وقلت دائما يجيني هذا السؤال، كيف تصور المخلوقات البحرية عن قرب وما تخاف منها وهي ما تخاف منك نفس الشيء؟
1: هو واحدة من الأشياء اللي يتمتع فيها الغواص الحر طبعا لأنه ينزل بنفس واحد فيكون هادي جدا.
0: نعم.
1: وأيضا يتمكن بخبرة الغواص وتعامله مع هذا الكائنات بالإضافة إلى مهارة التصوير، فأنت تجمع بين مهارتين وتستغلها في هذا الجانب عشان تطلع بمقطع مرئي أو صور طيبة. وأيضا لازم تكون عارف سلوكيات هذه الكائنات والمخلوقات على أساس أنك أنت أيضا ما تقترب منها وحيث تشعرها بعدم الأمان أو غيره.
0: القرش الحوت
1: أنت لازم أيضا تكون على معرفة بهذا الشيء.
0: في صفحتك أيضا نزل صورة القرش الحوت، هل هو خطر على الإنسان؟
1: لا هو ما خطر على الإنسان. طبعا القرش الحوت هو اسم فقط كقرش لكن يصنف من الأسماك كفصيلة ويعتبر أكبر سمكة في العالم، يتراوح طولها يمكن يوصل إلى 12 متر ولكن هذا القرش يعني ما يمتلك هذيك الأسنان أو عدائي بشكل أنه يهاجمه ويصبح فقط حتى طريقة التغذية عنده اللي هي الترشيح، يشرب كذا كميات من الماء ويفلتر منها العوالق.
0: نعم.
1: فنسبح عنده هذا مسالم، قرش مسالم، لكن أيضا لازم نحط بيننا وبينه مسافة أمان وما نعتر الطريقة بحيث أنه أيضا هو حجمه كبير. يعني أي لمسة إذا لمس حد ولا يمكن يعوره حتى. فدائما نحن يعني ننشر هذا الوعي حول الناس والسياح أنهم بغض النظر أن هذا القرش مسالم لكن ما يعني أنك أنت تقترب منه أو حتى تلمسه.
0: مدينة السلاحف إيش قصتها؟ مدينة السلاحف
1: هذا واحد من المواقع في جزر محمية جزر الديمانيات يسمى تيرتل سيتي اللي هو مدينة السلاحف. يتواجد فيها عدد كبير من السلاحف في موقع واحد، يعني يمكن أشبه لك هي غرفة يمكن 4×4 متر لكن تشوف خلالها أكثر من 40 سلحفاة في موقع واحد
0: ما شاء الله.
1: فهذا واحد أبرز من المواقع الموجودة في المحمية. جميل. اللي هي تستقطبها يعني الناس عشان يشوفوا السلاحف في موقع واحد.
0: لأول مرة أشاهد فعلا المياه بهذه زرقاء، يعني زرقاء بشكل جميل وملفت ويعني كذا يفتح النفس. قلت ننتظر الصيف عشان نشوف هالمناظر اللي تفتح النفس. هذه جزر الديمانيات.
1: الله. بالفعل هذا حفيظ الآن نحن نتكلم عن فترة الصيف صح أن الجو شوي حار خاصة هنا عندنا في البر، لكن لما نروح البحر الجو كثير يهدأ. في لسعة شمس بسيطة لكن الرؤية جدا ممتازة. الصيف توصل حتى ل 30 متر.
0: الدولفين الأحدب نفس الشيء كان داخل ميناء سيب البحر وكنت صور الدولفين عن قرب. يعني أنا ما أعرف أنت كيف المحظوظ أنك تصور هذه الكائنات البحرية عن قرب.
1: أنا محظوظ بالفعل مع أنه هذا الدولفين أنا أمنيتي أن أنزل معها، لكن سبحان الله يوم من الأيام صادفنا داخل ميناء سيب.
0: أيوه.
1: وخضينا اللقطة. أنت لو تلاحظ خفيض عني بعض المقاطع أيضا مصورة بالدرون. وهذا الشيء يعني أيضا دائما يكون فيها طلعات مشتركة مع شباب مصورين، أحد أبرز مصورين أيضا فهد العامري.
0: نعم.
1: اللي دائما يتحفنا أيضا بمناطق
0: رجل الجوية. تحية أبو تركي فهد العامري
1: وجل تحية. نعم يستاهل.
0: جميل جميل. شفت لك فيديو أو مقطع كذا بسيط مع جو حطاب تقريبا، هل هي كانت زيارة؟ كيف كان لقائك فيه؟ يعني شفت له مقطع بسيط نشرته على
1: نعم.
0: حسابك.
1: هو جو حطاب طبعا أحد أبرز النشطاء في الوطن العربي،
0: صانع محتوى الأفضل. سياحي معروف.
1: أيوة صانع محتوى قوي. أيضا استقطبته وزارة السياحة، وزارة أيضا محافظة ظفار، وعمل فيها ما شاء الله محتوى طيب. وبعدين بعد فترة زار عندنا القسم الشمالي أو الجزء الشمالي من عمان، فتواصلوا معي مشكورين الوزارة على أساس أنه موثق أيضا زيارته في محمية جزر الديمانيات، كونه أيضا متخصصين في التوثيق. فهذه كانت فرصة أن أيضا نلتقي فيه ويعني نقطة العلاقات شوية.
0: الله الله. يعني أنا شايف الآن تصويرك داخل أعماق البحر، وفي نفس الوقت في الوقت نفسه في أشخاص يصوروك بالدرون. يعني خلقت مناظر جميلة من خلال حسابك الخاص في الإنستغرام عماني. إيه فعلا عماني فري درايفر. أحييك فعلا على هذا الجهد اللي قاس تنقل فيه جماليات سواحل سلطنة عمان وتنشط في هذا الجانب السياحي. والآن لأول مرة أعرف أن هذا أنواع من القرش أنه هو موجود معنا في مواسم معينة.
1: جزاك الله خير أخ حفيظ. وأيضا أنا يعني أيضا أقدم لكم دعوة أنكم تشاركونا خلال الفترة هذه 3 أيام، حتى من بكرة خلاص تحصلنا 3 أيام في البحر. نحن نستغل هذا الفرصة، فنشرف فيك أنت والشباب الطاقم عشان تستمتعوا وتعيشوا التجربة.
0: يا هلا وسهلا. بالعكس أنا اللي مبسوط في حماسكم أنكم جالسين تنقلوا الصورة بأجمل شكل وتوثقوها بتصوير عالمي وليس احترافي.
1: بارك الله
0: واحترافي
1: بارك
0: كذلك بارك. طيب يعني عشان أستفيد من وقتك، كيف يمكن للعائلات والشباب استثمار الأجازة في أنشطة بحرية آمنة وممتعة في الوقت نفسه؟
1: في عندنا طبعا عدة شواطئ أو عدة أماكن، ولكن أنا بعدني أقول لكم أفضل مكان لقضاء هذه الجولات البحرية تبقى في جزر الدمانيات، كون الرؤية فيها ممتازة وعندك شعاب مرجانية. وحتى الأطفال ترى يعني هذا يعني باب أيضا شجع أولياء الأمور، بما أنه أيضا الإجازة الصيفية بدت عند الطلبة الابتدائية وغيرهم، تشجيع منهم أنهم يشوفوا هذه الفعاليات في البحر ويستمتعوا ويستانسوا حتى مع أولادهم. فالوضع آمن جدا، وحتى القوارب عندنا يعني قوارب مهيئة وكبيرة، فما فيها خوف، يعني فيها كل الوسائل والخدمات اللي تحتاجها العائلة في أي طلعة ثانية.
0: جميل. إيش أكثر الأماكن اللي ممكن نفس الشيء يرتدوها مثلا في منتجات معينة تقدم هذه الخدمات والأنشطة البحرية والمائية؟
1: في عندنا طبعا الشركة اللي معنا هي شركة كروز بوت عمان، واحدة من أكبر الشركات أيضا موجودة في مسقط.
0: كيف تواصل معكم؟
1: واللي تواصل معنا حتى عن طريق الحساب أو مع الرقم الظهر عندك في البايو.
0: ممكن أيضا نذكرهم أنه آلية التواصل في رقم معين اللي حابين يستمع لنا.
1: عندي رقمي اللي هو 922-82-978.
0: نعم.
1: هذا رقمي اللي شغال عليه في الحجوزات.
0: الحجوزات اللي تقوم بتنظيم أي رحلة تقوم بالوجهات؟
1: أكثر شيء البحرية، متخصصين بالرحلات البحرية بكل أنواعها.
0: كل أنواعها. وين موقعكم الأساسي اللي ممكن تنطلقوا منه؟
1: في ميناء السيب.
0: ميناء السيب.
1: ميناء السيب.
0: جميل جميل. إيش رسالتك لكل من يخطط لقضاء أجازة خلال هذه الثلاثة أيام اللي هو الغد وبعد الغد وبعده نفس الشيء، أنه يستمتع ويقضي وقت حلو وأيضا يتعرف على المعالم السياحية اللي داخل البلد وتنشيط أيضا السياحة الداخلية بشكل أفضل؟
1: والله أول حاجة أتمنى لهم قضاء إجازة ممتعة مبدئيا، وأنه يشيكوا طبعا على سياراتهم قبل أي رحلة، كونه ما شاء الله الجو مرتفع، حرارته مرتفعة جدا عندنا. وأيضا أنهم يحافظوا على سبل الأمن والسلامة في كل الأماكن، خاصة في الأودية. يعني يروح يلتزم، يروح عن طريق مرشد سياحي معتمد عنده كل العدة والجاهزية، أساس يكون مثل الهلمت، مثل لايف جاكيت، مثل الحبال وغيره، أساس يكون أيضا في مأمن. لا تروح بنفسك، لا تخاطر بنفسك في بعض الأماكن، لأن في بعض المواقع أنت ما تدري فيها أول مرة تمشي فيها، فهذا أيضا باب جدا هام للتنويه والحذر أيضا من هذا الشيء، يعني تفاديا لأي حادث لا قدر الله. وأتمنى لهم إجازة سعيدة كلهم إن شاء الله.
0: هذا السؤال شاغل بالي من زمان وفي صغري، يقول دائما إيش الشيء اللي يشوف الغواص وما يشوفه الناس العاديين اللي هم على البر؟
1: الأشياء اللي يشوفها الغواص اللي هي تحت سطح الماء، أما الإنسان العادي يروح يقصدك على البحر ويشكي هموم البحر من فوق، ما ينفع. كل الهموم تروح أول ما تحط راسك في البحر تحت.
0: يعني إيش أكثر المشاهد اللي ظلت عالقة أخي يحيى في ذاكرتك أثناء تصوير أو توثيق لحظات معينة تحت الماء؟
1: هو شوف، ليش أنا قلت لك الآن نحن متحمسين وننتظر القرش الحوت يعني بكل شغف؟ لهذا اللحظة، لهذا السبب، لأنه واحد من أجمل سبحان الله المخلوقات، أن تشوف مخلوق عظيم جنبك يمر، وطريقة التغذية ماله، طريقة السباحة، لما تدرس أو تعرف هذا المخلوق بشكل أكبر تحترمه. هو باقي يعني واحد من المخلوقات البحرية، وأيضا عندك أسماك القرش وعندك السلاحف، فكل شيء تدرس عنه أو تقرأ عنه بالعكس تحترمه. ونحن في النهاية غواصين وداخلين على بيئة ما بيئتنا، فالمثل دائما يقول يا غريب كون أديب، أيوة، بحيث أنك أنت أيضا ما تتعدى على المخلوقات هذه أو حريتها.
0: سخونة الجو الخارجي هل ينعكس على يعني حرارة البحر؟
1: أكيد ينعكس، لكن في البحر يعني في حاجة اسمها ثيرموكلاين نحن نسميها في البحر، بعد عمق معين يتراوح ما بين 7 إلى 10 أمتار تقريبا، حاجة اسمها ثيرموكلاين تقلب درجة الحرارة يمكن فرق 4 أو 5 درجات، فيتحول بارد كذا في خلال أقل من متر تقريبا. فحلو أنك تسبح، لكن لما تنزل شوية تحت تتنعنش شوية بالماء البارد.
0: نعم، جميل. جميل، عسى الله يسهل أمرك، ووقت ممتع، وتستفيد أيضا من هذه الأجازة أيضا ببزرس حلو يكون يعني مردود طيب حالك. شكرا لك،
1: بارك الله فيك أخي يحيى، أحسنت، يعطيك العافية.
0: إذن كان معنا عبر الاتصال يحيى بن سعيد الذهلي، وهو مدرب بغوص حر وأيضا مصور تحت الماء، وهذه الهواية يعني تستهوي بشكل كبير وبرز في أيضا جانب من مهاراته في جانب التصوير تحت الماء، وأظهر في حسابه الخاص في الإنستغرام جماليات أيضا البحر في شواطئ وسواحل سلطنة عمان. إذن بهذه الوقفة واللقاء نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم، على أن تكون هذه الأجازة فرصة للراحة، تجديد للطاقة، وصناعة أجمل اللحظات والذكريات مع الأهل، الأصدقاء، الأحبة، واستكشاف ما تزخر به سلطنة عمان من جمال طبيعي وتنوع سياحي. لكي تبقى أجمل رحلة هي تلك التي تعود منها أو نعود منها سالمين، فاستمتعوا بأوقاتكم، التزموا بإرشادات السلامة، واحرصوا على حماية أنفسكم وأبنائكم ومن معكم، سواء على الطرقات أو في البحر أو في الجبال أو أثناء أي مغامرة. نسأل الله أن يجعل هذا العام مليئا بالخير والطمأنينة والنجاح، وأن يحفظ عمان وأهلها وكل من يعيش على أرضها، وأن يعيد علينا هذه المناسبة أعواما عديدة ونحن بأفضل حال. كل عام وأنتم بخير، وأجازة سعيدة وأمنة للجميع. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في التقديم وفي الإعداد وفي الإخراج المرئي، كذلك الزميلة أشواق العمري، وفي أمان الله.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: يقول صحاك الشوق، بس هالمرة منا ومايك. صحاك الشوق وانت راجع لتو الناس.
1: يا سلام،
0: امس عليكم الخير انوار ابرار والزميل العزيز بدر. مساء الخير.
1: مساء الخير بالسعاده والسرور. وأكيد. اسفرت وانورت عودا حميدا.
0: اسفرت وانورت
1: يا سلام
0: مش عشع هلالك
1: ما اسمع حد يغني.
2: ثلاثه شوف شوف شوف شوف من كثر ما انها
1: عيد عيد احد من المتصلين كان يبهب بالسعد فأنوار زين. أنا بصوتك لا أيوه. مستحيل تتقدم عنك، لازم عيد موجود عشان يغني.
2: أخباركم؟ صراحة الحمد لله.
0: كيف صحتكم؟
2: أنت شو أخبارك؟
0: أخبار متابعينا الأحبة
1: أخبار خريف ظفار وصلاة
2: عنك.
0: خريف ظفار خريف ظفار إن شاء الله جاي قادم. وامس كنت انا معاكم على الهواء
1: أكيد.
0: قلنا انه 21/6 الى 21/9 يعني 3 اشهر احد ما حد يقول ما اروح ها؟
1: نعم ثلاث مواسم
0: لا قولوا ما تروحوا
1: أحلى شيء
2: صحيح بالضبط.
0: يعني احنا نتكلم عن موسم الخريف وإن شاء الله أيوة. تعالى أيضا من بعده كذا على 21 أو نقول على نهاية شهر 9 ندخل على موسم الصرب وإن شاء الله من بعده أيضا موسم الشتاء.
1: أحلى شيء
0: يعني ظفار طول العام مواسم
1: أيوة. مرة مواسم تستقبل زوار تستقبل الضيوف فشيء جميل حقيقة.
0: الله يحفظكم مستمعينا ومتابعينا. واليوم اللي ما أعرف مسوي نفسها الخميس الأربعاء
1: الأربعاء
0: هذه كلمة أنوار ترى هذه ها؟
1: لحم من أمس قلنا الخميس ونفس الأربعاء اليوم
2: حد يكلمني فرحانة لا اليوم الأربعاء طعمها غير حتى ما طعم الخميس طعم أكبر
1: أربعاء استثنائية تحسين هي
2: استثنائي ألف وبائي
0: يا سلام
2: لا معادي تدرب غلاك
1: والله معادي الأربعاء هالأسبوع مو عادي
0: بس تريدوا يعني أذكركم أنه الأحد مثل الخميس والخميس مثل الاثنين يعني أحب أذكركم بهذا الشيء
2: تعرفوا اللي يكسر
1: المجاديف
2: والأفراح والسعادة ويخليك عيد عيد
0: هل والله
2: أنت سعيد
0: عيد هلا انت سعيد ان شاء الله دائما باذن الله
2: عسى ان شاء الله يا رب
0: وكل عام وانتم بخير
2: وانت بصحه
0: بمناسبه السنه الهجريه الجديده ان شاء الله وايضا لمتابعينا ومستمعينا كل عام وانتم بالف خير والناس عاد رايحه الطرقات كيف الطرقات كيف شفتوا من
2: كذاك
1: يعتبر
2: اريد اقول نمسي يعني نمسي عليكم مستمعينا أيوة. اللي ماسكين خطوطهم الحين
1: مشاويرهم الحين
2: مشاويرهم سواء كان رايحين مشاوير مسهية او رايحين ماسكين خط البلد مباشره نقول لكم الله يحفظكم وتوصلوا بالسلامه. الطريق شوي ها انا جايه من صوب القرم ابرار الطريق مش ولا بد يعني ما مزحوم كيف انت وضعك انت جايه من جانب السيب
1: عادي الامور طيبه يعني الأمور ما طيبة. انا في ما انا يعني ما انا مزحوم عادي
2: اتوقع عيد نايم في الاذاعه
1: عيد متى من الصبح
0: اي والله شو عيد على فكره هنا الظهر ايوه
2: الساعه 11
1: ما شاء الله
0: لما كنا واصل امس يعني امس هي انا افتكرت حد انه موجودين بعد تو الناس
1: لا يعني لسه الساعه 10 بالليل موجودين في الاذاعه
0: الحمد لله رب العالمين. مستمعي الكرام احنا معاكم ان شاء الله من الساعه 5 لين 8 المساء واكيد من الاحد للخميس بس هالاسبوع من الاحد للاربعاء ان شاء الله
1: بإذن الله تعالى أكيد ومع مواضيعنا ومع فقراتنا المتنوعة ومشاويرنا مشوار تو الناس وفعلا يعني اليوم يوم الأربعاء اكتمل الثلاثي الموجود فبإذن الله تعالى بمشاركاتكم أكيد على 2-4-9-4-0 راح إن شاء الله نعيش لحظات جميلة في برنامج تو الناس.
2: إذا مستمعينا دائما ثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وأكيد على 98.5 في ظفار. نحن بانتظار مشاركاتكم ومكالماتكم ومداخلاتكم أكيد على مواضيعنا المختلفة موضوع حلقتنا وأيضا مواضيعنا القادمة في عالسريع حيث الأخبار العجائب والغرائب حول العالم سواء كان دراسات أو أخبار مختلفة من دول العالم غريبة وعجيبة ومدهشة على قولة أبرار. وأيضا مستمعينا راح تكون معنا الفقرة اليومية واللي هي طبعا جوسبينج آخر أخبار الفن والفنانين. راح نكون أيضا بانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم لمواضيعنا هذه المختلفة سواء كان عبر الاتصال أو سواء كان عبر الرسائل.
0: حافظ رقم الرسائل
1: حافظنا حلو
0: ها؟ يلا 2-4 9940 رقم التواصل طبعا من خلال
1: الاتصال.
0: سماع أصواتكم مستمعي الكرام. أما رقم الواتساب على 9437975
1: لا
0: في انتظاركم.
1: أيوة لا لا لا لا
0: لا لا لا أيوة
1: لا لا لا لا
0: أنا
1: عدلك علي سارك.
0: أنا اللي عدلت على فكرة.
1: أنت اللي عدلت.
0: أنتوا يومين ولا على البال.
1: كيف
0: ولا على البال؟
2: على البال
1: ترى
0: 975 مش 957.
1: اوكي
0: عشان لا تخلوا الناس ترسل بعد على الرقم غلط واحنا ننتظر رسائلهم.
2: والله نحن مكتوب
0: اللي شفتوه.
1: ايوه مكتوب لنا كل مره تشوف كذي يعني اسرق الانظار على قولتهم على اساس اني انا حافظه.
2: لكن تعرف طبعا مستمعينا اتوقع انه واضح مثل ما قال عيد 9437975 وايد سهل
0: اللي هو 97.5 مسقط وشمال وجنوب الباطنة على التردد وأيضا هناك 98.5. أنتم ملاحظين أنه أنا أول ما وصلت ضفار وصلت صلالة ما أعرف شفتوا الانستغرام كنت مباشرة رايح على الشبيبة إذاعة الشبيبة على 98.5 قدرين أيوة. أحقق هذا
1: لا لا شفنا على طول ثبت الموجة على 98
0: ثبت الموجة على 98.5 ويا الشبيبة
1: إيه.
0: الشبيبة الشبيبة
1: الشبيبة أكيد وموجودة أيضا في كل الولايات تعيد وأنوار لأن أيضا في أحد يسأل يقول محافظة شرقية ما لهم نصيب. لا لهم نصيب بينهم يتابعونا بإذن الله على مرئيات الشبيبة سواء كان على اليوتيوب لايف أو على منصة إكس أو بقية منصات التواصل الاجتماعي بإذن الله تعالى متواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحباء، تتجدد بكم دائما في برنامج تو الناس، البرنامج المتزامن أكيد معاكم دائما وأبدا في الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى الساعة 8 في مواضيع مختلفة ومتنوعة أكيد معاكم مستمعينا. إذن مستمعينا نحن في ساعتنا الأولى، ما بعد النصف ساعة الأولى من هذه الساعة الأولى، نحن أكيد ما زلنا في بداية مشوارنا تو الناس، على إنكم تبدل الموجة، وتو الناس على إنكم تروحوا لمكان ثاني، لأن بعدنا ترى كذا ما بدأنا.
1: وهذا أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية مستمعي الكرام، على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد هناك تسجيل حضور، تسجيل حضور معانا في تو الناس. ابنة الغروب نمسي عليك بالخير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هنا مريم راشد من الإمارات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز العبد الله من قطر الحبيبة، أهلا وسهلا. عبد العزيز مباشرة يقول شخصيتي نعطيها ملك الإنسانية. هذا طبعا هو موضوع حلقتنا مستمعين الكرام، أنا تعرفوا ثلاثة أيام غايب عنهم فداخل كذا أبرار تقول لي أنت ما أكل شوفك ني
2: صح؟ لأن ما قلنا موضوع الحلقة فنقول موضوع الحلقة أكيد لكل من يسمع الحين للشبيبة، أن لو في جائزة تمنح لك بناء على شخصيتك فشو راح يكون عنوانها؟ لأن مستمعينا كل واحد فينا أصلا عنده صفات مميزة تميزه عن غيره، أحيانا نحن نشوفها عادية لكن ممكن أنها تكون لافتة جدا بعيون الآخرين. ولو كانت في جوائز تمنح على أساس الشخصية، على أساس الموهبة، فشو راح تكون جائزتك؟ أكيد في انتظار مشاركاتكم على 2-4-9-4-0.
1: أكيد مستمعي الكرام اللي سمع أصواتكم على 2-4-9-9 مثل ما قالت أبرار 0-0-0، وأيضا لرقم الواتساب لرسائلكم على 9-4-7-7-7-9-7-5.
0: نوبة مرة
1: 9-4-7
0: أيوة
1: 9-4-3-7-9-7-5 كذا زين بسيط كذا.
2: لا لا لا ما شاء الله سريع الحفظ،
0: شوية شوية خطوة خطوة، عجبتني هذا وبغيت أختبرك فيها من جديد.
1: أنا خلاص عاد ما أعرف أجيبها،
2: يا بنا على أسلوبي كم أسلوب مختلف
1: يقول ما أعرف أجيبها، خلاص عاد يعني مرة ثانية إذا جبتها كذا بالبطيء حد يروح لازم رقم
0: ماشي صعب على عيد لخوطري. مرة توك واصل شوية نمدحك شوية ونية
1: بعدين خلاص
2: بعدين خلاص بستلمك ترى أنوار
1: زين خلاص احنا عدينا الساعة يعني النصف ساعة الأولى
0: يعني خلاص غايبين
1: من البرنامج
0: يلا بسم الله
2: بدأت الملاكمة.
1: إذن مستمعي الكرام نقول موضوع حلقة اليوم، كل واحد فينا عنده صفات تميزه عن الآخر. أحيانا نحن هذه الصفات مستمعي الكرام نشوفها عادية لكنها ممكن تكون لافتة جدا بعيون الآخرين، ولو كانت في جوائز تمنح على أساس الشخصية مثل جوائز جوائز البوكر، جوائز جوائز اللي تمنح مال السينما ومعرفة وفي الأدب وفي جائزة نوبل وغيرها،
2: البوكر للأدب
1: البوكر
2: بس لا لا أحيانا حتى لو جوائز بسيطة، يعني على سبيل المثال على موضوع حلقتنا اليوم، لو في جائزة تمنح لك بناء على شخصيتك ففي المتابعين ردوا وتفاعلوا فيقولوا أي يريد سيارة لكزس، ليش؟ لأن لكزس يمكن تشبه شخصية لؤي وتمثل شخصية لؤي،
0: شكل لؤي من الأشخاص اللي يلزقوا
1: على فكرة على فكرة فعلا يعني بعض السيارات ممكن بعض الأشخاص يعني يقول إحنا مثلًا هذه السيارة تمثل شخصيتي.
2: صح.
1: فعلى 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا أخوي عيسى.
0: أخوي عيسى.
3: حياكم الحمد لله، حياكم الله، كيف حالكم؟ طيبين؟
0: الحمد لله طيبين.
1: عيسى وينك؟ وين هالصوت؟
3: أول شيء أقول الحمد لله على السلامة عيسى.
1: الله يسلمك العالي، الله يسلمك.
3: تو الناس.
1: الله يسلمك حبيبنا واخي عيسى.
3: الله يحفظك.
1: ونقول ايش اخباركم وكل عام وانتم بخير ايضا بمناسبه الاجازه.
3: وانتم بخير وصحه
1: وسلامه. بمناسبه عفوا السنه الهجريه، السنه الهجريه الجديده ان شاء الله.
2: لا لا ناكل القلب على الاجازه.
3: التوفيق والنجاح والصحه والعافيه
2: علينا. امين امين.
1: اللهم امين.
3: ويمن علينا بالانتصارات لاخواننا المجاهدين في فلسطين. وفي كل مكان.
1: اللهم آمين الغالي، وإن شاء الله أعوام إن شاء الله سلام، وأعوام إن شاء الله فيها من الرخاء والازدهار الغالي
2: بإذن الله تعالى.
3: آمين يا رب العالمين.
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
3: آمين.
0: يا أهلا وسهلا فيك
2: عيسى. يعني الحين الأحد والأثنين والثلاثاء، أنت يا عيسى ما اتصل عيسى ولا عشان عيد ما موجود كان
0: متصل يا مسلم علي قلت له
1: انتظر هذا يلا يلا استلم عاد عيسى
3: قاعد مرة شل التلفون
1: يلا
2: عاد صح صح صح عاد عاد هنا هنا نعذرك صراحة عيد ما شاء الله عليه سريع يعني بعدين يتعلم من عيد السرعة
3: عيد ما شاء الله عليه من مرة يكون موجود يشل التلفون انتم ما شلوا الله يهديك
1: لا انا ما علي احيانا يكون ايضا هنا تعرف يعني احيانا يكون منشغلات يعني في بالمادة اللي يقدموها للمتابعين اكيد
3: لا ما شو
1: والمستمعين
3: يعني
1: لا ولا يهمك الغالي والعتب العتب دائما من محبة ومن حرص
2: اكيد طبعا
0: إيه لكن علمك عيد ترى عيد اتصل في وانت إيه موجود
1: أيوة.
0: وكان يكلمني وكذا كان تقول له أبرار تراني انتظرك تسلم علي عيسى لا تكون نسيتني قالها لا ما نسيتش
2: أيوة.
0: بعدني معاه
2: ذكرت صح صح
1: أيوة.
3: لا لا ما انسى حد ان شاء الله ما
0: الله يعطيك الله يسعدك يا رب, رب نساك الشر يا رب اخوي عيسى سمعت موضوع حلقتنا اليوم
3: ايوه وش الجائزه وش الجائزه ايش اللي
2: لو في جائزة لو في جائزة تمثل شخصيتك فشو هي راح تكون الجائزة؟
3: تمثل شخصيتي؟
2: أيوة.
3: والله يعني أي نوع من الجائزة يعني ولا
1: أي جائزة أي شيء تستحقها شخصية عيسى؟ عاد انت اعطي نفسك اللي تستحق يعني شخصيتك اعطيها الشيء اللي تليق بها
0: أو مثلا ايش راح يكون عنوان هذه الجائزة؟ ايش راح تسمى؟ جائزة السلام، جائزة السعادة، جائزة الإيجابية،
2: جائزة الصبر،
0: جائزة الصبر، إيش بقى راح تسمى هالجائزة؟ لو في جائزة تهدى لإيسا
3: جائزة السعادة
2: السعادة جميل
0: أنا أتفق بعد
3: أكون سعيد وأكون مرتاح ومبسوط يعني
0: يعطوني من ضمن الناس اللي راح يصوتوا أنا أصوت لك لجائزة السعادة
2: وتستاهل أكيد السعادة
1: صحيح تستاهلها يا عيسى وإحنا دائما أساسا يعني تو الناس سعادة تو الناس نقول حتى تو الناس إحنا نعطي شخصية اللي هي السعادة بتواصلكم وتفاعلكم أكيد معنا
3: هذا من واجبنا أخوي العابد ودائما نحن سعيدين يعني بالتواصل معك مع البرنامج برنامج إذاعة تو الناس من إذاعة الشبيبة
1: الله يسعدك
3: والمقدمين البرنامج الرائعين ما شاء الله كل يوم تعودنا على نسمع صوتكم
2: الله
3: إذا في يوم الأيام برنامج ماشي برنامج كنا فاقدين شيء في حياتنا
1: الله عسى لا تفقد غالي إن شاء الله ما تفقد غالي يا غالي
3: آمين آمين يا رب
0: عاد أخوي عيسى هاي جائزة السعادة ليش بالذات السعادة اخترت عاد أنا أريد أعرف إيش اللي إيش اللي جف بالك عشان تختار السعادة بالذات
3: والله استعادة يعني تمثل لي شيء يعني يعني استعادة تحس انك نفسيتك مرتاحة
2: حلو
3: الدنيا
2: يعني تحرص دائما انك تكون سعيد
3: نعم
2: تحرص دائما انك تكون سعيد
3: دائما تكون سعيد دائما تكون مرتاح دائما تكون مبسوط ما يعني حتى اللي يشوفني يكون يعني مبتسم
2: يا سلام
3: يعني
1: ابتسامة دائما ان شاء الله
3: محياك حال الناس
2: نعم
3: الناس تحس براحة ونفسية تحس صحيح. يعني هي يعني تبتسم لك
2: بالضبط
3: لما يشوفوك مكشر ومضايق وحزين الحزن لابد منه لكن السعادة يعني أتمناها يعني
2: نعم يعطيك الصحة
3: وأنا أتمنى هذا العام يكون عام سعادة وعام
2: سلام بإذن الله تعالى
3: رخاء يا رب
1: آمين
3: جميع
1: وتستحق تستاهل تستاهل يا عيسى
3: الله يبارك فيك جزاك الله خير
1: مرة ثانية كل عام وأنت بخير وإجازة سعيدة إن شاء الله
3: وانتوا اسعد ان شاء الله بارك الله فيكم
1: في امان الله
3: مشكور عيد ومشكور انوار ومشكور ابرار بارك
2: الله فيكم جميعا شكرا لك يعطيك العافيه
3: العافيه
2: مساك سعيد يا رب
1: في امان الله إذن عيسى السعادة شخصيته
0: وإحنا عيسى جائزة السعادة يعني لو كان في جائزة اسمها جائزة السعادة راح تكون لعيسى
1: يتوج بها عيسى
2: يتوج بها عيسى يستاهل عيسى أكيد وأيضا على طار الموضوع لو في جائزة تمنح لك بناء على شخصيتك شو راح يكون عنوانها محمد بن سامي لشان هو معلق وإعلامي فقال جائزة سماعة أو مايك حبيت يمثل شغفه ويمثل موهبته
1: مثل اللي قال له أي
2: مايك
1: المايك. مثل ما قال له أي يعني بعض السيارات مثلا شخصيته كاللكسس أيوة وغيرها
2: وفي سيارات وغيرها. نفس الشيء أيوة.
1: عبد العزيز أرجع لي رسالتك مرة ثانية عبد العزيز من قطر يقول طبعا ملك الإنسانية تستاهل يا عبد العزيز ابنة الغروب طبعا الشاعرة جوهرة السيابي تقول أيضا هنا تمسى عليكم بالخير.
2: الله يمسك عليك يا رب.
1: سعود الرواحي كذلك أيضا يمسي عليكم بالخير. ونقول هزاع السعدي مساك الله بالخير أخوي هزاع.
2: أما وهب نفس عيسى يقول يبقى جائزة أفضل شخصية. هو يشوف نفسنا جائزة أفضل شخصية. بسألكم تشوفون إنه يعني شيء حلو لما الإنسان يوصف نفسه بأنه أفضل شخصية أو لا؟
0: أيوه
2: حلو، يعني هذا دليل على الثقة صح؟
0: بالنسبة لي شيء جميل.
1: ويكافئ نفسه، هذا من الأشياء اللي تتكافئ بها نفسك أصلاً، يعني بالضبط. الأشياء الزينة وكذا.
0: صحيح.
1: أيوه.
0: صحيح.
1: فمستمعينا إذن لو في جائزة تمنح لك بناء على شخصيتك إيش راح تكون هذه الجائزة أو إيش يكون عنوانها على 24-99-00-00 هذا لسماع أصواتكم، وأكيد على 94-37-975 لرسائلكم.
0: إذا لو سألنا أبرار
2: يا ربي يطيحون فيني
0: مباشرة
2: حليل يعني
0: والله أنا كده
1: أنا اليوم لاحظين إني ما سألت
2: لا على
1: لا سألتك أنوار ولا سألت أبرار
2: أنا سويت
1: ما سألتكم ها؟
2: سألت أنوار قالت أنوار أيوة عيد أيوة لأن سألتك قلت لي زرت ولاية لوا قلت لي سبق زرت ولاية لوا قالت أيوة عيد إني شافتني قلدك
0: هي نفس مرة ما أخذ يعني أخذت المكان وتصرفت ما لازم يبت الحلال تقمص الدور بقوة أهلا يا علاء الأمير. إذا علاء الأمير نعيد ونكرر موضوع حلقتنا اليوم يتكلم عن لو كانت في جائزة معينة بعنوان معين توصف شخصيتك إيش راح تكون هذه الجائزة وإيش راح يكون عنوانها بالنسبة لشخصيتك. كلنا مثل ما قالت برار نحن من داخلنا مؤمنين ما فيها شيء ترى ما لازم تقول إن تعالي ولا هي تفاخر ولا غرور أيوة. ولكن ثقة كلنا فينا شيء مميز. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا متساوين أكيد أو عفوا ما خلقنا أشبه بعض
2: بالضبط.
0: كل واحد عنده شيء مميز
1: في اختلاف,
0: عن في اختلاف مختلف عن الشخص الآخر. بالتالي إيش هو الشيء اللي أنت من قررت نفسك تعرف أنك مميز فيه وتستحق جائزة عنوانها هالشيء المميز.
2: طبعا تحية لعلاء الأمير من العراق. علاء الأمير جاوب وقال أنا يعني أفضل بذلك أغلى الجوائز يعني على مدى الخليقة ولن أقارن بأي شيء على الإطلاق إنه كتاب الله. أنا أتوقع هو يعني علاء الأمير يقصد إني لو عطوه جائزة أي جائزة لكن نحن المقصد جائزة تمثل شخصيتك تمثل شغفك تمثل صفاتك أيضا
1: وإيش من العناوين تعطي شخصيتك.
2: أيوة.
1: أكيد مستمعي الكرام إحنا في انتظار تواصلكم وأيضا تحية مسائية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى أيضا منصة إكس وهذه أيضا رسائل على 9 احنا لازم نعطي الرقم على أيوة. اساس في ناس
0: متواصل.
1: ما ايوه
0: بالضبط
1: رقم الواتساب
0: الرقم 94-37-975 مره ثانيه 94-37-975
1: هذا هو رقم الواتساب مستمعينا. طبعا رساله من المنصوري يقول اجازة سعيدة للجميع وسلام الخاص الى الغالي سامي العبدلي. سامي نبعث لك التحيه وايضا المنصوري يبعث لك تحياته. والرسالة أيضا اللي وصلتنا من العم سعيد أو العم سعيد
0: الشامي لا ما قصر عم سعيد والله لعلع
1: اللي هو كنا احنا بلسم تو الناس
2: أكيد هو بلسم تو الناس
1: الله يحفظه
0: وأنا يعجبني إني أسلم عليكم بس
1: هذه العبارة
0: الله يحفظه يا رب.
1: كنت يقول أنا أرسل طبعا على هذاك الرقم السابق. إذا مساء الشبيبة المسا عليكم بالخير السلام عليكم في برنامج تو الناس عيد أنوار أبرار بدر وأيضا تحية مسائية لك العم سعيد. ها
2: كل التحية أكيد العم سعيد.
1: أين ستقضون الإجازة؟
2: والله بقضيها والله ما عارفة
1: عاد بنعرف
2: يعني ما عندي شيء محدد ما حسمنا يعني
1: أنا كنت على طاري قبل البرنامج تقريبا كذا بنص ساعة زميلنا زميلنا عباس مقدم برنامج اللغة الإنجليزية
2: أيوة.
1: لداعب اللغة الإنجليزية في الشبيبة كنت أسأله قال لي يقول لا خلاص احنا أساسا يقول من كم شهر في مزرعة نطلع عادة المزرعة يعني
2: حلو.
1: يتجمعوا كلهم الأسر وطبعا أخوانه موجودين أيضا هنا
2: جميل.
1: فتحية للزميل أكيد زميلنا المذيع عباس فقال خلاص عندنا حاجزين يقول خلاص هذه ما منها مفر احنا يقول توه بخلص عندنا احنا
2: أيوة استراحة
0: على السلام يا سلام
1: كذا طالعين على مزرعة
2: حلو.
1: إيه وانت وانت
2: انت وش خططك
1: لك؟ أنا ما يحتاج تسألوني أنا.
2: شنو؟
4: لا هو عادي يسألنا عيد لكن نحن ما نسأله.
2: لا لا لازم نسألك ليش يعني؟ يعني تسألنا نحن ما نسألك.
4: أقول لك لازم نحن نجاوب هو ما بيجاوب.
2: أو إنه عايل اليوم عناد عناد رضا طيب ما راح أقول.
1: زين نطلب المستمعين أيضا المتابعين.
2: إيه المستمعين بسمع.
1: مستمعين ومتابعين أيضا اللي يتابعونا خبرونا وين راح تقضي الإجازة إن شاء الله. أكيد إن شاء الله تكون إجازة سعيدة. سعد يقول الجائزة يستحقها أيضا جيل التسعينيات. يعني لو رجعت شوية بعدك
2: أتوقع زين سعد وقف هنا
1: بعدك رجع شوية
2: وقف على التسعينيات.
4: سعد كان يقول إنه هو يعني يبى جائزة أفضل كاتب لأنه وايد يحب الكتابة.
1: يا سلام عليك يا
4: بس
1: سعد.
4: بس أتوقع لما يقول جيل التسعينيات أتوقع يقصد الصبر. نحن وايد صبورين.
2: يمكن والله. لكن نحن نقول سعد ومتابعين الأحبة لو كان جائزة لها عنوان تمثل شخصيتك إيش راح يكون عنوانها؟ يعني نحن مثل ما قالت أبرار وقال عيد في جدا يعني في كثير إيفنتات وفعاليات ومناسبات للممثلين فقط مثلا الممثلين ممثل الفلاني جائزة مثلا أفضل ممثل
1: أفضل ممثل
2: أفضل دور سينمائي أفضل دور في الدراما وهكذا. في جوائز بعد مثلا للاعبين أفضل لاعب أفضل هداف أفضل
1: وهكذا
2: أفضل حارس.
1: أيوة.
2: اليوم نحن نتكلم في الحياة الشخصيات.
1: بعدك لغات كأس العالم أسمع ها إيش أخبار كأس العالم معكم؟
4: والله فنان يا
1: ها؟
4: حماس
1: شفتوا متابع مباريات وأشوف الأخبار
2: اللي تحكي بالبروب هارد لك منتخب العراق هارد لك
1: منتخب الجزائر
4: الجزائر بعد
1: منتخب الجزائر اللي أيوة. خسر طبعا أمام الأرجنتين
2: نعم
1: بطل النسخة الماضية أيوة. بثلاث أهداف نظيفة
2: أيوة
1: وإن شاء الله تعالى معوضين المباراة القادمة
2: إن شاء الله.
4: أنا يمكن بس يعني الآن تابعت المبارتين لكن أحب أشوف الأخبار دائما مباراة كانت هولندا واليابان ومباراة السعودية وأورغواي بس طبعا السعودية لما يعني جابوا الهدف الأول بصراحة كان هدف وايد حلو وايد صحيح. بس بعدين على آخر 20 دقيقة صار الهدف الثاني فوايد ضايقت وحسيت غير يعني استقول حين أني أوكي طبعا وايد أشجع السعودية لازم بس أنا ما وايد مع الكرة وضايقت كيف اللي عشاق فعلا الأخضر واللي وايد انهم يتمنون الاخضر يفوزون صحيح. فكيف كان مصيرهم
1: ولاحظي انه اغلبنا وشوف المباريات المتاخره هذه يعني المباراه للساعه 5 الفجر
2: أيوة.
1: ولكن المتابعين العرب طبعا خلف المنتخبات العربيه فممكن يعني ايضا حتى نقول مستويات المجموعات يعني مجموعه من مجموعه تختلف
2: أكيد.
1: أيوة. نقول الحمد لله رب العالمين ايضا المنتخب المصري لما حقق تعادل مع او المنتخب عفوا المنتخب البلجيكي هو اللي هو اللي تعادل مع المنتخب المصري المنتخب المصري كان متقدم طبعا
2: أيوة.
1: عن طريق اللاعب امام عاشور وهدف ايضا كان جميل
2: انا جزم.
1: تابعت المباراه هذه وانا في صلاله وانا في صلاله طبعا دائما كذا ابرار تجهزنا مجموعه اخبار خاصه بكاس العالم وايضا هذه تحيه للمنتخب القطري ايضا العنابي والمنتخب الاردني والمنتخب العراقي والمنتخب ايضا نقول ايضا التونسي ان شاء الله تعالى ايضا يعوض المباراه القادمه والمنتخب ايضا المغربي ما ننسى لا يكون نسينا والمنتخب النشامة منتخب الأردني
4: كل المنتخبات الثمانية بإذن الله تعالى فالهم الفوز
1: بإذن الله.
4: وإن شاء الله يعني راح يعوضون بإذن الله تعالى.
1: إذن نحن مستمعين أيضا في موضوع حلقة اليوم في علم النفس يقول يعني هناك قدم لمحة رائعة عن هؤلاء الأفراد الفريدين اللي يتشاركوا طبعا بعض الخصائص المميزة الدقيقة منها والفعالة في الوقت نفسه إنها نوع من الصفات بحسب ما جاء في تقرير نشره طبعا Global English Editing اللي يسعى دائما لجذب الانتباه بل تعزز شخصية صاحبها بهدوء مضيفة عليها هالة لطيفة تأسر من حوله.
4: إن في 7 صفات هذه يدعمها علم النفس وتميز أصحاب النفوس الجميلة اللي هي اللطف الحقيقي. يعني ممكن الواحد يقول أنا ممكن أخذ جائزة اللطف الحقيقي لأن أحياناً كل شخص يقابل يومياً أنواع مختلفة من البشر بعضهم شخصيات ودودة وبعضهم محايد وبعض الآخر ليس كذلك لكن دائماً الشخصيات اللطيفة دائماً يكون مميزين عن الآخرين وطبعاً ما يكون عندهم هذا الاهتمام بلفت الانتباه أو يعني إعطاء الإيماءات الكبيرة
2: اللطف الحقيقي دائما يكون مستمعين بفعل بسيط صادق يظهر طبيعتهم الحنونة، طبيعتهم العفوية، وهذا الصفة الهادئة يعني تلقى أصحابها ما يحبون الشهرة لكنها تلاحظ دائما، ويتجلى اللطف الأصيل مستمعينا في تعبيرات بسيطة وعميقة مثل ابتسامة دافئة، ابتسامة عفوية، أو كلمة طيبة، أو لفتة كريمة. ويؤكد أكيد علم النفس هذه الصفة لدى هؤلاء الأفراد، فهم يعني يثبتون وأن اللطف ليس استعراض أو أنانية بل ينبع من أعماقهم بالصدق.
0: هذا طبعا كل اللي ذكرته أبرار، إذا كان الشخص يقول والله مشكلتي إنه طيب آسفة.
2: أيوة
0: ما أنت اللي تقرر إذا كنت
2: لا لا
0: طيب.
2: لا
1: وبعدين الطيبة تراها ما مشكلة،
2: ما قصد ما مشكلة لا لا لا لا. الشخص اللي يقول لك أنا طيبتي مشكلتي هذا تحذر منه. جد
0: أتفق.
1: يعني جد حتى خلينا نقول أيضا للمتابعين،
2: الطيب عمره ما يقول أنا طيب.
0: صح الأفعال مثل ما قال أبرار، الدراسات تدعم الأفعال هي اللي تثبت إذا كان هذا الإنسان لطيف أو لا، ويكون عادة ما يفصح بهذا الشيء، أفعاله هي اللي تفصح بهذا الشيء.
1: وحتى الأشخاص اللي من حولك طبعا هم اللي يقولوا أن مثلا أنت إنسان طيب، أنت إنسان يعني عندك كاريزما، عندك شخصية يعني مرحة، عندك يعني لمجرد حتى الكلمة الطيبة اللي تقدمها أنت الناس أيضا تحكم عليك تراها.
2: أكيد
0: بالضبط.
1: والبعض خلوني أقول لكم شيء يا أبرار وأنوار، أحيانا ممكن أنت يعني لأول مرة تلتقي بأشخاص، من خلال هذا اللقاء انت ممكن تترك انطباع الاول عن هذا الانسان.
2: صح بالضبط.
1: هل تعتقد انت من المناسب ان احنا لاول مره نلتقي باشخاص نحكم عليهم من اول مره اول لقاءنا معاهم؟
2: يعني ما هو يعتمد. ما نكون حمق حكم
0: انا اقول وش حمق
1: انا حتى ما عرفت
0: لا حد يسبقها. لا حد يسبقها. ابوي كل يقول
2: اذا خلاص انت قولي.
1: لا زين ابرار
2: لا يكون
1: هل الحكم يعني يكون مسبق كذا مناسب يعني احنا نطلق الاحكام
2: ما يكون حكم عميق بدل حمق حكم عميق بس يكون في انطباع طبيعي يعني ما ننكر نحن ان من اول لقاء طبيعي ان راح يكون نسبة كبيرة ناخذ انطباع من هذا الشخص.
1: يعني ترى الانطباع معناه ذلك اني انا توقت هذه الشخصية بانطباعنا اذا كان زين ولا ما زين.
2: ايه بس ما يكون يعني شو اقول لك ما يكون يعني ذاك العمق انه مثلا الحين انا شفت انوار اول مرة فما اعرف بقول ان انوار جادة، ممكن بقول مثلا حسيت فيها جدية او شيء، لكن بعد مثلا
1: التعايش مع الفترة يعني هي مع الزمن غير. مع الفترة
2: لكن إذا أول مرة وخلاص حكمت إن هي جادة لا.
1: أيوة.
2: يعني هذا حكم مغلوط نوعا.
1: أنوار عندها رأي.
2: حكم ما حمك.
1: ها؟ عندك رأي؟
0: لا أبتسم لأن حسيت إني صح كلام أبرار.
2: لا أنا كمثال أنا ما شو بجادة.
0: لا لا لا.
2: مثال.
0: لا لا لا.
1: لا هي بس تريد تأيد مثلا
0: النظرة. أيوة. يعني فكرتش أبرار إن تقولي. ايش هي بس ايش بس لو ابسطها اكثر للمتابعين والمستمعين انه عيد صح كلام ابرار، اول ما اشوف الشخص راح اخذ انطباع يمكن شكله كانه جدي، بس انا اكون منفتح اني انا اغير نظرتي بالتعايش مع هالانسان.
1: ايوه ما اعطيه حكم مطلق.
2: exactly. أيوه. الحكم المطلق. أيوه. مصطلح الحكم المطلق هو اللي المقصد يعني أيوه. يوم اقول انه حكم عميق اقصد الحكم المطلق.
0: ايوه
2: يعني ما يستوي صح. ما يستوي ابدا، حتى احيانا اخوك واختك بنفس البيت صح. ما يستوي تعطينا حكم مطلق
0: صح.
2: ممكن تتعرفين على شخص، هذه كلمه انه يوم تسافر فعلا
0: حرفيا. وبعد أبا مثل ما قلتي يعني إنه هو نحتاج تعايش، نحتاج مواقف، نحتاج كثير أشياء عشان إن إحنا في النهاية نعطيه ونطلق عليه صفة معينة. إذن ونحن من عشان نطلق عليه صفة معينة في النهاية؟
2: صح كلنا ترى فينا عيوب وفينا يعني كل واحد شخصيته ترى،
0: ونحن اليوم نباك أنت تطلق على نفسك صفة معينة
2: وصفة جميلة
0: وجميلة وتحس إنك تستاهل جائزة عنوانها هذا الصفة على 24-99-00-00 فنقول مساء الخير تو الناس.
5: يا مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا ويا هلا ويا سهلا.
5: يسعد الله أيامكم في هذه الأيام المباركة.
1: اللهم
2: يسعد الله أوقاتك يا رب.
5: مسي عليك يا أنوار.
0: مسي عليك بخير النور
5: العلوي وأبرار جيفري والولد الغايب الحاضر عيد بن سالم الخويطري.
1: الله يمسك بالنور.
5: التحايا والتقدير في هذا المساء الجميل.
1: الله يسعدك العم عبد الله. مثل ما يقولوا وحشنا هالصوت.
5: وحشنا.
1: واشتقنا للصوت.
5: شوالكم وحشة هذا الصوت.
2: اي والله لك وحشة.
1: اشتقنا. لا لا لا اشتقنا.
0: لا والله العم عبد الله صوتك جميل.
5: حنجرة شوية متكرهة.
0: سلامتك ما تشوف شر.
1: سلام العم عبد الله.
5: نمسي عليكم الولد عيد والبنت أنوار والبنت أبرار. وأيضا نمسي خلف الكواليس له الولد العزيز يعني بدر البلوشي. وتحية مماثلة كبيرة ولد سالم القشتاتي مدير إذاعة الشبيبة والجميع العاملين في هذه الإذاعة المتميزة إذاعة الشبيبة.
1: الله يسعدك
5: يحفظكم ونمسي عليكم بالخير ونمسي على جميع المتابعين والمشاركين في إذاعة الشبيبة ونتقدم بالتهنية لكم ولجميع الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عام الهجري الجديد اللي هو 1448 للهجرة. وعسى هذا العام عام خير وبركة ويعم على جميع الشعوب.
0: آمين يا
5: رب. السلام والأمن والأمان والرخاء.
0: آمين.
5: في ظل قيادات شعوب العالم.
1: اللهم آمين العم عبد الله. ونقول من هين نسمعك تو من العفية واهين.
5: والله من العفية.
1: الله يحفظكم يا رب.
5: سوي عاد سوي اليوتيوب وجزاك الله خير أنت ما تقصر وجزاك لك التحية والثناء.
1: الله يسعدك العم عبد الله.
5: وأيضا نبارك تحية كبيرة ومباركة يعني سامية من لدن مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد على الثقه التامه الذي منحها المراه العمانيه بمناسبه 11 كرسي يعني في ينضم في مجلس الشورى.
1: اللهم لك الحمد.
5: لهم كثير التحيه والتقدير على هذه المناصب وعلى هذا التفاعل وعلى هذا يعني التميز في المرأة العمانية مشاركة أخوها الرجل في جميع المجالات في سلطنتنا الحبيبة.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. الله يطول بعمر مولانا.
0: آمين يا رب.
1: آمين. اللهم آمين. آمين.
5: ويستاهل أن مدامنا لا البنات لعدالك ومن أمثال
1: أكيد
5: في جميع القطاعات العام والخاص يستاهل وجهادات الأمن والسلامة وجهاز الشرطة وجميع المجالات
0: جميع المجالات مثل ما ذكرت العام عبد الله
5: مديرة وقائدة.
0: أكيد أكيد طبعا
5: حكمة يعني جزاهم الله خير مشاركات يعني نصف المجتمع في
0: أكيد.
5: عمان
0: يعطيك الصحة والعافية
5: وتقدير
0: تسلم
5: يستاهلن
0: تسلم
5: يقول لك من قد وقد ومن زرع
0: أعطته
5: اللي صار في الطريق وطل
1: صار على الطريق
5: يعني
1: وصل
5: كل واحد باجتهاده يعني يستحق كل الخير.
0: نعم يعطيك الصحة والعافية العم عبد الله على هذه الكلمات الجميلة والحمد لله رب العالمين. ونتمنى إن شاء الله من الله التوفيق والسداد ونكون على قد هذه الثقة أكيد إلا أولها لنا صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه
5: الكبير الذي آمين. منحكم يا مولانا عزه الله وابقاه.
1: اللهم آمين
0: آمين
1: آمين.
5: يا مرحبا
1: بدر بدر
5: يعني لكن سبحان الله يتغير الجو الجو يتغير
1: سلامتك
5: حرارة.
1: سلامتك العم عبد الله. وبدر يقول لك مخرجنا يقول زمان عنك
5: كيف
1: يقول بدر مخرجنا يقول زمان عن العم عبد الله يعني هي وينك يعني وينك
5: زمان يعني ترى خبرتكم رحت لكم
1: الله يحفظك يا رب.
0: الله يحفظك يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
5: يرتفع الى 200
0: نعم.
1: الف سلامه عليك العم عبد الله. الف سلامه عليك.
5: فجاتني توصيه من بنتي الله يحفظها في تركيا.
1: اللهم امين
0: امين.
5: زين وعاد قلت لها صرت الساعه 2 من الليل وشيكت على الضغط
0: نعم.
5: وحصلت 200 واركب سيدة على كيسة لحمه.
1: الله يعافيك الله يعافيك.
5: قالت تقول لأبوي لا تمشي في الحرارة
0: صحيح
5: يعني
0: أيوة.
5: من الصباح مشي كان واجب عداء وواجب أفراح تروح يعني الصباح وكون قبل الساعة 11:30 انت في البيت مره.
0: صحيح صحيح كلامها الله يحفظها يا رب
5: وتوصل بالسلامه ان شاء الله لبنت فاطمه بنت عبد الله
1: الله يحفظها يا رب.
0: لها اكبر تحيه
5: في قطاع الصحي في مستشفى طول المرجع
0: ما شاء الله الله يحفظها يا رب
5: كل التوفيق اللهم والنجاح.
0: اللهم آمين. آمين. شاكرين لك تواصلك العم عبد الله وسعدنا بسمع صوتك اليوم
5: يا ابرار. بنتي يا ابرار انت طارحه اليوم شخصيه
0: جائزة أيوة
5: كيف ما تحظى حال العم عبد الله
0: لا موجودة جائزتك موجودة جائزتك طال عمرك مرة.
1: احنا العم عبد الله باغينك انت تخبرنا يعني ايش أيوة. الجائزة اللي تستحق
5: لا
1: شخصيتك
5: لا عنك خلى عنك التغطية
0: الإعلامية لا لا كيف شو اي جائزة مثل شخصية عبد الله
1: كيف كذاك ابرار يعني العم عبد الله يستاهل جائزة
0: طبعا
1: ايوه
0: جائزتك موجودة بس قولنا نحن
5: يعني بشوفكم واسمع صوتكم
0: الله يعطيك العافية يا رب
5: والله اني
1: على راسي
5: هذه الجائزة لصاحب شخصيتي يعني الفرح قمة الفرح
1: اللهم دوم ان شاء الله دوم العم عبد الله
0: ان شاء الله دائما تكون مستانس
5: دائما يكون سعيد وفرحان
1: اللهم
0: باذن الله تعالى
5: مثل فرحة يعني لما تهل شهر رمضان المبارك
0: نعم.
5: بلهفة يعني يكون هذه الشخصية هذه الجائزة يعني تصاحب شخصيتي وقوة
0: دوم.
5: شخصيتي دوم. على ما شايفينها أنتم في التواصل الاجتماعي
1: الحمد نعم.
5: وعادة روحكم تحددوا
0: أي والله نحن نشهد
5: الشكر والتقدير جميع ما يسمع صوت عبد الله بن ناصر المشرفي
0: عاد تقطعنا نحن
2: الله يحفظك يا رب
0: خليك دائما تشاركني
5: مع السلامة
0: مع السلامة
1: مع السلامة العم عبد الله حياك الله مع السلامة.
0: إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم على موضوع حلقتنا اليوم مثل ما قلنا شخصياتنا فيها صفات مميزة تميزنا عن غيرنا وخصوصا نحن أدرى بهذه الصفات. يا ترى لو كانت في جائزة عنوانها عنوان معين يميز شخصيتك إيش راح تكون عنوان هذه الجائزة؟ نحن اليوم سؤالنا هذا على في برنامج تو الناس أبرار إيش راح تكون عنوان جائزة تبعك؟
2: أنا كنت بسألك بس دامك سألتيني أني يعني وأني جالسة أكتب الموضوع وكذا قلتني جائزة الفيونكا ليش؟ لأن الفيونكا في أحيانا أشياء تحس تمثل شخصيتك فالفيونكا أنا وايد أحس تمثل شخصيتي عرفت كيف؟ فأحب وايد الفيونكا فما أعرف أنوار وما أعرف عيد إيش اللي بس رح نعرف بعد الفاصل إن شاء الله
1: بعد أكيد هذا الإعلان القصير إن شاء الله ومستمعينا خليكم معنا دائما وأبدا مع برنامج تو الناس عيش حياتك وخليك
6: شبابي. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم احجز الآن على اتحاد.com اتحاد بيون بورترز نماء لخدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة ملاحظة استفسار التطبيق معك في أي وقت حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442 نماء لخدمات المياه نستبق المستقبل
7: خليك شبابي
6: أنت تستمع لبرنامج تو الناس
1: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام اللي يتابعونا أكيد على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا أيضا تحية مسائية للي يستمعوا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان والخريف 98.5 وعلى 24.99.00 نقول السلام عليكم تو الناس
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير
7: الحمد لله. السلامة يا أستاذ عيد.
1: الله يمسيك بالنور والرضا والبركة أخوي أحمد، كيف حالك؟
7: الله يعطيك العافية، هذا اليومين على أسبوعين حقيقة، كيف الحال؟
1: الله يحفظك يسعدك يا رب. ترى بيزعلن أنوار وبرار
0: منك، عطيني كم مجال، عطيني كم مجال اتكلموا ونحن ساكتين
2: تعوضون عن هالثلاث ايام
0: الحين من كذا، عطيني كم مجال
7: قطع صوت.
1: احمد تسمعنا؟
7: حياكم الله.
2: الله يحييك.
1: زين
7: احمد، واضح ولا
1: هي واضح صوتك؟ احنا نسمع
7: على بالي ما هو.
1: زين حياك الله اخوي احمد.
7: الله يسلمكم
1: يا مرحبا. فين
7: عودا حميدا يا سعيد.
1: الله يعزك الغالي، الله يعزك ويحفظك يا رب. الحين وين مشوارك أحمد؟ كأنك في الشارع في الطريق يعني.
7: إيه نعم في الطريق.
1: من هنا هين؟ من وين لوين؟
7: من ما أحسن أرسلك اللوكيشن.
2: زين أي والله تختصر.
1: لحظة أحمد، ما لحقت تدخل اليومين عن أسبوعين.
2: هو يعني عن أسبوعين لأنه من زمان ما صار هالمزح.
0: الحمد لله اليوم عاطلنا بريك يا أبو علي.
1: الله يحفظك يا رب. طريق السلام الغالي.
7: الله يسلمك.
1: وكل عام وانت بخير.
7: يا مرحبا حياكم الله.
1: خلاهات علومك أحمد.
7: والله ماشي علوم لو خير يصوبكم.
1: عادني ردن عليك أنوار وبرار.
2: موضوع حلقتنا لليوم أحمد.
7: زين أقول زين ما قصرت. أيوة.
2: أحمد لو في جائزة تمثل شخصيتك، تمثل شخصية أبو علي، فشو هي راح تكون هذه الجائزة؟
7: والله شوف اللي يقولك مادح نفسه كذاب، لكن أنا في صفة يعني يمكن مع ناس كثيرين أيضا.
2: أيوة.
7: أنا إيش اللحظة اللي أنا فيها؟ والواحد يضحك ويسولف، ممكن ميزين بعض الأوقات في موافق جدية، ولكن أصبح مز وفرفشة كذا شو؟
2: جميل. حلو وايد.
7: إيه لا.
0: إنزين فايش بنعطيك جائزة الفرفشة يعني؟
7: والله يعني
2: دول حاجة مفروض خلاص جائزة الفرفشة والمرح حق أحمد.
1: وهذا مثل هذه الشخصيات، مثل هذا النوع يحتاجون في التجمعات العائلية والكذا
2: بالضبط، والجلسات والبرامج في المشاركات أيضا. بس أحمد نحن اليوم طرحنا هذا الموضوع عشان يعني نتكلم عن الصفات اللي تميز كل شخص، نتكلم عن الصفات الحلوة الصفات المميزة، لكن هل تعتقد أحمد أن نحن فعلا عندنا الوعي بصفاتنا المميزة، ولا نحتاج أحد يلفت نظرنا لهذه الصفات؟
7: والله شوفي ما في إنسان أصلا، ما في صفة تميزه عنها.
2: أيوة.
1: أكيد
7: كل إنسان في صفة الله ميزه فيها عنها.
2: أمه
7: إنزين. ولكن المواقف تبين يعني تكتشفي هذا الصفة مع الوقت.
2: صحيح.
7: أي نعم.
0: وهل يحتاج مساعد إنه والله ينبه على هاي الصفة يقول لفلان والله ترى كنت مثلاً وايد طيب؟
7: أكيد يعني الإنسان صديق والقريب إنه كذا يعرف إذا أيوة. هذا الإنسان واللي عاشر هذا الإنسان يعني يعرف إيش اللي فيه من الزين وإيش اللي فيه من الشين.
2: حلو.
7: وإن كان الشخص القريب والصديق الصدوق إنه ينصحه في حالة إن في ميزة كانت جيدة يستمر عليها، وإذا كان في ميزة سيئة يبتعد عنها.
0: وايد حلو.
2: أيوة.
0: وايد
1: جميل.
0: يعطيك الصحة والعافية يا أبو علي.
7: الله
0: وإن شاء الله توصل بالسلامة لمقصدك بإذن الله وجهتك.
7: حياكم
2: الله.
1: شكرا أبو علي. شكرا.
2: مع السلامة.
1: في أمان الله. يا سعيدة.
0: عجولي
1: مرة
2: على طول سكر الخط.
1: الغا رايح سوق مطرح
2: مرة
1: من كذا مستعجل رايح سوق مطرح.
2: أنا ما أعرف ليش أنا
1: أبو علي.
0: آمين يا رب. علي كلمة ورد غطاها على قولتهم.
2: كيف؟
0: كلمة ورد غطاها، يعني أنا جاي أجاوبكم على سؤال الحلقة
2: ورايح
0: رأيي ورايح.
1: الله يعطي العافية
0: ويجزاك الله خير يا أبو علي. حلوة الكلمة اللي قالها، إنه مرات تحتاج الشخص إنه في شخص جنبه قريب منه.
2: أيوة.
0: ينبهه على زينه وشينه.
2: بالضبط.
0: هل دائما نحن راح نقتنع؟
1: لا. وبعدين بعد هذا ما يعني انك انت كل مره تقول للشخص، اذا كان مثلا اليوم اوكي انا شفت فيك يعني شفت صفه او سمه زينه زين.
2: أيوة.
1: بكره ممكن، على احيانا ترى الانسان على الظروف، يعني الظروف اليوميه انت احيانا يعني ربما يكون تكون مثلا ذاك اليوم شافك ما عصبي.
2: ايوه.
1: بكره يشوفك عصبي.
2: ايوه.
1: فايضا كذا انه كل يوم انت تجلس تطلق احكام على الاخرين، انا اشوفها ما
2: صح. بس شوفوا على طار التنبيه، نحن عاده متعودين ان ننبه الاشخاص على عيوبهم، على يعني على الأشياء الشينة.
1: صح. وهل نادر... كل اللي تقبل صح. هنا أبرار السؤال
2: لا.
1: ترى
2: ما يتقبلون هي. أو يعني في حد يتقبل حد لا، لكن نحن ما نركز أصلا أن ننبه الآخرين على صفاتهم الحلوة وصفاتهم اللي تميزهم عن غيرهم، هالشيء ما ننتبه له، ما أعرف لأن الأشياء السلبية نحن نكون مركزين عليها أكثر عن الصفات الجميلة والصفات المميزة.
0: هذا واحد من الأسباب.
2: أيوة.
0: السبب الثاني بعد الأشياء الحلوة أحيانا يكون الشخص المقابل يخجل أنه يقول الأشياء الحلوة، يمدح يعني. أيوة. في شوية شيء من الخجل أني أنا أستحي أقول لفلان أنه
1: يقول لك انت دائما تجامل على فكره،
0: يقول
1: انت واجد تجامل.
2: البعض يفكر انه مجامله، يفكر انه البعض حتى يحسب تملق.
1: ايوه ممكن.
0: على الطار يعني مثلا لما كنا في امريكا كنا كذا في الطرقات انا واختي، التعليقات من الناس اللي ما يعرفوك ابدا، يعني مثلا في بنت ما تعرفنا هي مره اجنبيه فجات وقالت لاختي الله ما شاء الله أنت جميلة ولبسك أنيق ولبسك جميل
1: جميل
0: وبس وراحت يعني أحيانا. فقالت لها المدح بدون مثل ما نقول أنه خجل، فهو في النهاية نفس الشيء. المجتمع مرات تحسي أنك
1: ثقافة المجتمع
0: ثقافة تستحي أنك تروح وتقول لفلانة.
1: ايوه
0: فيعتمد على الشخصيات، تجعل من بعد ثقافة المجتمع الشخصيات، هل هذه الشخصيه جريئه او الشخصيه انطوائيه او خلينا نقول انطوائيه، يعني فيها شيء من الخجل والحياء انها هي تبادر.
2: ايوه بس حلو لما نحن نبادر بذكر الصفات المميزه. أيه. اللي في غيرنا نحن، يعني انه حلو كذا لما نمدح لما نتكلم على هذا يعني موضوع الصفات المميزة. إذا نحن مستمرين أكيد معاكم مستمعين، لكن إن شاء الله متواصلين بعد هذا الفاصل.

0: سوا نحن وانتم، اكيد كلنا سوا مع توي الناس، اكيد اللي سمعنا على 97.5 و98.5 ايضا في ظفار، اكيد نوجه لكم كل التحيه، وايضا تحيه لمن يستمع لنا ويشاهدنا عبر مرئيات الشبيبه. واكيد مثل ما عودناكم فقره يوميه كل مره نسافر ولايه ونتعرف على حكايه هذه الولايه.
1: ولايه وحكايه،
0: هين بتوديني يا عيد؟ هين
1: في ثلاث ايام هذه وين رحتوا؟
0: ثلاث ايام
1: سؤال، وين رحتوا؟
2: مشينا لوا.
1: يعني رحت

0: تبادلنا بالمعلومات نستفيد منها احنا كمذيعين للبرنامج وايضا مستمعين ومتابعين لبرنامج توا الناس.
1: أكيد طبعاً في هذه الولاية مستمعينا أول ما توصل لها تحس أنك دخلت لوحة طبيعية متكاملة، جبال تحيط بالمكان كأنها حارس قديم ونخيل ممتدة تعطي إحساس بالهدوء والخصب، ومن بين هذه الطبيعة مستمعينا يبرز معلم تاريخي شامخ، قلعة كبيرة تقف على سفح الجبل كأنها تراقب المكان من مئات السنين، تصميمها مهيب وأبراجها تحكي قصص زمان، وكل زاوية في هذه الولاية تحمل أثر من تاريخ عريق.
2: إذا خليكم ها من أول تلميح إنها القلعة على سفح الجبل، تمام. إذا نستكمل المعلومات، إذا كملنا رحلة مستمعينا ونحن نعيد طبعا حين يسوق فينا لهذه متجهين هالولاية وكملنا داخل ولاية اتجهنا، بنلقى المياه حاضرة مستمعينا، عيون مائية دافئة يقصدها الناس للاسترخاء، ومياهها تنساب بين الصخور في مشهد يخلي الزائر يوقف لحظة ويتأمل، عشان كذا أبرار الظاهر بتنزل من السيارة تتأمل.
0: كلنا بننزل،
2: خلع يا روحنا
0: كلنا بننزل،
1: بس انا بس بكب ما بشي اركض ركب.
0: اذا المستمعين الجميل في هذه الولاية انها تجمع بين التاريخ والطبيعة في نفس الوقت، ما بين قلعة وجبال نخيل عيون ومياه، تحس انها مكان مناسب للي يبحث عن الراحة او حتى عن مغامرة خفيفة. عرفتوا هالولاية؟ فيها طب اقول فيها
2: قلعة
0: فيها عيون، قلعة قلعة أيوة فيها عيون، عيون ما
1: أيوة مشهورة أكيد ودائما فيها زحمة.
0: في مواقع سياحية في هذه الولاية ما أحسن نقولهم؟
1: لا ما نقول لهم لأن في ناس أساسين يخمنون، لكن إحنا قلنا جنوب الباطنة ما قلنا داخلية،
0: محافظة جنوب الباطنة مستمعين،
1: لأن عبد العزيز وسعد كلهم يقولون ولاية نزوة،
0: لا
1: والحين في أحد كاتب ولاية بهلة، لا نحن نقصد جنوب الباطنة.
0: إذن مستمعينا رحلتنا اليوم في محافظة جنوب الباطنة وهذه الولاية اللي نتحدث عنها أكيد أعطيناكم من بعض المعلومات. إحنا أيضا في انتظار تواصلكم معنا سواء كان بالاتصال أكيد. سمع أصواتكم على 24990000.
2: عمر يا عمر، عمر يقول الولاية يا أم الرساق أو نخل، يلا يا عمر اختار واحدة من الثنتين عشان نشوف هل إجابتك صحيحة أو لا.
0: وهنا أنا أبتسم ولماذا أبتسم؟
2: ولماذا تبتسم؟
0: أروز عمان تقول ولاية نخل.
2: أيوة نشوف إيش هي الولاية اللي إحنا نتكلم عنها اليوم مستمعينا، واللي هي توجد في جنوب الباطنة، ومثل ما ذكرنا مستمعينا إن فيها قلعة كبيرة على سفح الجبل، وأيضا فيها الكثير من العيون المائية والجبال الشاهقة. نرسل أكبر تحية أكيد لعلاء الأمير وأيضا رينا من المغرب، يا مرحبا يا رينا وكل طبعا متابعينا من المغرب، تسلم عليكم وتقول نحن من المغرب ونحب عمان بزاف، نحن نحبكم
1: ونحن نحب أيضاً. أكيد أخوانا من المغرب
2: أكيد. أبو أرار يقول نخل،
1: يقول نخل، أما مسك وعبد العزيز يقولون الرستاق. لا مسك قالت نخل، وأيوة في ثلاث مشاركات الحين إنه يقولون نخل.
0: زين وهنا طبعا عبد العزيز العبد الله يقول تمنوا المنتخب القطري عنابي الفوز المباراة القادمة، نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لقطر وأيضا المنتخبات العربية مشاركة في نهايات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأيضا كندا،
2: كل التوفيق عنابي.
0: أيضا هذه تحية مسائية لسناء بن مبروك ولفرح أحمد أحمد أبو علي، المساء عليك أيضا بالخير. مستمعينا الولاية عرفتوها، اللي يقول نخل واللي يقول حد قال نزوة
1: رستاق،
2: حد قال رستاق،
1: يقول رستاق
0: قالوا رستاق
1: ولو بعد سعد مرة ثانية يقول ختميها وقول الرستاق،
2: سعد دائما يقول ختميها
1: زودها ما طلعت الرستاق يا سعد كيف بنختمها يقول الرستاق
0: ما يصير. زين أبرار وأنوار كم مرة رحتوا هذه الولاية؟
1: رحت لها وايد مرات يوم المدرسة، والحين يوم كبرت الحين وقت الشتاء
0: كان ياخذكم رحلات؟
1: ايوه رحلات مدرسيه
0: الى العيون اللي موجوده هناك
1: ونفس الشيء مع
0: الاماكن السياحيه والمناطق السياحيه.
1: أيوة. لكن الحين يوم رحت لها كذي تقريبا شهر واحد، فلما رحت لها لاحظت وادي الشام متغير فيها،
0: يعني رحنا من التطوير يعني
1: ايوه يعني رحنا نحن هذه العين اللي نحن نقصدها اليوم
0: ايوه،
1: وفيها وايد كافيهات وايد مرتبين اشياء وايد فيها يعني امور مرتبينه وايد
0: جميل ويستاهلوا طبعا السياح سواء كان من أكيد. داخل سلطنه عمان

0: خارج سلطنة عمان. وعبد العزيز يقول ما في أفضل من جائزة الصحة. طبعا في موضوع حلقة اليوم شخصيته تستحق الصحة.
1: أكيد الصحة يقول لك تاج على رؤوس الأصحاء.
0: خواطر قلب يذكر هنا اليوم كان يوم التضميد العماني. نقولهم كل عام وانتم بخير ودائما أنتم ملاك الرحمة.
1: كل عام وانتم بخير يا مضمدي طبعا سلطنة عمان
0: ومضمدي العالم إن شاء الله.
1: أيضا مضمدي العالم أيضا ونتمنى لكم كل الصحة والعافية بإذن الله تعالى ودائما يعني توفيق في أعمالكم بإذن الله تعالى.
0: العهود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها
1: أبو الريم
0: كملتي قالت تقول خمس مرات راحت هذه الولاية.
1: ما قلت خمس مرات ما عديت
0: هالوار كم مرة؟ مرة واحدة؟
1: هي مرة وتوبة.
0: ليش؟ مرة لا تقولي مرة وتوبة.
1: لا هي ما توبة شديد.
0: هي ما تقول أيوة للأسف
1: شديد. مرة للأسف إنها ما راحت مرة ثانية. يعني أتمنى إن شاء الله أن أروحها مرة ثانية لأن رحتها من زمان عيد.
0: أيوة.
1: من فترة طويلة وأنا عارفة إنه يعني حرفيا متابعينا وليست مجاملة. كل ولاية من ولايات السلطنة شهدت تطور كبير.
2: صح
1: لله.
2: فعلا
1: الحمد لله. فبالتالي إذا كنت رايحينها من خمس سنوات حتى كأقصى مدة لازم تزورها مرة ثانية.
0: الحمد لله.
1: تطور من بعد خمس سنوات يعني صار تطور كبير الحمد لله.
2: صح فعلا.
1: فبالتالي ها لا تفوتكم طبعا هذه الولاية اللي تكلمنا عنها اليوم. والله تو كيف بقول
2: على فكرة يفكرون أنا شوية بعدها ما قالين الولاية
0: شوية وأقول العين إيش اسمها
2: أنا بعد على لساني لكن ما بقول. فلا نحن بعدنا ما زلنا ننتظر مشاركاتكم شو اسم الولاية. للآن ما جاوبنا اللي يسأل شو طلعت الولاية. وأيضا على موضوع حلقتنا اليوم لو في جائزة تمنح لك تمثل شخصيتك فأبو الريم قال جائزة الطبخ والمشاوي. والله أنا يفهم أبو الريم يقولك جائزة الطبخ ومشاوي شكله هو شيف
1: شيف شيف
2: ويحب المشاوي يحب الطبخ يحب هذه الأمور.
1: أبو الريم ما بنصدق غير ما تجيب لنا شيء هنا.
0: هي لازم يكون طبيعي
1: شيء من طبخك. لازم أنا وعيد يعني نسوي التست ونشوف
2: وأبرار وما تبتست
1: أبرار
2: كل يوم أقولكم مسوي دايت بس بعدين ما مسوي دايت.
0: يعني على هذا الأساس حتى
2: حتى لا أبو الريم حتى لو تجيب طبخ يعني دايت وغير دايت ترى نحن عادي نخطف على الأخضر واليابس.
0: عبد العزيز يقول أنا أعطي أبرار وأنوار وبدر جائزة القلب الطيب.
1: يا سلام.
0: ومعهم عيد. الله يسعدك يا عبد العزيز.
1: الله يسعدك يا عبد العزيز.
0: هذه نقول إحنا هي وسام.
1: وسام.
0: وسام.
2: أكيد أكيد. طبعا إحنا نسعد دائما بتفاعلهم.
0: روز تقول طبعا العين اللي ممكن تتكلموا أنتم عنها هي عين الثوارة. الله أعلم. إحنا ما زلنا في جزءنا الأول الحديث عن ولاية وحكاية.
2: أكيد طبعا
1: طبعا. محمد يقول الرستاق دار المشتاق هي الولاية. وعلى فكرة
2: الرستاق حن سبق وتكلمنا عنه.
1: والله تو أريد أقولهم.
2: أيوة
1: أريد أقولهم دار الرستاق
0: تكلمنا عنها
1: زمان. أيوة. هي من
0: وتكلمنا عن وادي المعاول تقريبا.
1: أيوة تكلمنا عن وادي ما تكلمنا بقى.
2: تكلمنا عن وادي المعاول
0: تقريبا.
1: تكلمنا تقريبا. تكلمنا
0: زين. مريم راشد سلم عليكم من الإمارات.
1: يا هلا يا مريم.
0: اهلا وسهلا يا مريم.
1: الله يسلمك بالخير.
0: ايضا هذه تحيه مسائيه لاحمد العزري ومحمد بن سامي. محمد بن سامي يقول اعطونا معلومات عن الولايه. احنا ممكن نعيد الجزء الاول من ولايه وحكايه او ندخل على الجزء الثاني.
1: ندخل على الجزء الثاني.
2: ندخل على الجزء الثاني افضل.
1: زين. زين.
0: ندخل
1: زين.
0: على الجزء الثاني مستمعينا الكرام.
1: اذا مستمعينا هذه الولايه مو بس القلعة اللي ذكرناها اللي تميزها وتجذب انتباه الزائر والسائح فيها لكن حتى طريقة بنائها مستمعينا وموقعها يعطي إحساس بالقوة والهيبة كأنها كانت نقطة حماية مهمة في زمن من الأزمنة.
2: ومن تلميحات أيضا مستمعينا هذه الولاية قريبة من العاصمة تعتبر وجهة مفضلة للرحلات القصيرة خاصة في نهاية الأسبوع. وذكرت شيء خاصة وقت البرد الشباب كلهم يروحون ذاك الصوب.
0: بالفعل. وما ننسى مستمعين الكرام الأفلاق والمزارع اللي تعكس الحياة العمانية الأصيلة حيث النخيل والمياه تشكل لوحة هادية بعيدا عن صخب المدينة. واللي زار أكيد هذا المكان ما رح ينسى تجربة الجلوس قرب العيون الحارة والاستمتاع بجمال الطبيعة المحيطة. أعتقد من بعد كذا ها
2: نسمع في اتصال صح
0: في انتظاركم ما يوفي اتصال
2: نسمع على المتصل ايش بيقول
0: على 2499 00 00 نقول السلام عليكم تو الناس
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل ومساء السعادة ومساء الفرح.
1: يا مساء السعادة.
0: أنا أترك المجال لأنوار وأبرار
1: والنور والسرور. يا مرحبا أستاذ رحاب، كيف الحال؟
3: الحمد لله يا حبيبتي، أنت عاملة إيه، أخباركم إيه؟
1: الحمد لله نشكر الله.
3: أبرار أنوار والله مشتاق لكم كثير.
2: حبيبتي
1: وأنت كمان وحشانة والله.
2: إزيك أستاذ رحاب.
3: الحمد لله والله فضل ونعمة.
1: عساك دوم يا رب.
3: معاكم زميل انا عارفه ان هو حاليا يعني سابلكوا الكلام ومش عايز اقول هرب.
0: الشرده نص المرجله
3: كده.
0: اخبارك استاذ رحاب؟
3: الحمد لله والله.
0: كيف صحتك؟
3: الحمد لله والله.
0: من بعد ما رجعنا احنا من ظفار.
3: ايوه
0: اكيد الخريف بدا.
3: عايز اقول لكم الجو حلو يعني.
0: الحمد لله.
3: طبعا كنت اتمنى ان ابرار وانوار يكونوا موجودين بجد
1: ان شاء الله قادم الايام
3: كل الملتقى، يعني ان انتم تكونوا موجودين معانا
0: يا رب
3: القادم ان شاء الله باذن الله تعالى.
0: استاذ رحاب طبعا كانت معانا في من خلال تغطيه الحدث اللي هو المؤتمر الصحفي لمهرجان او فعاليات خريف ظفار 2026. وايضا هذه ايضا نبعث مره ثانيه تحيه للزملاء سالم القساسي وايضا عبد الحميد الزعابي اللي كان موفد الشبيبه في محافظه ظفار.
3: استاذ رحاب انا كمان ببعث لهم التحيه لان تشرفت بيهم وبالامانه انتم نورتونا. نتمنى ان شاء الله في فعاليات الخريف تكونوا متواجدين معنا هنا
1: باذن الله.
0: اكيد
1: الشبيبه راح تكون موجوده دائما على الحدث
2: باذن الله.
3: الله يسعدك.
0: في شيء اخر استاذ ريحه؟
1: في شيء نحس فيه شيء في موضوع في شيء هاتي علوم
3: عشان الوضع ما يكونش كده على الهواء.
1: لا البساط احمدي استاذ ريحه.
3: أنا يعني عايزة أقول لكم الأستاذ عيد كل شوية أقول الحمد لله يا ريتهم كانوا معايا الزميلات أبرار وأنوار. يا ريت كانوا معايا.
0: شفتوا
3: كان بيقولها بجد يعني فاهمة، فما أقدرش يعني هو بصراحة كان مستقبكم جامد
1: ونحن والله بعد
3: أيوه كان عايز يخلص بسرعة عشان يرجع البرنامج ويرجع لكم.
1: ونحن بعد كده
3: افتقدناها
1: الله عليك يا أستاذ رحاب. الله عليك
0: أستاذ رحاب خربتيها آخر شيء.
1: خلاص يا فهي مسهم وصلت أستاذ رحاب.
3: ربنا يا رب يجمعكم دايما على خير.
1: آمين يا رب.
3: ما شاء الله عليكم وربنا يصلح لكم ويوفقكم دايما ويكتب لكم خير
0: اللهم
3: ان شاء الله. نتمنى ان احنا نتجمع كلنا ان شاء الله في ظفار
1: باذن الله تعالى. استاذ رحاب موضوع حلقتنا اليوم طبعا نقول اذا كان في جائزه معينه وعنوانها احد اهم ما يميزك، ايش راح يكون عنوان هذه الجائزه؟
3: احد
1: الصفات اللي تميزك.
3: ايوه شوفي طيب. هو انا دايما بقول ان الاصل دايما في الدم. إذا تواجد الأصل هتتواجد التربية الحسنة، هتتواجد الأخلاق الحسنة، استحالة أي مداخلات أو تدخلات هيزحزحها. فهي الجايزة ممكن نسميها الأصل الثابت.
1: يا سلام جائزة الأصل الثابت.
0: جميل. الأصل الثابت
1: جميل.
3: لأن بالأصل فعلا ما فيش أي حاجة بتتغير، بتفضل القيم زي ما هي، محتفظين بعاداتنا بتقاليدنا بتربيتنا بمخافتنا من ربنا سبحانه وتعالى.
1: نعم.
3: بكل ما غرزوا الأباء والأمهات فينا يعني.
1: يا سلام جميلة، جائزة جميلة أمانة. الله يعطيك الصحة والعافية.
3: الله يخليك. الله يخليك
1: ويحفظك يا رب. سعدنا بسمع صوتك اليوم.
3: الله يخليك.
0: ما تروح كذا، نستغل وجودها طبعا استاذ رحاب. استاذ رحاب ايش هي الاستعدادات محافظه ظفار لفعاليات ظفار نقول او خريف ظفار 2026؟
3: طبعا زي ما قال سعادته في المؤتمر الصحفي ان كل قطعه في ظفار فيها فعاليات وبتستقبل زوار خريف ظفار، وهذا العام في مفاجآت كثيره وفي فعاليات متجدده ومستحدثه. زي ما انت عرفت ان في 6 مواقع داخل المحافظه داخل الولايه داخل صلاله، وفي كمان ممتده الى الولايات المجاوره.
0: جميل.
3: بالاضافه الى دركوت وخيوط، يعني الفعاليات هتبدا فيها في النص في منتصف خريف ظفار وهتمتد الى الصرب. ففي فعاليات كثيره جدا جدا مستحدثه، ودي تشكر عليها للامانه بلديه ظفار على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه وبيقوموا بيه لخدمة دوار خريف ظفار.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق.
1: ممكن من الفعاليات اللي احنا ننتظرها استاذ رحاب فعالية عودة الماضي، فعالية هذه جميلة جدا بإذن الله تعالى. راح تكون هذه الفعاليات من الفعالية فعالية عودة الماضي من أبرز الفعاليات اللي تميز خريف ظفار 2026
3: فعلا، ومن أبرز كمان الفعاليات اللي متواجدة السنة دي مهرجان ظفار المسرحي في دورته الثانية الدولي في دورته الثانية الذي يضم ثلاث مسارات فنية.
0: جميل.
3: فعلا من أهم الإنجازات اللي هتتم السنة دي في فعاليات خريف ظفار يلي مهرجان السينما في دورته الثانية أصلا.
0: ومثل ما ذكرت أستاذ رحاب أيضا هذه تحية طبعا أكيد سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار. أشار في المؤتمر عن طبعا من خلال ذكرك للمسرح مسرح ظفار الدولي وأيضا للسينما هناك رصدت جوائز يعني بقيمتها حقيقة يعني
3: فعلا يمكن أكبر مهرجان يضم جوائز للمسارات المسرحية مهرجان ظفار
0: في الشرق الأوسط
3: للمسرح في جميع فعلا الشرق الأوسط
0: في الشرق الأوسط
3: أيوة. وعلى فكرة من خلالكم طبعا بوجه كل التحية لبلدية ظفار على رأسها الدكتور أحمد الغساني وكل العاملين في البلدية، برغم أن المهرجان في دورته الأولى بدأ بخمس مسارات لكن كان نجاح باهر ونجاح كبير جدا جدا جدا.
1: نعم.
3: والدورة الثانية طبعا أكيد هتكون أميز وأنجح يعني
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله كل التوفيق تعالى. إن شاء الله يا رب لكم أستاذة رحاب وأكيد لكل الفعاليات بإذن الله اللي راح تكون مصاحبة لمهرجان خريف ظفار، ونتمنى إن شاء الله يا رب يكون موسم مميز مثل ما تعودنا كل سنة هو يعني مميز أكثر من السنة اللي قبلها بإذن الله، ونكون متواجدين أيضا في هذه الأجواء الجميلة
3: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا أستاذة رحاب،
3: الله يخليك، مع السلامة.
1: مساءك سعيد يا رب.
3: الله يخليك، مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: هي كل يوم الحديث عن خريف ظفار يعني يخليك تتحمس.
2: بالضبط.
1: ومثل ما قال عيد البارحة في الاتصال ما عندنا عذر، ثلاثة أشهر ما عندنا عذر.
0: من 21/6 هي.
1: بالضبط. إحنا عارفين إنه المدارس عيد بتكون في شهر
2: 30/8.
0: في 30/8. نهاية 8 ولكن نقول مستمر.
1: مستمر
0: أيوه. الفعاليات مستمر.
1: بالتالي يعني. يعني امثالنا نحن اللي شوي ما نحب الزحمه ممكن ما بعد ما تبدا المدارس تبدا تروحوا ما في عذر.
0: والحلو انه مباشره موسم الخريف نقول موسم الصرب
1: أيوة.
0: ايضا بجماليات موسم الصرب. مستمعي الكرام ونبعث مره ثانيه تحياتنا للاستاذه الزميله الاعلاميه الاستاذه رحاب اكيد ابو زيد. والاستاذه رحاب ابو زيد طبعا كانت ايضا مثل ما ذكرنا من الاشخاص اللي ايضا قاموا بتغطيات التغطية الشافية والوافية لهذا المؤتمر. طبعا رحاب دخلت معانا مرة ثانية في تواصل تسلم عليك أنا.
2: تسلم عليك كل شيء. أنا حاسة في موضوع في موضوع
0: ما قالتكم هي أنه مفروض أنكم تكونوا موجودين هناك يعني في
1: ظفار. أحس إن كان هو مستانس إنه ما موجود معنا. ما ترى العكس صحيح طريقة كلام أستاذ رحاب العكس صحيح. لكن ما عليه نحن اللي جالسين حلال عيد ولا حلال عيد.
2: أيوة.
0: هذا موضوع اليوم.
2: أخش لنا نيوك.
0: موضوع اليوم هذا. الجائزة اللي بتمنحوها ممكن عيد أنت الثنتين.
1: أيوة.
2: صح. لحظة أنا جاوبت.
0: أيوة.
2: يلا عيد جاوب. لو في جائزة. خلنا
0: نذكر الموضوع.
2: لو في جائزة تمنح لك على شخصيتك عيد شو هي بتكون؟
0: تاج.
2: صح قال جائزة التاج.
0: تاج.
2: بس ليش التاج؟ ليش التاج؟
0: تاج لي خلاص يعني
2: الملكي خلاص.
0: أقول لله لا مش الملكة ريال مدريد.
2: أعرف والله يوم أقول الملكة ريال مدريد.
1: وش التاج وش؟
0: يعني سمعتوا عن اللي يقول لك إنه مثلاً الصحة التاج في رؤوس.
1: الصحة.
2: إنزين.
0: أو الوقاية.
1: أيوة.
0: التاج في رؤوس الصحة.
1: إنزين.
0: هي هذه نفسها.
2: حتى ما لا قرط المواضيع يا ربي يا ربي
0: بدر لك ألو بدر
2: ولا لا هذا أنا حكيني بكل ثقة كاتب الجروب جائزة التاج فأنا قلت
0: أنا ما لازم أفسر
2: إنزين أوكي أنوار
0: لحظة التاج عبارة عن إيش أو يدل على إيش
2: على يعني الملك
0: والإنجاز والتتويج حلو. وإنك أنت ما ترضى إلا بالمنصة.
2: حلو وايد. إذن قصدك التتويج شخصي.
0: أيوة
1: يا سلام يا سلام.
2: حبيت الحين الحين صحرق
1: الحين شوية ها.
2: أيوة
1: في نفسي منطقي.
2: إنزين أنوار
1: أنا شوفي أنا بالنسبة للموضوع مش وش الهدية اللي أنا أريدها. أنا بالنسبة للموضوع إيش عنوان الهدية اللي
2: إنزين
1: أتمنى إنه جائزة عفوا أو عنوان جائزة اللي ممكن تعطى لي لشخصيتي.
2: شو
1: هذا هي
0: خلا نسمع عنوان.
1: فكرت فيها وحسيت يمكن جائزة الطموح. يمكن.
2: جائزة الطموح حلو. إذا تعرفين
0: أنت لها أنت لها.
2: أنا لا أنا أنوار أنوار تعرفين شنو يعني يفبالي يفبالي إن أنوار جائزة ساعة رياضية. ليش لك دائما عن الرياضة وتتكلم عن الرياضة؟
1: صحيح. لا لا إذا بغينا جائزة تعبر عن شخصيتي يا فهيم افهم جوتي رياضي.
2: أوكي
1: جوتي رياضي.
2: إنزين عيد
0: وصلت الرسالة. وصلت الرسالة. وصلت الرسالة.
1: وترى عيد ميلاد قريب.
0: يعني إحنا نقول في فيتو الناس كل عام وأنت بخير.
1: وأنت
2: شهر سبعة
1: نهاية 11.
2: أوه بعيد.
1: يعتبر قريب ما بقى شيء.
0: أيوة.
1: هي ما بقى شيء خلاص. شنو
0: عادي هذا اللي يقول لك إن كل مرة كل شهر يقول أنا يوم هذا عيد يوم ميلادي.
2: أيوة.
0: ده الشهر.
1: ميلادي
0: ويجمع الهدايا ويجمع الهدايا
1: ويجمع الهدايا عادي.
0: المسا عليك سقر بكل الخير. مساء الخير والسعادة الله يحفظك يا رب. وأيضا تحية مسائية لأميرة ومرة ثانية لعبد العزيز وأحمد أبو علي.
1: تعالوا شباب تعالوا لحظة ترى أنا ما قلنا لهم اسم الولاية.
0: ما بنقول لهم تو.
1: لا نقول
2: لهم. لا جاوبهم أغلبهم.
1: ما بقولهم. ماذا بتقولهم؟
0: ما الحين احنا ما زلنا يعني ناخذ معلومات عن الـ ايضا اذا كان هم عندهم اصلا واضح
2: واضح هم الاغلب يتفق على ولايه واحده.
0: احنا تكلمنا عن رستاق.
1: تكلمنا عن رستاق
0: فيها عين الكسفه صح.
2: ايوه
0: يعني هذه الولايه ايش فيها من العيون.
2: يعني واضح لهم جاوبوا ترى
1: قالوا.
2: وايضا في اجوبه جديده على موضوع حلقتنا لليوم. احمد يقول انا ما بالشيء انا بس ابا مليون ريال ولا ما بالشيء. يعني بجائزة مليون ريال
1: هذا تعبر عن شخصيتك يا أحمد.
2: تعبر عن هيش يعني مثلاً عن
1: أنك أنت
2: شخص تاجر أو ممكن شخص تاجر
1: طمع.
2: شخصية تجارية ولا إيش بالضبط.
1: لا معناته إنه هو شخص طموح يعني في النهاية يريد مليون ريال.
2: أما عبد العزيز يقول جائزة أفضل إنسان هادئ.
1: يا سلام
2: يعني يمكن عبد العزيز إنسان
0: مسالم هو رجل متسامح يعني.
1: وهادي جميل
0: زين كل واحد متسامح.
1: إيه والله هذا صحيح.
0: هذا التسليك عنده مرة ضرب 100%
1: على طول. عليك عليك أنت أوجه إن واحد يكون متسامح. حسسني يعني والله هو التسامح يعني صفة جدا جميلة
2: طبعا. صفة سامية
1: أمانة. أيوة ومع مشاغل الحياة الحالية ضروري الإنسان أن يكون يعني
2: متسامح
1: يكتسب هذا الصفة إذا كان ما يمتلكها.
2: أهم شيء أنوار يتسامح مع نفسه قبل كل شيء.
1: الله أيوة
2: ما يكون عنده هذا الجلد الذات وإنه صح. عندي شغل ما خلصت طيب ليش سويت كذي أنا والله لو ما مثلا بالضبط. سليت لو ما سويت كذي كان ممكن أخلص. لا خلاص يعني يكون عند يعني عندك هذا التسامح وهذا التصالح بين نفسك وبين الآخرين أيضا.
1: عفوا محمد يقول بالنسبة لي الجائزة اللي يحتاجها
0: أيوة.
1: إجازة عشان يروح ظفار.
0: أوه.
2: كلنا احنا محتاجين
0: كلنا يعني كلكم تحتاج شخصيتكم مثل
1: كلنا نحتاج
2: كلنا نبغى ظفار
1: إجازة. الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: أكيد مستمعي الكرام أيضا على 94799 عفوا لا لا لا آسف 94379975 رسالة وصلتنا من ولاية المضيبي. أنتوا عارفين أن العنب
2: اي مهرجان العنب
1: اخذنا عبر الاتصال
0: علوم العنب.
1: ايوه مهندس ياسر ما قصر.
0: الرساله وصلتنا طبعا من وادي عندام تحديدا ولايه المضيبي من طبعا ناصر محمد الزيادي. راسلنا مجموعه صور وكلها عن العنب.
1: يا سلام.
0: ابو محمد يعني اذا كنت هنا في مسقط وقريب من الخوير وقريب من الاذاعه يعني ها العنب تشوف الصور.
1: اي والله
0: نستعرض الصور.
2: اي والحلو ان سمد الشان لقبت بعاصمه العنب.
1: يا
0: نستعرض
1: سلام.
0: معكم الصور مستمعينا. هذه طبعا الصور اللي بعثها لنا الاخ العزيز
2: مختلفة من العنب.
0: ابو محمد الزيادي. يا سلام انواع مختلفه من العنب. صحيح نشوف الصور اللي بعدها مجموعه صور عن العنب.
1: يا سلام
0: و يبالك يحتاجنا يحتاج عنب، يحتاج
1: والله يحتاج العنب الجميل يعني، حتى انواع العنب.
2: ايوه
1: العنب العماني،
0: هذه الصوره
1: اللي وصلت الاحمر.
0: ايوه الصوره اللي وصلتنا مشروع مزارع العنب النموذجيه بولايه ابره.
1: يا سلام
2: حلو.
0: ودائما ولايه ابره تتميز طبعا بالعنب
2: طبعا،
0: واكيد هذا ايضا صوره عاد هذه ما نفوتها معكم متابعينا اللي يتابعونا على منصات شبيب المرية، صوت وصورة في اليوتيوب وأيضا منصة إكس. ها يعني أنا حط صورة كذا وأبرار ولا على بالها تشرب شاي
2: يا ريال، شفت نون صور ترى عنب يعني إيش بيطلع شكله
1: يا حليلها خلها مسكينة
2: والله الواحد ما يقدر يشرب شاي على راحته
1: شاي.
0: أنا بعدين مش يعني أنا
1: تشرب شاي
2: وتلا على طاري مهرجان العنب عيد يعني أمس ما شاء الله ما قصر المهندس ياسر السعدي وأكيد يعني وحاورته أنوار ويعني وحدثنا عن حتى يعني قال ليش سميت سمد الشان بعاصمة العنب والمهرجان اللي راح يمتد ليومين.
0: أنا كنت ما عندي هذه المعلومات.
2: الختامية راح تكون يوم الخميس بإذن الله تعالى.
1: أيوة ترى على فكرة يوم العيد بيكون إن شاء الله المهرجان.
2: اليوم هي المهرجان.
1: إيه.
0: جميل.
2: وباكر إن شاء الله راح يكون الختام.
0: اللي يعني يوم الجمعة أو الخميس. الخميس. يوم الخميس.
2: الخميس.
0: يعني شيء وقت وشيء إجازة.
1: شيء.
0: الناس اللي هواتها يعني طبعًا استفهام العنب.
1: وتخيل عيد.
0: وهذه الفاكهة.
1: تخيل. إنه كان أول 27 فدان اللي هو في 2024.
0: أيوة.
1: الحين نحن نتكلم 2026 تقريبا ما يقارب 230 فدان.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: في فقط ولاية المضيبي.
0: الله يزيد ويبارك
1: في سمد الشان ما شاء الله تبارك الرحمن. فنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق في هذا المهرجان الجميل وفعاليات مصاحبة مستمعينا لهذه. أكيد في حفل الافتتاح اليوم راح تكون فعاليات جميلة ومثل ما قال طبعا المهندس ياسر المشاركات راح تكون بإذن الله تعالى على مبتكرة يعني مش بس فقط مجرد بيع للعنب كفاكهة فقط وإنما أيضا مربى العنب راح يكون كل الأطعمة اللي تم استنتاجها من محصول العنب راح يكون بإذن الله تعالى أيضا متوفرة لكم اللي شراءها من هذا المهرجان الرائع. هو في نسختها الثالثة في هذه السنة.
2: أكيد هم بدأوا من 2023 تقريبا وما زالوا مستمرين وشيء جميل مثل هذه المهرجانات فعلا. صحيح. يعني نحن نحتاج اللي ما قادر مثلا يروح صوب الخريف يروح صوب الشرقية.
1: صحيح.
2: يحضر مثل هذه المهرجانات.
1: صحيح بالضبط. وهو فعلا. طبعا مثل ما ذكرنا يومين متتاليين بإذن الله اليوم مثل ما قالت أبرار الانطلاقة وغدا إن شاء الله راح يستمر مهرجان العنب. ومثل ما أنتم عارفين أنه غدا بإذن الله تعالى إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448. بالتالي مستمعينا أنتم بإمكانكم أنكم تتجهوا أكيد لسمد الشان في
0: طبعا محافظة شمال الشرقية.
1: شمال الشرقية
0: نعم صحيح. هذه فرصة طبعا بما أنه في إجازة ثلاثة أيام نقول الخميس والجمعة والسبت.
1: نعم
0: وإن شاء الله تنعاد عليكم هذه المناسبات مستمعي الكرام وأنتم في أتم الصحة والعافية يا رب. إذن مستمعي الكرام كل واحد فينا عنده صفات تميزه أحيانا نشوفها إحنا عادية لكنها ممكن تكون لافتة جدا بعيون الآخرين. ولو كانت في جوائز تمنح على أساس الشخصية أكيد كل واحد فينا بيكون له عنوان خاص فيه. فسؤاله سؤال حلقة اليوم لو في جائزة تمنح لك بناء على شخصيتك إيش راح يكون عنوان هذه الجائزة؟ على 2499000 وعلى 94379755 هذا رقم الواتساب.
1: بانتظار مشاركاتكم مستمعينا ومداخلاتكم وتخبرونا يا ترى إيش الجائزة اللي ممكن إنها تميزكم. أيضا مستمعينا من بعض الجوائز اللي ممكن الأشخاص يقولوا عنها هي جائزة السلام الداخلي. السلام
0: السلام الداخلي. أيوه. كان في موضوع تقريبا قبل كم يوم في تو الناس
2: اللي هو أمس السلام الداخلي. كان عن السلام الداخلي.
0: قول بعد ما متابع.
2: لا جميل.
1: عجبتني أنت متابع. طبعا مستمعينا هذه الجائزة يعني ممكن تمنحها لنفسك. أنا بقولكم وش الصفات وأنت فكر هل هذا الشيء فيني ولا ما فيني. إذا فيك هذا الصفات معناتك تستاهل هذه الجائزة اللي عنوانها جائزة السلام الداخلي. طبعا مستمعينا أصحاب النفوس الجميلة حقا هي هذه الجائزة اللي يستحقوها. هو شعور رائع بالسكينة يشع منهم يؤثر في كل من يقابلهم. لا يعني السلام الداخلي يعيش حياة خالية من مشقة بل يعني الحفاظ على الطمأنينة وسط عواصف الحياة. هو امتلاك قلب هادئ وثقة راسخة مهما كانت الظروف المحيطة فيهم. يمكن السلام الداخلي أو يمكن السلام الداخلي من مواجهة التحديات بروح عالية ونشر الإيجابية والبقاء بمنأى عن السلبية. إنه حجر الزاوية الذي يربط جميع الصفات الأخرى ويمنح أرواح أصحابها جمالها الأخاذ. هو سلام داخلي، طمأنينة وراحة، وأكيد إبداع للمستقبل.
2: أكيد طبعا. وأيضا بين الصفات اللي ممكن الواحد يكون هو عنوان لجائزته اللي هي صفة التعاطف الراسخ، لأن هذه الصفة الهادئة اللي لاحظها علماء النفس غالبا لدى أصحاب النفوس الجميلة هي حسهم الاستثنائي بالتعاطف. يعرف التعاطف مستمعينا بأن القدرة على فهم مشاعر الآخرين ومشاركتها، وهو أمر فطري لدى أصحاب النفوس الجميلة.
1: جميل. سفيان يقول بالنسبة لجائزتي راح تكون اللي تميزني راح تكون الوضوح في زمن الغموض.
2: حلو،
1: وايد حلو.
2: يخلي لقب مال منتديات مرهول. في ناس كان كذي يلقبون أنفسهم.
1: صحيح، جائزة الوضوح الحين نادر.
2: الوضوح مطلوب، مطلوب والله.
1: أيوة ونادر على فكرة. أغلب الناس يقول لا خلني ليش أنا أكشف حياتي وانزب إنه هو ما يقول شيء للبر من حياته. يعني ويخلي نفسك إنه غامض كذا. نزلت ترى أشخاص، في أشخاص قريبين منك وايد لازم يعرفوا بعض التفاصيل، مشكلة التفاصيل.
0: وهناك أيضا طبيعة تأملية مستمعي الكرام، يتمتع أصحاب الأرواح الجميلة بطبيعة تأملية تمكنهم هذه السمة من التعلم من تجاربهم سواء كانت إيجابية أم سلبية والنمو المستمر كأفراد. فتشير الأبحاث مستمعين إلى أن التأمل ركن أساسي من أركان الذكاء العاطفي، إذ يتيح لهؤلاء يتيح لهؤلاء الأفراد فهم أعمق لمشاعرهم وأفعالهم وكذلك أيضا دوافعهم. باختصار تساعدهم طبيعتهم التأملية على معالجة تجاربهم وتقدير ما تعلموه وفهم ردود أفعالهم وتطبيق تلك الدروس في المستقبل.
1: إذن جائزة التأمل يا ترى من اللي يستحق بوجهة نظركم منكم مستمعينا جائزة التأمل؟ اللي يحس بنفسه إنه هو يستاهل جائزة التأمل يحس براسه بالإيجاب، واللي يحس نفسه إنه هو جائزة السلام الداخلي يحس براسه بالإيجاب، واللي يحس جائزة اللطافة يحس براسه بالإيجاب. نحن بنتظر مشاركاتكم المستمعين ونسمع إيش هي الجائزة اللي تتوقع أو تعتقد بأنك تستاهلها، وهي عنوان لأحد الصفات اللي تمتلكها وتميزك عن غيرك. طالعين لفاصل قصير إن شاء الله وراجعين لكم.
4: خليك شبابي.
5: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
4: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: فاصلة خمسة مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: المنافسات النسخة 23 من بطولة كأس العالم المقامة في الولاية المتحدة المكسيك وكندا، حيث تستمر الجولة الأولى بمباريات مثيرة تبرز فيها نتائج عريضة وأرقام قياسية تاريخية. أبرز هذه الأحداث والنتائج مستمعينا، الأرجنتين تتجاوز الجزائر بثلاثة أهداف مقابل صفر، قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده لفوز ثمين على الجزائر بتسجيل هاتريك تاريخي عادل به رقم الألماني ميروسلاف كلوزا كأكثر هداف في تاريخ المونديال برصيد 16 هدفا. وفي المقابل فرنسا تهزم السنغال 3-1، حقق المنتخب الفرنسي بداية قوية بثنائية لنجمه كيليان مبابي الذي رفع رصيده إلى 14 هدفا متساويا مع جيرلد مولر في قائمة الهدافين التاريخيين.
1: وكل المنتخبات العربية let's go.
0: اي والله ليتس جو المنتخبات العربيه.
1: وبما ان المنتخبات العربيه مستمعي الكرام حاضره في نهايه كاس العالم بالولايات المتحده الامريكيه وايضا المكسيك وكندا العراق، طبعا تلقى خساره امام النرويج بنتيجه 4-1 في المجموعه الثامنه، وسجل هدف العراق الوحيد اللاعب ايمن حسين. والنشامة يستهل طبعا المشوار مشاركتهم في البطولة أيضا بخسارة، إلا أن اللاعب علي علوان دخل التاريخ بتسجيل أول أهداف الأردن في المونديال. أما المنتخب التونسي مستمعينا، نسور قرطاج وصل المدرب إيرفي رونار إلى المكسيك لتولي تدريب نسور قرطاج فيما تبقى من مشوار المونديال. ونستذكر أيضا خسارة المنتخب التونسي أمام المنتخب السويدي بنتيجة 5-0. وهناك أيضا أبرز المباريات القادمة مستمعين المباريات العرب للمنتخبات العربية والعالمية في بطولة كأس العالم 2026 مصدفة حسب تاريخ ووقت إقامتها بتوقيت مسقط توقيت سلطنة عمان.
0: إذن مستمعين المباريات بتوقيت سلطنة عمان بإذن الله تعالى راح يكون في يوم الأربعاء اليوم، بقية اليوم بإذن الله مباريات البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية 9:00 بتوقيت مسقط. أيضا راح يكون أيضا مباراة إنجلترا ضد كرواتيا 12:00 بإذن الله تعالى في منتصف الليل، والذي يصادف فجر الخميس بتوقيت مسقط أيضا. وكذلك الجولة الثانية تشهد انطلاق مواجهات قوية للغاية، أبرزها مباراة كندا ضد قطر اللي راح تكون 2:00 وأيضا المكسيك ضد كوريا الجنوبية 5:00 وجنوب أفريقيا ضد تشيكيا 6:00، وكذلك سويسرا ضد البوسنة والهرسك على 9:00.
1: وأبرز مباريات المنتخبات العربية القادمة مستمعينا الكرام في الجولة الثانية، فإذا كنتوا طبعا أكيد تبحثوا عن المتعة إن شاء الله نقول منتخباتنا العربية، نبدأ مع المنتخب المغربي أسود الأطلس ضد سكوتلندا يوم الجمعة تاريخ 19 يونيو 2:00، تونس ضد اليابان 21 يونيو 8:00، والسعودية ضد طبعا إسبانيا 21 يونيو 8:00، ومصر نيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو 5:00، والعراق طبعا أسود الرافدين راح يلعبوا مباراة ضد فرنسا يوم الثلاثاء بتاريخ 23 1:00 فجر الثلاثاء. أما الأردن ستقابل الجزائر لقاء خالص عربي يوم الثلاثاء بتاريخ 23 يونيو 7:00.
0: إذن مستمعينا هذه أهم المباريات اللي راح إن شاء الله تكون متواجدة معاكم في الأيام القادمة، استعرضناها عليكم بحسب توقيت مسقط بإذن الله تعالى لمحبي طبعا رياضة كرة القدم وأيضا
1: الشغفين واللي هي اللعبة الشعبية نقول
0: أكيد طبعا طبعا واللي لهم يعني طبعا
1: شفت المقاطع
0: منتخباتهم المحببة لهم، نتمنى إن شاء الله لهم الفوز ومنتخباتنا العربية نتمنى لها أكيد أيوة الفوز.
1: شفت المقاطع اللي هي مثلا نقول نقول احنا للساعه 5 الفجر الساعه 3
0: ايوه
1: كثير من المقاطع المضحكه اللي هي ترفيهيه شويه
0: في مقطع واقعي على
1: الناس
0: فكره
1: اللي ما تعودت انها تسهر وتتابع المباريات وكذا
0: فعلا وهذا اللي صاير ان صرنا نسهر عشان ما تفوت المباريات بس في مقطع وايد واقعي انك انت يعني مثلا الفجر الصباح لما انت ساير الساعه 7 ساير او الساعه 8 ساير دوامك عاده تخلي مثلا اف ام ولا تسمع قران او ايا كان صرت تحط مباراه ففي ناس حاطين كذا مقاطع بين اللي يشوفون المباراة وبين إن هم يعني سايرين صوب دوامهم في مقاطع بعد وايد حلوة اللي هي مقاطع اللي مثلا كل شخص يشجع منتخب يقلد اللاعبين لما هم يفوزون وحركاتهم كذا وايد حب هذا الترند وايد عيبني
1: هي دائما كأس العالم أجواء
2: أجواء عائلية أجواء أصحاب أصدقاء يتجمعوا على كذا بينهم وببعضهم للتشجيع المنتخبات المختلفة
1: صحيح وما ننسى أيضا في حلقتنا الأسبوع الماضي يوم الخميس كنا نتكلم عن التعصب لا للتعصب في المباريات يعني
2: أهم شيء ما في تعصب
1: أنت شجع وتابع وكذا بس لا تتعصب إذا تشوف نفسك أنك شخص متعصب لمنتخب معين تابع المباراة
2: لوحدك
1: يعني
2: ما حد يقول كيف خيرك وشرك نعم إنك كيف خيرك وشرك يكون وحداني وحداني
0: جد تحب تشوف المباراة كي بروحك
1: ما أنا بس ما متعصب يعني نوار تفكرني يعني متعصب
0: أنا أشوف أحلى شيء مباريات لما يكون في تجمعات في جماعة
1: إذا مستمعين هذا أخبارنا عن كأس العالم ونروح لفقرتنا على السريع
0: إذا فقرتنا اليوم على السريع دراسة أن الأخطبوط يا جماعة طلع أن فيه تشابه بين الإنسان وبين الأخطبوط فيقولكم الأخطبوط يشبه الإنسان في نمط نومة بل وقد يحلم مثله الأخطبوط كان غير عادي ليس فقط بسبب أطراف الثمانية وقلوبة الثلاثة ودم الأزرق والحبر اللي ينفث لدفاع عن نفسه وقدرته أيضا على التمويه والحقيقة المأساوية المتمثلة في موته بعد التزوج فقد أظهرت دراسة نشرها باحثون في البرازيل يوم الخميس أن لذلك الحيوان البحري الذي ربما يعتبر بالفعل أذكى حيوانات اللافقاريات طبعا عندنا نمطين رئيسيين من النوم المتناوب يشبهان إلى حد بعيد الموجود لدى الإنسان بل وإنه قد يحلم مثل حال الإنسان
2: إذا الأخطبوط صار حالة حال عيد عنده فترتين النوم يلا
0: كل الناس عرفهم
1: هذا بس ثلاثة أيام ما جيت وانتو اليوم حطي يعني
2: استلمناك وايد يعني لا
1: خلينا نشوف الأخطبوط إيش علومه
2: نشوف زين نستكمل هذا الخبر مستمعينا الباحثون قالوا أن هذه النتائج تقدم أدلة جديدة أن الأخطبوط يملك جهاز عصبي معقد ومتطورا يشكل الأساس لمخزون من السلوكيات المتطورة بنفس القدر في حين تقدم أيضا رؤية أوسع لتطور النوم وهي وظيفة حيوية مهمة وكان من المعروف أن الأخطبوط أنه ينام ويغير لونه أثناء النوم وفي الدراسة الجديدة وضع الباحثون نوعا منه يعرف باسم إنسو لاريس تحت الملاحظة في مختبر ووجدوا أن تغير الألوان هذا مرتبط بحالتي النوم متمايزتين هما النوم الهادئ والنوم النشط
1: وخلينا نشوف معكم مستمعين الكرام من النوم الهادئ يظل الأخطبوط ساكن ويكون جلده باهت اللون وعينه مغلقة تقريبا أما أثناء النوم النشط فإنه يغير لون جلده وملمسه ويحرك عينيه بينما ينكمش جسمهم وتحدث له تشنجات عضلية ولاحظ الباحثون تكرار ذلك خلال النوم فالنوم الهادئ يستمر عادة 7 دقائق تقريبا مقابل أقل من دقيقة للنوم النشط فقال الباحثون أيضا مستمعي الكرام أن هذه الدورة تشبه على ما يبدو حركة العين السريعة وحركة العين البطيئة وهما نمطان للنوم عند الإنسان وكذلك الثدييات الأخرى والطيور والزواحف كلهن 7 دقائق
0: سبع دقائق صحيح
1: حاسدين حاسدين الأخطبوط على 7 دقائق
2: يا حليل لا الأخطبوط استاهل إن ما نحسده لكن عيد
1: على خلاص غير معانا
2: 7 دقائق عيد 7 ساعات يعني بدل دقائق ساعات نغير الوحدة بس
0: كذلك أيضا يا ربي خلاص رمس على فكرة
1: أنا على فكرة أنوار قبل
0: لا على فكرة حتى بغيابك تريد تستلمك ما لليوم بس
2: ليش طلع الفضايح ليش
1: قبل
2: أسرار هذا أسرار
0: لو تتابع عيد كنت بتلاحظ
1: يعني قبل أبرار قبل أتقول هي المعلومة يعني قبل أن نقول 7 دقائق لما قالت أيضا عيد يعني نام في اليوم مرتين زين كنت تطلع على هذه المعلومه 7 دقائق بس، ما تقولي لي ساعتين انا قيلوله عندي. انا ما عندي القيلوله ساعتين.
0: كنت 7 دقائق
1: 7 دقائق
0: بعد عيد يتجهز عشان يحط راسه 7 دقائق. ايش هذا؟
1: عادي كل اخطبوط عاد بقضي اموره ومخلص
3: بالضبط. انزين فنستكمل احنا المعلومه. تقول رئيسه فريق البحث سيليفيا ميديروس ان النتائج تشير الى ان الاخطبوط ربما يحلم او يمر بشيء مماثل. واضافت ميديروس وهي طالبة دكتوراه في علم الأعصاب بمعهد الدماغ التابع للجامعة الاتحادية في ريو غراندي دو نورتي، إذا حلمت الأخطبوطات بالفعل فمن غير المرجح أن تمر بقصص وحكايات ذات دلالة معقدة مثلنا. ومضت تقول مدة النوم النشط في الأخطبوط قصيرة جدا، وعادة من بضع ثواني إلى دقيقة

0: صحيح.
1: يا سلام على المعلومات.
0: في معلومة بعد أبرار وعيد شبيهة بالإنسان. الباحثون أيضا وجدوا أن الأحلام الواضحة عند الأخطبوط تحدث خلال النوم حركة العين السريعة، حيث يصبح التنفس غير منتظم ويزداد معدل ضربات القلب وتصاب العضلات بالشلل. أتوقع هذا نفس اللي يصير لنا وقت النوم السريع. أما نوم حركة العين البطيئة فيتميز بأنه أعمق وأقل أحلاما، حقيقي مشابه لنوم
2: لنوم البشر. الإنسان في تعليم
1: حركة عين سريعة وحركة عين بطيئة،
0: ولله في خلقه شؤون
2: اي والله. صوفيا اللي تابعنا من الجزائر تقول هذا يشبهني في النوم الأخطبوط، احلم لما اصحى راح الحلم، ان حالة حال الأخطبوط.
1: احلم بك دايم جنبي وانا صاحي ونايم، يلي ايامي بدون يا الأخطبوط.
2: هذا اهداء للأخطبوط،
1: ما هي من العمر هذه عن هذا الأخطبوط. إذن مستمعين هذا خبرنا
0: يا الله
1: محظوظ الأخطبوط.
2: إيش كثر أبرار جميلة، شكرا أعرف
1: إيش كثر الأخطبوط.
0: أبرار جميلة
2: يا أخي، يا أخي أنوار
1: عجان هذيك تعطيك أبرار إنك تكمل، يعني لو ما ذكرتي زينب تقول لك خلاص.
2: لا لا لا لا
1: دائما الموضوع.
2: انا حتى اغنيتها بالسعد كنت ابغاها بصوت انوار بس ما صارت.
1: اذا مستمعي الكرام هذا خبرنا على السريع، وحكايتنا اليوم مع الاخطبوط عجائب وغرايب ولله في خلق شؤون.
0: اي والله اكيد صح، سبحان الله. يعني نحن عاده نقول مثلا سبحان الله لما ينام كانه انسان.
2: ايوه بالضبط،
0: نطلق هذه العباره لكثير من الثريات.
2: ايوه
0: فالحين تحت البحر في يعني في الحياه البحريه الاخطبوط جاء يبرهن لنا انه هو ايضا عنده تصرفات او انماط في النوم نفس الانسان. عجائب وغرائب وعلى السريع يجيب لكم دائما عجائب وغرائب الاخبار المضحكه والمبهره والمدهشه.
2: اي أيوة والله مضحك ومدهش ومبهر.
1: ما أعرف حتى أنا مو من الكلمة الرابعة اللي أجيبها.
0: ما لازم عيش، ما لازم
1: خلاص عرفت على هذه الكلمات صح؟
0: هي هذا من عند برار.
1: أيوة
0: الرسبي من عند برار،
2: هاي خلاص صارت تفتوي الناس.
0: أيوة خلاص على هذه طبعة على فقرة على السريع، لما نتكلم عن فقرة على السريع مباشرة برار تقول المضحك المظهر والمدهش.
2: أيوة
1: وليد يقول هنا طبعا لما كنا نتكلم عن ولاية وحكاية أيضا يقول ولاية نخل.
2: الحين ما قلنا لهم ما قلنا لهم اسم الولاية،
1: قلنا
2: ما قلني بس الحين ما قلني
1: يعني ما ولاية نخل.
2: ولاية ولاية نخل صح،
1: يعني ايش الحين اقول
2: لا بس هم جاوبوا احنا ما قلنا اذا جواب صح ولا
1: الحين كيف ابرر اجابتي؟
2: كيف
0: ليش اي اجابه اللي تريد
1: بعد بقرارها. ما قلنا يعني ما اعرف انا، احنا اليوم قلنا في محافظه جنوب الباطنه
2: ترى
1: وقلنا فيها، وطبعا اكثر اغلب المتابعين معنا
2: عين ثواره،
0: عين ثواره قلنا عن القلعه اللي في سفح الجبل. ونحن ليش انت عيد ليش على بالك ان قلنا؟ لانه كل المعلومات واضحه
1: واضحه صحيح،
2: والقلعه الشامخه اللي نقصد فيها قلعه نخل
0: صحيح،
2: فكل شيء واضح، كل شيء معروف،
0: تراك واضح
1: كل شيء. وايش قال الوضوح هناك في واحد اسمه ايش؟
0: ايوه
2: لا الوضوح
1: ولا في مشاركه في الموضوع الحلقه
0: الجائزه اللي هي الوضوح في زمن الغموض.
1: الوضوح
0: في زمن الغموض، حتى الحمادي يرد على موضوع حلقتنا اليوم واللي هي وش الميزه اللي تميزك مستمعنا، واذا كان في جائزه راح تكون بعنوانها راح تكون هذه الميزه هي عنوان هذه الجائزه. الحمادي يقول لو كانت هناك جائزه للشخصيه فالاجمل ان يكون اسمها جائزه صاحب الافعال التي تتحدث عنه قبل كلماته، يعني اللي قول وفعل
2: حلو ولي أفعال تسبق كلماته.
1: إنزين
0: حبيت
2: إنزين.
1: العم سعيد على 94379975 يقول على حسب المعلومات عن الولاية وحسب ما عرفت طبعا هي يقول لك ولاية نخل.
0: أيوه
1: والقلعة اللي هي على الصخرة.
0: أيوة.
1: كبيرة، وهذا الصورة طبعا هو أيضا رسلنا صورة يقول التقطها من مسار شاذون قبل أشهر والتقيت فيها ببعض أصدقاء إذاعة أيضا الشبيبة. هذه تحية طبعا لي أيضا اللي هم أصدقاء إذاعة الشبيبة عبد الله المشرفي وناصر الزيادي. وهذه الصورة اللي التقطها العم سعيد الهشامي، شكرا لك العم سعيد.
0: يا سلام صورة جميلة،
1: صورة للقلعة.
2: شكرا لك العم سعيد على هذه الصورة.

0: نحطها على ال.
1: جميلة جميلة الصورة. أنا تعجبني على فكرة شكل القلعة وهي في مكانها المميز هذا، حرفيا دائما دائما أستفكر يعني. رحتها مرة قاصدة والمرات الأخرى كان بس جست يعني بس مرور.
2: وفي معالم، في معالم وايد يعني معروفة في نخل. أيوة. مثل وادي الأبيض، وادي الأبيض ذكريات الطفولة هناك.
1: صح، وادي الأبيض،
2: وادي الأبيض. وايضا كذلك خبة القعدان
0: بالضبط،
2: وعين الثوارة اكيد يعني هو اكثر شيء مشهور ومعروف. ايش عندك يا عيد؟ ايش عندك؟
0: انا اشوف الصورة، الصورة هذه طبعا من المسار اللي كانوا فيه في ولاية نخل. موضوع حلقة اليوم العم سعيد الهشامي. شكرا متابعينا ومستمعينا اللي بعثونا صور من أي مكان هنا في. أيوة. سلطنة عمان، معالم سياحية تراثية أثرية تاريخية.
1: نعم.
0: احنا نستقبل رسائلكم وأيضا نستعرضها معكم من خلال متابعة طبعا متابعينا اللي تابعونا في منصة الشبيبة المرئية اللي هو في اليوتيوب، أيضا منصة إكس.
1: إذن مستمعينا مباشرة نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. موضوع حلقتنا يتكلم عن ميزة اللي تميزكم عن غيركم. لو كان في جائزة لها عنوان وراح تكون عنوان هذه الجائزة، هالميزة اللي تميزكم إيش راح يكون اسم الجائزة؟ مستمعينا متواصلين معاكم، ولكن راح نطلع لفاصل قصير وراجعين لكم نسك من فقرات برنامج تو الناس.

0: أنت تستمع لبرنامج توي الناس.
1: مش عارفه ايه الاجريشن اللي عندك ده. الطريقه دي ما بحبهاش. ما تمسكنيش من ايدي. بص والنبي بص حمرا ازاي. انت كنت لسه بترقص ومبسوط. مالك؟
2: اقسم بالله احلام، اقسم بالله لو عملتي حاجه غير تاني وقفلتي تليفونك هتشوفي هعمل فيك ايه.
1: هتعمل فيا ايه؟
2: هتلاقيك نصين. ايه رايك بقى؟
1: يا سلام.
2: صحابك ولا هيفرق منظرك ولا منظري؟
1: نصين قد بعض ولا
2: لا؟ انت هتهزري ولا ايه؟ هنستظرف؟
1: لا بس بحاول الطف الموقف يعني.
2: اه
1: حاسه انك مأفور يعني.
2: انا مأفور؟
1: ايوه اصل انا مع صحابي يعني. انا فين؟
2: ايه مع صحابك؟ ما ينفعش يا احلام، انت فاكره نفسك سنجل ولا ايه؟ انت اتقبلتي؟ انت دلوقتي يا ماما في حد في حياتك، فلازم تبقي فاهمه ان لازم تكلميه، لازم تفتحي تليفونك، لازم اطمن عليكي. في حاجه كتير قوي. الله، في ريسبونسبيلتي.
1: كل حته هروحها لازم اكلمك اقول لك انا رايح.
2: انا ما قلتش كده، بس تخلي تليفونك مفتوح عشان لو عايزه اوصلك.
1: تمام، انا موافقه. خلاص ما تزعلش، انا موافقه. وانت عايزني افضل فاتحه تليفوني ليه بقى؟
2: لا
1: ما يعني قصدي انا هصيغ لك السؤال بطريقه ثانيه. انت لما انا قفلت تليفوني حسيت ايه؟
2: قلقت
1: قوي. يعني حسيت ان ممكن يبقى جرالي حاجه وحشه مثلا؟
2: ما تشرب.

0: مساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير، وحياكم الله ورحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. احنا في الدقائق 18 دقيقة الأخيرة من برنامج تو الناس، وفي هذا اليوم يوم الأربعاء، وأكيد مشاويركم خلال اليومين القادمين أو ثلاثة أيام القادمة.
1: أيوة
0: ثلاث أيام هالمرة.
1: أيوة.
0: إذن مستمعينا نقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. وعلى احنا قبل شوي مستمعي الكرام استمعتوا للفنانة طبعا صبا مبارك، ومعنا راح تكون اليوم في آخر أخبار الفن والفنانين، ولكن قبل كذا قبل أروح لجوسيبينج معنا على الخط 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخت أبرار وأخت أنوار؟ مساك الله بخير جميعا.
0: أهلا وسهلا أخي هلال، كيف حالك؟
2: الحمد لله وكل عام طيبين يا أخي جميعا.
0: وانت بصحة وسلامة.
1: وسلامة هلال،
2: الله يسلمك.
1: طمنا عنك يا أخوي هلال، شخبارك؟
2: والله الحمد لله. أو أنا أول شيء أعتذر ليكون الوقت غير مناسب.
0: لا
1: لا عادي، دام بعد ما ختمنا عادي لين 57 بعدنا نستقبل مكالمات.
0: أنتوا لآخر دقيقة متابعي ومستمعيته والناس معاكم الوقت.
1: أكيد.
2: جزاكم الله خير.
0: تفضل الغالي.
2: جزاكم الله خير. أنا دخلت الآن عرض، ما أعرف في شيء موضوع حاجة طرحية.
1: أكيد
0: أكيد. قبل أن أخبرك عن الموضوع، أكيد واصل البلد الحين ولا بعدك ما زلت في مسقط؟
2: لا لا والله شوية خذيت بعض الجولات بسيطة والآن في الدرب. الآن قبل شوية طلعت مسقط.
1: جميل، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. نتمنى لك إن شاء الله وصول آمن وسالم أخوي هلال
3: بإذن الله.
2: آمين إن شاء الله.
1: الله يسلمك. موضوع حلقتنا اليوم آمين يا رب جميعا يا رب. هلال اليوم موضوعنا يتكلم عن الصفات المميزة اللي تميزنا عن غيرنا. لو كان في جائزة لهذه الصفة تعطى لك أنت كهلال، إيش راح تكون عنوان هذه الجائزة؟
2: ايوه
1: ايوه،
2: دائما يعني الحديث عن النفس شويه شيء يعني يحفظ. أيوة. عن الحديث عن النفس
1: زين،
2: يبعد يحاول اتقمص شخصيه شخص اخر واقول ايش اللي اتمناها وايش الاشياء اللي نفرح لما نشوف بعض الاشخاص كذا.
0: بعد جميل صحيح،
1: حلو،
2: طاقتهم ايجابيه يعني يدخلوا يمروا مثلا في جلسه يدخل عليهم كذا روحه طيبه محي يعني جميل المحيه كذا، ويعني دائما مبتسمين و يعني روحهم حلو زي ما يقول يعني. هذه الاشياء اللي انا ارتاح لها في الاشخاص، لما العكس يعني اتمناها لو كانت في يعني.
1: نعم.
2: عارف اذا كانت هي في الناس الاخرين هم يحكموا، ما ممكن احكم على نفسي اصلا، او ما ممكن اصلا يعني.
0: جميل.
2: يعني ايضا المفترض يعني من نوع ما نخرج من الموضوع يعني ما اقول الغرور،
0: لا يقول المثاليه فيه. وكذا قصدك صحيح.
2: ايوه. لكن بعض الناس يا اخي على سبيل المثال زي يعني اذكر يقول لي بالامثله كذا في مكان ما يعني البارحه الصباح.
0: ايوه
2: كذا يعني مجتمعين اشخاص ما دخل علينا شخص سبحان الله ما انا كثير يعني معرفه بسيطه، لكن كانت يعني سبحان الله كل المنطقه هذه كانها يعني ابتسمت مع ابتسامته ومع يعني دخلته الجميله كذا ويعني وروحه الحلوه. فزين الابتسامه يقول ابتسامتك يا اخي يعني يا اخي صدفه الابتسامه شيء جميل يعني
0: صحيح.
2: الاشياء الحلوه هي الابتسامه، ايضا الركاده طوله البال هذه هي متوائمه معه، ايضا طوله البال الشخص اللي عنده طوله بال اكثر ركاده سواء على مستوى زملاء وعلى مستوى اسرته وابنه، هذا يعطيه مجال اكبر من الاريحيه، وايضا هو يكون دائما يعني كده سعيد وينشر السعادة زي ما يقوله.
1: صحيح بالضبط، هي هذه السعادة والإيجابية وراحة البال كلها سمات جميلة يتمنى الواحد لو إنه يمتلكها. ومثل ما قلت هو هذا الجانب اللي نقع فيه نحن أخوي هلال، نقول إنه ما نريد نفتخر، ما نريد نكون يعني
0: خلي الناس اللي هي تصدر مثلا
1: هي تصدر الأحكام، بس أحيانا ترى ما يمنع إنك أنت تكون عارف وش النقطة اللي أنت تميز فيها عن غيرك، هذا واقع، بس انك تلتفت لها
2: يعني يمكن الحيويه، يمكن الحيويه
1: صح
2: يعني
0: السلام
2: الحيويه خليكم اذا بتخلونا ذاك نتكلم عن يمكن الحيويه
1: الحيويه
2: عن الحراك والتفاعل مع شتى.
1: ونحن نشهد اخوي هلال من صوتك ما شاء الله تبارك الرحمن اصلا يوضح
2: اكيد
1: هاي الشخصيه وهذا الاسم فيك، يعطيك الصحه والعافيه، سعدنا بسماع صوتك اخوي هلال.
2: بس الثانيه اذا ممكن تعطيني بس اللي ما حد ما معتاد لكن ارسل سلامي لاحد.
1: عفوا عليك تفضل.
2: تحياتي وسلامي يعني لاخي العزيز ابو عبد الله عيسى احمد حيطه، واتمنى له اجازه سعيده وكل عام وهو بخير وان شاء الله هو. والمستمعين كذلك ايضا
1: بارك الله فيك.
0: وتحياتنا للاخ عيسى، الله يحفظكم مع اخوي هلال. شكرا جزيلا،
2: في امان الله.
0: في امان الله، مع السلامه.
1: على 2499000 نستقبل اتصال اخر ونقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. مساء الانوار.
1: يا هلا وسهلا، مساء الخير والنور والسرور.
3: يكسب وش أخباركم كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله.
4: وأنتم صحة وسلامة
0: سلامة أبو سلطان.
3: يا مرحبا أستاذي، الحمد لله السلامة، الحمد لله السلامة رجوع البرنامج
0: راعي الواعدة. أهلا وسهلا.
3: يا مرحبا الساعة.
0: أخبارك أخي أبو سلطان، كيف صحتكم؟
3: تمام والحمد لله، أخباركم أنتم كيفكم؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله بخير،
4: دامك طيب.
3: مشكورين على البرنامج الطيب والشيق يعني على المعلومات المفيدة.
4: واجبنا، الله يعطيك العافية.
3: هذا من طيبكم طال عمركم. وش هو اليوم موضوع البرنامج طال عمركم؟
4: موضوع الحلقة اليوم لو عندك جائزة تمثل شخصيتك، فشو راح تكون هذه الجائزة؟
3: والله الإنسان صعب إنه يحكم على نفسه. الإنسان صعب إنه يحكم على نفسه ويقيم نفسه. يجي التقييم من الناس المقربين أو الناس الآخرين اللي هم يقيموه.
0: صحيح.
3: هل إنه بيكون هم على بينة أو صدق إنه هالإنسان يستاهل هالجائزة ولا لا؟ أو إنه يقيموه بالتقييم الصحيح. صعب إنك أنت تقيم كإنسان شخصيتك، أنت تحب مثلاً التعاون والتسامح وفعل الخير كل حاجة، لكن إنك صعب إنك تحكم على نفسك.
0: ممكن تشوف أشياء يعني في أشخاص تحب إنك تكون مثلاً شخصيتك مثل شخصيتهم يعني.
3: بالفعل.
0: في أشياء إيجابية مثلاً. نعم.
4: أيوة بس أحياناً حلو الواحد لما يعتز بصفاته. صحيح. اللي تميزه.
3: هو بالفعل يعني صح إن أعتز، لكن نفس الحالة لا تحاول إنك تفتخر.
4: طبعا
3: لا تحاول انك تفتخر او انك تتكابر.
4: صحيح. او تتعالى يعني. صح.
3: او تتعالى.
0: ابو سلطان بين عليك شخصيه هادئه.
4: ايوه
3: بالفعل الحمد لله رب العالمين.
0: كيف اعطيت نفسك الحكم.
3: والله
0: وهذا فعلا احنا نلامسه يعني
4: من نبره صوته.
0: اكيد
3: هذا من طيبكم طال عمركم.
4: الله يعطيك الصحة والعافية. إذن خلاص اليوم من برنامج تو الناس الجائزة عنوانها الهدوء لأبو سلطان.
3: واضح أنكم طالع عمركم، أنتم بطيبتكم وتواضعكم طالع عمركم مع جميع المشاركين يعني.
4: يعطيك العافية يا أبو سلطان، سعدنا بسمع صوتك في هذا المساء.
3: الله يخليكم. وفي هذه المناسبة نتقدم أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي المولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وللشعب العماني والأمة الإسلامية بهذه المناسبة الغالية وبرنامج تو الناس.
4: يعطيك العافية.
0: الله يسعدك يا أبو سلطان.
3: كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
4: وانتم بخير
3: وإجازة
4: سعيدة
3: ان شاء الله. ربي يحفظك
4: علينا وعليك يا رب، ويحفظك الله سبحانه وتعالى.
3: آمين.
0: الله يحفظك يا أبو سلطان، في أمان الله.
3: آمين. مع السلامة.
0: مع السلامة. مع السلامة.
4: هي هذه الصعوبة اللي نواجهها عيد وأبرار، إننا نقول إيش الشيء اللي نحن نتميز فيه عن غيرنا. مشكلتنا ومصيبتنا نعتبرها مباشرة إنه يا إما تعالي يا إما غرور يا إما افتخار بالناس.
1: أيوة بس هو ما شرط ترى يكون تفاخر
0: أو شخص مثالي وكذا،
4: ممكن يكون فقط اعتراف بشيء نملكه.
0: زين بعدين نرجع لرسائلهم، خلونا نروح لجوسيبينج طبعا يعني. آخر أخبار الفن والفنانين. إذن مستمعينا صباح مبارك عن ورد على فل وياسمين جذبني منذ قراءة السيناريو. قالت الفنانة صبا مبارك إن شخصية إلهام بسيطة وليس لديها صراعات، وتعد الفنانة صبا مبارك واحدة من أبرز النجمات العربيات التي استطعنا خلال السنوات الماضية بناء مسيرة فنية قائمة على التنوع والبحث المستمر عن الشخصيات المختلفة. ومنذ بداياتها حرصت صبا على الابتعاد عن القوالب التقليدية واختارت أعمال منحتها مساحة لاكتشاف مناطق جديدة في الأداء سواء في الدراما أو السينما.
4: وعلى مدار مشوارها مستمعينا قدمت شخصيات نسائية متعددة الطبقات تحمل تناقضات إنسانية وأسئلة معقدة، وهو ما جعلها دائما تميل إلى الأعمال التي تعتمد على قوة الكتابة وعمق الشخصيات أكثر من اعتمادها على الأحداث الصاخبة أو الحلول السهلة. لذلك لم يكن غريبا أن تنجذب إلى مسلسل ورد على فل وياسمين الذي حظي بإشادات واسعة بسبب كتابته الدقيقة وشخصياته القريبة من الواقع.
1: وأكيد في حوارها مع موقع العربية دوت نت تحدثت الفنانة صبا مبارك عن أسباب حماسها للمسلسل مسلسل ورد على فل وياسمين ورؤيتها لشخصية إلهام وردها على تعليقات الجمهور بشأن علاقتها بطارق، كما كشفت كواليس التحضير للدور ورؤيتها الخاصة للشخصية اللي قدمتها. فقالت إن الشيء اللي جذبها للمسلسل ورد على فل وياسمين إنها انبهرت بالعمل منذ قراءتها الأولى للسيناريو، وإن سيناريست عمر سمير عاطف وسيناريست وائل حمدي
5: قدما نصا يدرس حرفيا وكل التفاصيل مكتوبة بعناية شديدة، ولا توجد شخصية أهم من أخرى أو موقف جاء بشكل عشوائي، وشعرت أن كل شيء مدروس ومبني بحرفية كبيرة. وأيضا ذكرت أن لديهم في الفن المصري وفي الوسط الفني المصري كتاب موهوبون للغاية. وتعتقد أيضا الفنانة صبا أن الاهتمام بالسيناريو يجب أن يعود إلى الواجهة، لأن الأعمال التي بقيت في ذاكرة الجمهور عبر السنوات كانت تعتمد في الأساس على قوة الورق.
0: وأيضا هناك طبعا آراء من بعض المشاهدين، فذكرت الفنانة الصبا مبارك: نحن نعيش على الأمل، والأمل بالنسبة لي هو أحد أهم دوافع الاستمرار في الحياة. إذا فقد الإنسان الأمل يفقد قدرته على التطلع إلى الغد. إلهام شخصية ترى دائما النصف الممتلئ من الكوب، لذلك رأت أن وجود شخص يهتم بها ويقف بجوارها في أصعب لحظاتها هو هدية من الله، وشعرت أن هذا الشخص ربما يكون الأقدر بالبقاء إلى جانبها مهما كانت الاختلافات بينهم.
4: إذن إيش أكثر شيء كان صعب في شخصية إلهام مستمعينا؟ قالت إلهام المفارقة أن صعوبة إلهام تكمن في بساطتها، هي شخصية راضية وقانعة إلى حد كبير، ولا تعيش تقلبات الحادة أو صراعات داخلية الكبيرة، تتعامل مع الحياة بقدر من الرضا يجعلها مختلفة عن كثير من الشخصيات التي نراها عادة. نحن نعيش في عالم أصبحت فيه المتطلبات معقدة، لذلك بدأ لي عفوا تقديم هذه البساطة تحديا حقيقيا.
6: طبعا والنبي عشان خطي قولها بطريقة احلى سنة.
7: قولها ازاي احلام؟ انا كده يا احلام ما بعرفش، انا ما بعرفش اعبر زي الناس التانية. انا كده.
6: بصي
7: بحبك يا احلام. بحبك يا احلام؟
6: لا
7: دي
6: عايزه احلام.
7: طبعا انت عارفة يعني بحبك. طبعا بحبك يا احلام كده.
6: وانا كمان
0: وأيضاً
5: الفنانة صبا مبارك كذلك تستعد لتجسيد شخصية إلهام، وذكرت أن التحضير كان بسيط لحد كبير لأن جزء من أسلوب حياة إلهام قريب من شخصيتها يعني الأصلية، وأن بطبيعتها لا تعتمد على المكياج بشكل دائم وتميل إلى البساطة في الملابس والمظهر، وأيضاً أنها تحب تشوف الجمهور بروح يعني، وأن الجمهور يشوفون روح إلهام كما هي دون أي تكلف أو مبالغة، وأن تبدو الشخصية حقيقية وقريبة من الناس.
0: وعندما سألت مستمعينا ما الذي حرصت على تقديمه بشكل مختلف في شخصية إلهام، ذكرت الفنانة صبا: بالنسبة لي حاولت تقديم شخصية من زاوية مختلفة فيما يتعلق بصورة الفتاة الشعبية، لم أرغب في الاعتماد على الصورة النمطية المعتادة، بل سعيت إلى تقديم إنسانة بسيطة وصادقة وعفوية لها عالمها الخاص وطريقتها المختلفة في رؤية الحياة والتعامل مع من حولها.
4: إذن قالت أيضا أنها عادة تعرف بدقة اختيارها للأدوار وأنها إلى أي مدى يؤثر ذلك على قراراتها الفنية، فقالت أني أنا دقيقة كثير في اختياراتي الفنية، وربما يصل الأمر أحيانا إلى حد الصعوبة في الاستقرار على عمل جديد. أعتذر من العديد من الأدوار التي تعرض علي لأني لا أشعر بأنها ستضيف لي شيئا جديدا أو جيدا حتى أو تمنحني فرصة للتطور كممثلة. وقالت أيضا الفنانة صبا: من الصعب أن أجد عملا يناسبني ويرضيني فنيا، لذلك لا أقبل أي دور لمجرد التواجد أو الظهور، بل أبحث دائما عن التجارب التي تحمل جد تحديا كبيرا وحقيقيا وتدفعني إلى الأمام في مسيرتي الفنية.
5: يعني أنا كنت بقول أني تشوقت لهذا المسلسل بسبب أني أحب لما يكون في مسلسل في شخصيات بسيطة وايد.
0: ورد على فل وياسمين
5: وشخصية إلهام لما تكون شخصية المسلسل كذي بسيطة أحس بسرعة يصير في قبول.
4: أنا أتفق معاها إنها شخصية صعبة، لما قالت إن أنا متعودة أسوي الشخصيات المعقدة ولها عمق كبير،
0: تطلع يعني من الصورة التقليدية والصورة النمطية
4: بالضبط. أيوة. فالحين تسوي هاي الشخصية البسيطة، لما تكون متعودة على نمط معين وأنت تجي تسوي شيء جديد طبيعي إنه يكون في البداية صعب، والشخصية البسيطة هي أصعب شيء، لأنه بسيطة كأنك أنت تخيل نفسك كأنك مدرس جامعة يقول لك روح درس طلاب ابتدائي اللي هو في المرحلة الابتدائية المرحلة الأولى،
5: أو يمكن شخصية البسيطة اللي وايد تكون قريبة أصلاً من
4: يعني لازم تبسط كل شيء، سواء كان كلام، سواء كان حركات، سواء كان تفاعل، سواء
5: ايوه او حتى الشخصيه البسيطه تكون شخصيه الفنان بالنفس،
0: الشخصيه البسيطه العفويه فعلا،
5: العفويه
4: ايوه بالضبط.
0: وتكون كذا انت اقرب ايضا للمشاهدين والمتابعين والجمهور.
4: هذا ما أي حد يقدر يسويها. في ممثلات كثير فشلن اصلا في انه يسوون هاي الشخصيه البسيطه اللي تكون مع ان الدور مكتوب في السيناريو بسيط، وتشوف ان الممثله جالسه تحاول تمثل،
5: لها تعودت على الشخصيات الصعبه
4: ما تدخل للقلب، فدخول القلب المشاهد بشخصيه بسيطه ما شيء سهل.
0: اذا هذا مستمعينا اخر اخبار الفن والفنانين. صباح مبارك عن ورد على فل وياسمين، هذا السيناريو اللي جذب الفنانة صبا مبارك. ونعود لي طبعا، نرجع لرسائل المتابعين والمستمعين. احنا على اخر 3 دقائق من البرنامج، بس رسالة وصلتنا هنا. هذا طلب من خواطر، تقول لو سمحت اخوي اريد تقدموا لي كلمة شكر لمكتب التمريض بمستشفى نزوة على الحفل اللي عملوه لفئة التضمين للمضمرين. كلمة شكر ما توفي حقكم مستشفى نزوة وكل الكادر بمستشفى نزوة، وأيضا يستاهل طبعا المضمدين، وأيضا طبعاً الفئات أكيد. المضمدين والأطباء وكذلك أيضا الممرضين والعاملين أيضا سواء كان في الإداريين والفنيين في مستشفى نزوة، نقدمكم كل الشكر والتقدير والتحية. ففعلا فئة المضمدين يستاهلوا التكريم. فالحمد لله أني قرأت رسالتك.
4: أيضاً
0: يستاهلون. نعم. وأبو سلطان طبعاً كان معنا قبل شوية بيسمع صوته، أبو سلطان الغافري من عبر الواعدة، مسا عليك بالخير أبو سلطان. وأيضاً أم أحمد تقول مساء الخير، مساء الورد والياسمين، مساء الورد والياسمين على المسلسل اللي صار مبارك قبل شوية على أحلى ناس طبعاً متابعين أيضاً في سلطنة عمان. شكراً لك يا أم أحمد وشكراً لمتابعتك. وهذا ايضا رساله عشان اختم انا الرسائل هنا، سيف ناصر مساك الله بالنور والسرور، محمد
4: بخير.
0: محمد ايضا وابو سامي نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي في كاس العالم.
5: اكيد روز التوفيق.
0: روز طبعا هي ولايه نخل، روز اول مقال طبعا معانا متابعه قالت ولايه نخل.
4: نعم.
0: وتقول انا رجعت، واحنا نقول لك اهلا وسهلا بك يا روز، ونرحب بكل المتابعين. ما ننسى ايضا حور، مساء الخير يا حور. ومحمد، وأيضا هنا طلال الجابري تقريبا، جلال تقريبا كذا، نمسي عليك بالخير يا جلال. وأيضا حور مرة ثانية مساء الخير،
4: والمساء أكيد على بن ناصر وعلى سامي الحجري وجميع من انضم إلينا يتابعنا. ونمسي أكيد على الأمير وعلى أكيد أخوي عبد الرحمن هنائي. إذن
0: في رسائل عندك
4: أبرار،
0: وأيضا المتابعين تعرف اليوم عندنا ما نفات أيام يمكن ما نشوفهم،
5: قولي يسألون عن
0: ونفتقد أصواتهم
5: من الحين، يعني معنا خلاص إن عيد موجود معني، بعدهم يسألون عن عيد
0: موجود
5: هو لقب
0: لقب
5: أيوة.
0: نمسي عليك بالخير والله يحفظك يا رب،
5: وأيضا كل التحية ويعطيك العافية يا سعد، وأيضا علي وكذلك مسك وكذلك اليحمدي وسيف العصيمي وكل شخص موجود معنا، وطلال من بداية البرنامج إلى نهاية البرنامج هم أكيد. يتفاعلون معنا كل فقرة نحن نقولها.
0: أكيد هذه تحية لكم متابعينا اللي فعلا مثل ما ذكرت أبرار لمتابعينا من بداية الساعة الأولى اللي هي الساعة 5 لغاية الساعة 8 وهم مواصلين معنا. أيضا هذه أمسي بالخير على علي الكلباني أبو منصور، مسي عليك بالخير. وأيضا حور مسا عليك بالخير، وتقول بسبب ظروف صحية أنا كنت كم يوم ما متابع لبرنامج سوى الناس،
5: ما تشفين شر يا
0: ألف
5: حور.
0: عافية يا حور.
4: أيضا سامي يقول عذرا على عدم وجودي معاكم، صار لي فترة في البيت والسبب من كسر في رجلي،
0: سلامات.
4: عشان كذا أنا بصوب والتليفون بصوب،
0: سلامات.
4: الله يعطيك الصحة والعافية، سلامتكم يا متابعي إذاعة الشبيبة برنامج تو الناس.
0: إحنا هذا اللي يخلونا ما يعني متابعين يخلونا ما نسكر.
5: هي والله في شخص يسأل عن تردد، يعني شو التردد اللي يعني هو من وادي المعاول، فنقول لك تردد 97.5 في شمال وجنوب الباطنة وفي مسقط، وأما 98.5 ففي محافظة الظفار.
0: حور تسلم عليكم.
5: الله يسلمك.
0: وتسلم أيضا على مخرج البرنامج بدر البلوشي. بدر على فكرة من رسائله اللي رسلها في موضوع حلقة اليوم قال الطيبة، أو يقول يعني الطيب، الشخص الطيب، الشخصية الطيبة.
5: فعلا صح زين،
4: يعني جائزة الطيبة.
5: أيوة بدر، وفعلا طيبة. يستاهل بدر،
4: تستاهل بدر،
0: تستاهل يا بدر،
4: تستاهل والله. إذن مستمعينا نحن
0: مرور سريع على السينما. بما ان الناس داخلين في اجازه وكذا.
1: زين زين
0: ما عليه تحملنا شوي بدر
1: شوي بس السينما وخصوصا اليوم بالضبط خصوصا اليوم لانه يعني مقبلين على اجازه 3 ايام.
5: أيوة.
1: حابين نستعرض عليكم على السريع اللي هي التوب 3 من أفلام الموجودة حاليا في دور السينما العمانية وإيش هي الأفلام الجديدة اللي هالأسبوع نزلت. فالتوب 3 طبعا عندكم فيلم اسمه المركز الأول توي ستوري 5. هذا الفيلم عاد أشهر فريق ألعاب في السينما بالجزء الجديد. إذن هو الجزء الجديد يحمل مغامرة مختلفة تجمع بين الحنين للأجزاء السابقة وروح جديدة تتناسب مع الجيل الحالي. هو في جزء الخامس والفيلم مناسب للعائلة ويتوقع أن يحقق أرقاما كبيرة في شباك التذاكر. بالنسبة للتقييمات الأولية من النقاد فهو 7.8 من 10، وهو لمحبي الأنيميشن والمغامرات العائلية. إذن هو فيلم عائلي.
0: ونرجع ونروح لفيلم مايكل. طبعا ما زال في المايكل في المرتبة الثانية. الفيلم اللي يروي أسطورة البوب مايكل جاكسون ويجمع بين الدراما والاستعراضات الموسيقية ويعد من أكثر الأفلام المنتظرة هذا الموسم بسبب الضجة الكبيرة اللي سبقت هذا الفيلم. والتقييمات الأولية له 7.6 من 10، وأيضا لمحبي السيرة الذاتية وأيضا الموسيقى عليكم في المايكل. احنا بين كل اسبوع احيانا يتراجع
5: مره يتقدم
1: يتراجع ويرجع، بس دائما في الثلاث مراكز الاولى
0: في الثلاث مراكز الاولى
5: دائما دائما. فاكيد في ناس ممكن شافوا الفيلم، في ناس للحين بعد ما شافوا فيلم مايكل، فعندكم الفرصه الحين وعندكم الوقت انكم تشوفون فيلم مايكل.
1: بالضبط. الفيلم اللي حاز على المركز الثالث اللي كان الاسبوع الماضي في المركز الثاني او الاول واللي هو سفن دوجز. سفن دوجز طبعا انتاج عربي مثل ما تعرفوا مستمعينا ضخم يجمع بين الاكشن والاثاره. والتقييمات الاوليه تقول 7.3 من 10، وهو طبعا لمحبي الاكشن العربي.
0: وايضا هناك مستمعينا الكرام من الاعمال الجديده لمحبي الخيال والمغامرات ماسترز اوف ذا يونيفرس، ومن لمحبي ايضا الغموض والخيال العلمي ديسكلوجر داي، ولعشاق افلام الرعب انوار صحيحي لي
1: ديسكلوجر داي.
0: ايوه، ولعشاق ايضا افلام الرعب، وأيضا كخيار مناسب للأطفال The Super Mario Galaxy Movie. هذا طبعا للأطفال والعائلات.
5: نعم.
0: وفرصة هي إجازة، وأيضا ياخذوا خذوا أطفالكم لي وعاد خلاص أساسا الامتحانات خلصت.
5: أيوة.
0: وهي فرصة أيضا مناسبة للعائلات والأطفال. وتفاصيل أكثر مستمعي الكرام عن اختيار الأسبوع Toy Story 5. يعود عالم توي ستوري مستمعينا بجزء جديد يحمل المزيج من الحنين والمغامرة، لكن هذه المرة يطرح سؤال مختلف. هل ما زالت الألعاب التقليدية قادرة على منافسة عالم التكنولوجيا الحديثة؟ والدور أكيد الأحداث حول وودي وباز وبقية الأصدقاء، وهم يواجهوا تحدي جديد بعد ظهور ألعاب ذكية وتقنيات حديثة تغير طريقة لعب الأطفال، ما يدفعهم لخوض رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية واللحظات المؤثرة لإثبات أن الصداقة والخيال لا يمكن استبدالهم.
1: ومن أكثر الأمور مستمعين اللي أثارت حماس الجمهور عودة الشخصيات المحبوبة اللي رافقت أجيال كاملة مع تقديم شخصيات جديدة تضيف روحا مختلفة للقصة. طبعا هذه السلسلة مستمعين تعد أول فيلم رسوم متحركة طويل بالكامل بتقنية الكمبيوتر في التاريخ عند إطلاق الجزء الأول عام 1995، وحققت أجزائها السابقة إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار عالمي.
5: أيضا يتوقع النقاد مستمعين أن يجذب الجزء الخامس جمهورا من مختلف الأعمار، ليس فقط الأطفال بل أيضا الكبار الذين نشأوا مع هذه الشخصيات، لذلك يعتبر من أبرز أفلام الموسم وأكثرها انتظارا.
1: فيلم عائلي
0: جاهزين
1: The Toy يمكن The Story 5 من أحسن الأفلام العائلية اللي ممكن يروحوا لها العوائل. تقييمها كم عيد
5: تقييم
1: نذكرهم
0: أبرار كم مريت عليهم؟
5: مريت عليه
1: 7.8 من 10.
0: 7.8
5: يعني نقول 8
1: 8
0: 8 يعني مناسب
1: ايه.
0: انا بعدني ارجع لي دوجز 7 دوجز.
1: ايوه روحت ولا ما روحت؟
0: بعدني ما رحت.
1: عيد روح،
0: بس قلنا احنا هو المرتبة الثالثة.
1: الثالثة
0: المرتبة الثالثة.
1: ايوه بس روح حلو.
0: أبرار ما أنت ما محب الأفلام؟
5: لا لا بالعكس أنا أحب. أيوة. الأفلام، لكن ما أعرف ما صايرة أروح السينما.
0: أيوة.
5: فإن شاء الله أروح قبل. خلوني أشوف فيلم مايكل لين أشوف سفن دوجز. للحين ما شفت فيلم
1: أنا
5: مايكل.
1: أنا خاطر أروح أشوفه مرة ثانية.
5: جد؟ أوكي بشوف فيلمين مع بعض. مايكل سفن دوجز.
1: جلس ننتظر شيء شكلك.
0: بدر.
5: أو.
0: والحين الناس خلاص عاد يفكروا في الجزء الثاني.
5: أيوة.
0: اللي فيلم مايكل هاي
5: أيوة أبرع الجزء الأول بعدين ما شفت إني لا إن شاء الله بشوفه.
0: أكيد مستمعي الكرام هذا طبعا سينما تو الناس كونوا أنه طبعا احنا رايحين إن شاء الله على إجازة وإجازة سعيدة بإذن الله.
5: بإذن الله تعالى. طبعا مستمعينا نحن في الدقائق الأخيرة أو الدقيقة الأخيرة ما بعد وقت البرنامج 6 دقائق ما بعد وقت البرنامج. سعدنا كثير بمداخلاتكم ومشاركاتكم معنا لموضوع حلقتنا اليوم. ميزة معينة فيكم مستمعينا لابد أنكم توقفوا وقفة جدية وتنتبهوا إليها لأن كل ميزة تميزكم عن الناس اللي حولكم أكيد تستحق التقدير تستحق أيضا الوقوف عندها وقفة لتنمية هذه الميزة وتنال جائزة بعنوانها لنفسك جائزة منك لنفسك. أكيد طبعا. وأيضا نشكر كل شخص شارك ويتفاعل والآن يتفاعل كل الشكر لكم جميعا. طبعا الشكر موصول أكيد لسعد وأيضا علي واليحمدي وأبو سامي من المغرب والشاعر حمد النقبي نوجه لك كل التحية وأيضا لعادل ولسعد العبادي وكذلك للجميع أكيد وبالتوفيق إن شاء الله. وأتوقع الأغلبنا هذا الإجازة بيقضيها كلها مباريات كأس العالم في فرصة والإجازة بوقتي
1: صحيح بوقت الإجازة. مستمعينا كنا معاكم أكيد أنوار العلوي عيد الخويطري أبرار المشافري وأكيد الزميل العزيز المخرج المرئي بدر البلوشي. نتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة ونلتقي فيكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في نفس التوقيت الساعة 5 ودمتم بحفظ الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعد.

0: فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: نت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر

0: Joe صلاح.
1: أهلا صلاح، تذكرنا وصلاح.

0: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين، يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم كل خير، مساء الشغف الكروي، مساء الحماس، مساء المونديال الذي يجمع العالم على عشق كرة القدم. مستمعينا عبر الشبيبة، نرحب بكم في انطلاقة برنامجكم الجديد ما قبل العاصفة، البرنامج الذي يسبق الحدث ويقرأ ما بين السطور وينقل لكم نبض كأس العالم لحظة بلحظة من قلب المشهد الرياضي العالمي هناك في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. هذا الحدث الكبير، كأس العالم 2026. في هذا البرنامج بإذن الله لن نكتفي بسرد النتائج والأخبار، بل سنذهب إلى عمق التفاصيل ونناقش الأداء الفني ونستضيف النجوم والمحللين والإعلاميين ونفتح المجال أمام الجماهير للمشاركة في رسم صورة المشهد المونديالي بكل أبعاده. ما قبل العاصفة هو مساحة يومية تجمع عشاق كرة القدم من سلطنة عمان والخليج العربي والعالم العربي والخليج والعالم العربي لنرصد معا مفاجأة البطولة ونحلل أبرز المواجهات ونناقش القضايا الساخنة التي تشغل الشارع الرياضي ونستشرف ما ينتظرنا في الأيام القادمة. نرحب بكم أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، 98.5 في صلالة. في حلقتنا الأولى نبدأ من الحدث الأهم. لأول مرة يشعر الشارع العربي أن منتخباته لا تشارك في كأس العالم من أجل الظهور فقط، بل من أجل المنافسة وصناعة التاريخ. سنناقش تفوق المنتخبات العربية في الجولة الأولى ونفتح ملف السعودية وقطر والعراق والأردن والمغرب. هذا المنتخب المغربي الذي أصبح حديث العالم بعد أن كسر حاجز ووصل إلى ما لم يصل إليه أي منتخب عربي وأفريقي من قبل، وهو نصف النهائي في كأس العالم قطر 2022. كما سنتوقف عند القضايا الساخنة التي أشغلت الجدل في البطولة من قرارات الحكام وتقنية الفار والعقوبات والانضباط والإعلام الرياضي في محور نتوقع أن يثير الكثير من الآراء والتفاعل. ثم ننتقل إلى كبار المرشحين: البرازيل، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا والأرجنتين والبرتغال. بعد ذلك من سيكون المرشح الأبرز لكأس العالم؟ والحديث مستمر بإذن الله مشاهدين الأعزاء في برنامج ما بعد العاصفة، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الأعزاء وين ما كنتم تستمعون إلى الشبيبة اف ام عبر التردد 98.5 في صلالة و 97.5 في مسقط ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة. كما ذكرت لكم مستمعينا، هذا البرنامج اللي راح يصحبكم بإذن الله للحديث عن كأس العالم وأبرز ما يحدث في هذا المونديال الكبير وهذا العرس الكروي العالمي كأس العالم 2026. راح يكون معنا بإذن الله ضيوف يرافقونا في طيلة هذا البرنامج خلال فترة البرنامج، وأيضا راح يكون في تواصل مع مجموعة من الإعلاميين ونجوم سابقين ومحللين وصحفيين ونقاد وكل من يهتم بعالم كرة القدم. الحدث الأبرز في كأس العالم وهذه الأجواء الجميلة اللي يعيشها العالم من خلال كأس العالم 2026، بإذن الله راح يصاحبني في هذا الاستوديو التحليلي أو هذا البرنامج الكابتن عبد المنعم سرور، أحد الأسماء الرياضية المعروفة وصاحب الخبرة الطويلة في الملاعب والتحليل الرياضي. يسعد مساك كابتن عبد المنعم.
2: الله يبارك فيك، الله يجزاك الله خير.

0: الكونغو الديمقراطية تقدم للمنتخب البرتغالي أحد المرشحين بالأسماء الموجودة، الكوكب الموجودة من النجوم، يعني نجوم كبار، فريق كما يقال متكامل الصفوف من خلال كثير من اللاعبين. كيف تقرأ هذه المباراة؟ نعم. بعد التقدم.
1: نعم، هو حقيقة يعني المنتخب البرتغالي من ضمن المنتخبات المرشحة أنها توصل لبعيد يعني في المونديال. يكاد أن في ناس أيضا تكلمت أن ممكن المنتخب البرتغالي يتوج باللقب، يعني عطفا على الأسماء الموجودة في المنتخب البرتغالي، أيضا يعني بقيادة كريستيانو رونالدو. فنعتقد أن هذه فرصة كبيرة لكريستيانو رونالدو ورفاقه أنهم يحصدوا كأس العالم، على أساس أن هذه يمكن آخر بطولة لكريستيانو رونالدو.
0: بالفعل هي البطولة الأخيرة من المتوقع أن تكون للنجم كريستيانو رونالدو. هناك محاور كثيرة عديناها لكم مستمعين الأعزاء، ولكن قبل ذلك أرحب بشاب رياضي شغوف بكرة القدم، يمتلك قراءات وتوقعات أثارت اهتمام الكثيرين، وسنستمع إلى رؤيته الخاصة حول البطل المحتمل والحصان الأسود وهداف البطولة وما إلى آخره من أرقام راح تسجل في مونديال 2026. ورحب بالمحلل خالد بن سيف الهنائي، عاشق وملك التوقعات، يسعد مساك.
2: ومساك سعد، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين في قناة الشبيبة، هذه القناة العريقة. نتمنى التوفيق لنا ولكم إن شاء الله.
0: الله يسلمك خالد، نورت وشرفت بهلابك بين أخوانك وربعك.
2: الله يعزك، تسلم.
0: أرجع لك كابتن عبد المنعم، اليوم راح نتحدث عن مجموعة أو يعني نتائج المنتخبات العربية، ربما نتائج إيجابية نوعا ما لأربع منتخبات عربية وسلبية لأربع منتخبات عربية. كأس العالم، هذا الحدث الرياضي الكبير في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، نلاحظ أشياء وأحداث حتى ما قبل كأس العالم. اليوم انطلاقة قوية لمنتخبات عربية ربما كانت ليست مفاجأة بالنسبة للمنتخب المغربي الذي تعادل مع المنتخب البرازيلي، قدم مباراة كبيرة، ظهر بمستوى كبير في الشوط الأول وحتى في فترات من الشوط الثاني، وظهر بالفعل بأن المنتخب المغربي أحد المرشحين للوصول بعيدا في مونديال 2026.
1: نعم، هو حقيقة إجماليا نحن نعتقد أن المنتخبات العربية يعني أدت مباريات جدا إيجابية، وحقيقة يعني ممكن في بعض المباريات ونتائجها تكون نوعا ما مفاجئة حقيقة، نظرا للإمكانيات اللي يمتلكها أيضا المنتخبات الأوروبية عكس أيضا المنتخبات العربية. لو جينا نحن على المنتخب المغربي، أنا أقولها من حتى من النسخة السابقة أن المنتخب المغربي أنا أشبه بمنتخب أوروبي، لأنه يعني جل لاعبيه من متكونين أو لاعبين أو متأسسين في الدوريات الأوروبية الكبرى. لذلك يعني ما غريب ظهور المنتخب المغربي بهذا المستوى، وإن كان على حساب طبعا منتخب البرازيلي. فنعتقد أن اللاعبين يعني في فترة المباراة ما بعد المباراة سمعت أنه يعني كيف المنتخب البرازيلي ممكن يكون منتخب سيء مع إنشيلوتي كونه هو تعادل مع المنتخب المغربي. لا، لو جيت تشوف العناصر وفرست الخطوط يعني الموجودة في الفريقين تحصل أنه في توازن، وتوازن كبير جدا. لاعبين المنتخب المغربي كلهم يلعبوا في منتخبات أو في أندية كبرى في دوريات أوروبية.
0: طيب عبد المنعم، اليوم أيضا شاهدنا المنتخب البرازيلي ما ظهر بشكل كبير أحد المرشحين لهذه البطولة، البعض انتقد الأسماء اللي تم اختيارها من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي، أسماء ربما يعني لم تنشط أو لم تقدم الكثير في هذا الموسم إلا أن كارلو أنشيلوتي تم استدعاها، لاحظنا أسماء قديمة مثل دانييلو، مجموعة من اللاعبين، خيارات غريبة، المنتخب البرازيلي لم يظهر بشكل جيد. في رأيك ما هي الأسباب، وهل هذه الخيارات الموجودة بالنسبة لكارلو أنشيلوتي هو المتاح بالنسبة لكارلو أنشيلوتي؟
1: نعم، هو حقيقة لو جينا نحن للمنتخب البرازيلي أو للبرازيل عامة، أنا أعتقد أنا أذكر في أحد الصحفيين يقول أن البرازيل ممكن تعمل 5 منتخبات في نفس المستوى. وأيضا أنا قبل شوية كنت أتكلم مع الأخ خالد حقيقة قبل ما نكون لايف على

0: برنامج قلت له ان انشيلوتي مدير فني اكثر من انه هو مدرب.
1: صحيح.
0: يعني لذلك حتى تشوف اختياراته كان ركز بشكل كبير على غرفة الملابس وعلى الإشكاليات اللي ممكن تصير، تقليل الإشكاليات ممكن تصير في غرفة الملابس، وبالتالي أنا أعتقد أن اختياراته كانت مناسبة.
1: حتى أغلب اللاعبين ربما اللي تم اختيارهم سبق وأن دربهم كارلو أنشيلوتي في فترات سابقة، فيثق في اللاعب اللي يفهم فكره أو يفهم الطريقة والأسلوب اللي دائما يقدمه كارلو أنشيلوتي، هو أسلوب التقليد المعتاد، هو ما يلعب يعني يعطي حرية للاعبين. بنت برجع لك كابتن عبد المنعم، ولكن بسأل خالد، الكابتن خالد. كابتن خالد، توقعك، أنت تحب التوقعات وأيضا هذه هواية بالنسبة لك، المنتخب المغربي إلى أين راح يصل في مونديال من خلال توقعاتك؟
2: أولا أمسي عليكم بالخير وأمسي على جميع المستمعين قناة الشبيبة. المنتخب المغربي مثل ما تكلم الأستاذ الكبير أنه من المنتخبات الأوروبية الذي لاعبيه يفكروا بطريقة جدا متميزة محترفة. المنتخب المغربي بإذن الله بإذن الله بإذن الواحد لحد إن شاء الله أن يكون إلى النهائي.
1: إلى النهائي
2: إن شاء الله،
1: هي توقع كبير، أتمنى ذلك، كلنا نتمنى أي منتخب عربي يشرفنا.
2: أنا أتوقع ذلك وإن شاء الله إن شاء الله إنه يوصل
0: بإذن الله
1: بإذن الله. راح ننتقل أيضا للمنتخب، أيضا قدم مباراة كبيرة المنتخب القطري أمام المنتخب السويسري، تعادل في اللحظات الأخيرة من راسية خوخي أبو علام. هو يعد من أفضل من أبرز اللاعبين على مستوى آسيا في الكرات الهوائية. ما شاء الله، يعني سرق هذه الكرة، اقتنص هذه الكرة، وبالفعل يعني تعادل مهم بالنسبة للمنتخب القطري في بداية المشوار في مونديال 2026.
0: نعم، هو حقيقة يعني أنا أعتقد يعني هذه النتيجة أفرحتنا حقيقة كثير بشكل كبير. صحيح التعادل كان بطعم الفوز حقيقة. صحيح. للمنتخب القطري. أيضا المنتخب القطري يمكن استفاد نوعا ما من يعني تنظيمه لكأس العالم في قطر، استفاد من ناحية أخرى، يعني أن المنتخب القطري حاليا يلعب بعيد عن الضغوطات اللي كانت موجودة في المونديال السابق في قطر وسط جمهوره، كان ضغوطات كثيرة حقيقة على لاعبي المنتخب القطري وعلى الجهاز الفني والإداري. وأيضا لو لاحظنا أن المنتخب القطري في مونديال 2022 كان لعب مباريات كثيرة، شارك في بطولات أعتقد في أمريكا الجنوبية، ولعب مباريات
1: تصفيات الأوروبية.
0: كان هذا أنا أعتقد أنه كان عامل يعني غير مناسب، يعني كان في الوقت غير المناسب، لأنه أعتقد كانوا مرهقين وأرهقوا بشكل كبير، زادت عليهم الضغوطات، الأجهزة الفنية والإدارية كانوا يطالبوا اللاعبين بالظهور بصورة كبيرة حقيقة. عكس هذا المونديال، وأنا أعتقد المنتخب القطري بعيد عن الضغوطات، لذلك ظهر بهذا المستوى، ظهر بهذا التوازن. أيضا نحن يعني مدرب المنتخب القطري نجح بصورة كبيرة حقيقة من ناحية تكتيكية، أيضا في التغييرات وغير التغييرات، بداية المباراة، التراجع، التوازن، الاندفاع البدني، غلق المساحات، كان له دور كبير حقيقة مدرب المنتخب القطري. لذلك المنتخب القطري كان يستاهل التعادل، وكان ممكن يعني يخرج بالفوز لو كان في جرأة نوعا ما أكبر من مدرب المنتخب القطري.
1: في موضوع المنتخب القطري وفي جانب المنتخب القطري، لاحظت في أغلب مباريات المونديال انخفاض المستوى كابتن عبد المنعم في يعني بعد الدقيقة 70، دائما الرتم يقل بشكل كبير وواضح. حتى المنتخب السويسري في الدقيقة 70 تقريبا بدأ يفقد كرات، بينما في قبل هذا الوقت المنتخب السويسري مسيطر ولكن بدون فعالية كبيرة. إيش السبب في رأيك؟ هي الأجواء في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا هو ضغط لاعبين بعد موسم طويل كان يعني مرهق بالنسبة لهم؟
0: نعم، هو حقيقة يعني أكيد الأجواء لها دور. لقوها في أمريكا وفي الوقت الحالي يعني حرارة طبعا مش حرارة هنا الخليج، لكن أيضا بالنسبة للمنتخب السويسري كان ليه تأثير طبعا تأثير سلبي. لكن النقطة الأهم اللي فعلا ذكرتها أن معظم اللاعبين الأوروبيين اللي خاضوا مباريات موسم طويل جدا يعني
1: صحيح.
0: أنا أعتقد اللاعب يلعب ما بين 50 إلى 60 مباراة في الموسم، ويجيك في نهاية الموسم ويلعب بطولة كبيرة مثل كأس العالم، وأيضا في الأجواء الحارة. لو رجعنا شوية للنسخة السابقة
1: كانت مثالية
0: كانت في نص تقريبا الموسم
1: في قمة جاهزية اللاعبين
0: أيوة. وأيضا التنقلات والأجواء
1: مناسبة.
0: كانت جدا مناسبة، وأنا أعتقد هذا لي تأثير وتأثير كبير على اللاعبين وعلى الأجهزة الفنية وعلى أيضا الجمهور،
1: وهذا اتضح جليا في أغلب المباريات. أنا يعني ربما أقول جميع المباريات اللي تابعتها بعد الدقيقة 70 انخفاض في المستوى من الفريقين.
0: نعم.
1: يعني واضح الإرهاق في هذا الجانب. أرجع لك يا خالد، المنتخب القطري تميز وتألق في مباراة وتعادل كما ذكر الكابتن عبد المنعم بطعم الفوز، كيف تقيم هذه التجربة للمنتخب القطري، وأيضا ماذا تتوقع المنتخب القطري خلال المباريات القادمة؟
2: ولن المنتخب القطري منتخب مجتهد ويسعى بأن يقدم أفضل ما عنده. مباراته أمام سويسرا أعطته دفعة معنوية ودفعة نفسية للاعبين بأنهم يكونوا أفضل إن شاء الله في في في مبارياتهم القادمة، خصوصا الهدف الذي جاء في ذلك الوقت، وقت صعب جدا. منتخب قطر إن شاء الله راح يكون أفضل وراح يكون يعني يقدم نوعا ما كرة إن شاء الله على الأقل تشرف الكرة القطرية إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: يعني ما بيصعد في
2: لا وجهة نظر، ممكن الصعود صعب شوية، الصعود على المنتخب القطري أنا أرى أنه صعب، لأنه المنتخب القطري عندما يلعب ويهاجم هو يعني أغلب الأدوار لعبها دفاعية، يصل إلى الهدف ولكن نوعا ما اللاعبين يصلوا بإرهاق، والإرهاق هذا يعني يسبب في عدم التركيز أمام الهدف. فلو كان المنتخب القطري يعني يقدر أو قادر على الوصول بشكل أفضل أمام الهدف أو عنده سهولة نوعا ما في الوصول إلى الهدف راح يكون مختلف جدا.
1: طبيعي المنتخب القطري دافع كابتن عبد المنعم يعني أغلب فترات المباراة، ولكن في النهاية خرج بالأهم وهي النتيجة، المستوى ينسى بينما النتيجة تبقى. مشاهدينا ما زلنا متواصلين للحديث عن المنتخبات العربية والمشاركات والمشاركة في كأس العالم، راح يعني نواصل بقية المنتخبات العربية ومبارياتها، وأيضا نتحدث عن محاور عدة من المنتخبات العالمية، وأيضا كيف هو الانطباع عن دور المجموعات حتى هذه اللحظة. كما أذكر مشاهدينا الأعزاء هناك هاتف للتواصل 2499000 للتواصل معنا والمشاركة عبر الشبيبة، وأيضا هناك رقم على الواتساب راح يعني نفتح مجال للمشاركة في الواتساب بإذن الله في الوقت القادم وفي اللحظات القادمة. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بإذن الله حول برنامج الحديث في برنامجكم ما قبل العاصفة.
3: سبعة وتسعين فاصلة خمسة مصر و98.5 صلالة.

برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم، مرحبا فيكم مرة أخرى مستمعين الأكارم وين ما كنتم تتابعونا عبر برنامجكم ما قبل العاصفة. هذا البرنامج اللي يناقش قضايا كأس العالم من جوانب الفنية والتكتيكية، وأيضا خلف الكواليس ما يدار خارج هذه الملاعب وهذه المباريات الكبيرة. نرجع لمحورنا الأول كابتن عبد المنعم، محور المنتخبات العربية والظهور المميز للبعض منها وأيضا ظهور مخيب للأمال للبعض منها، خسارة تونس أمام المنتخب السويدي 5-1، خسارة قاسية. تونس لم يظهر بشكل المطلوب. حقيقة أنا ما تابعت المباراة ولكن تابعت ملخص المباراة. بالفعل المنتخب التونسي ما كان يعني ظهر بالشكل اللي يفترض أن يكون عليه المنتخب التونسي والمشاركة في هذا الحدث المهم.
1: نعم، هو حقيقة يعني المنتخب التونسي من المنتخبات اللي يعني ما تتوقع طريقة وإسلوب لعب معينة حقيقة في المنتخب التونسي، عكس المنتخب المغربي والمنتخب المصري وأيضا المنتخب الجزائري والعراقي وغيرهم. لذلك المنتخب التونسي عادة تشوفه يعني في مباراة يظهر بطريقة سيئة وأيضا بطريقة غير منظمة، وفي مباراة أخرى تحصله هو يلعب بطريقة مختلفة حقيقة. لذلك أنا أعتقد أن المنتخب التونسي مشكلته مش مشكلة فنية كثر ما أنها تكون مشكلة ذهنية أو أنه بطريقة أو بأخرى. لذلك نحن لاحظنا أنه أقيل مدرب المنتخب التونسي وعينوا على طول بطريقة سريعة ومباشرة
0: حارين التوانسة،
1: هي رونالدو، جابوا المدرب أيوة. رونالدو اللي هو مدرب المنتخب السعودي السابق.
0: كيف ترى هذا القرار في رأيك؟ هو في وقت مناسب ولا والله هذا كيف تقيم هذا القرار؟
1: أنا أعتقد هذا القرار، أنا ما سمعت بكل يعني النسخ اللي تابعته في كأس العالم تغيير مدرب في البطولة نفسها، يعني بعد مباراة واحدة فقط تم تغيير المدرب. يمكن كان في النسخة الماضية كان المنتخب الأسباني، لكن قبل
0: المونديال.
1: قبل المونديال نعم. فأنا أعتقد رينالد معروف بشخصيته القوية، مدرب يعتمد بصورة كبيرة على التحفيز، شاهدناه نحن حقيقة مع المنتخب السعودي وأيضا قبل كان مع المنتخب المغربي في 2018. الفيديوهات اللي تنتشر عن المدرب وعن اسلوبه وعن طريقه، هو مدرب حماسي، مدرب يعتمد بصوره كبيره على الحماس وعلى ضخ الروح القتاليه حقيقه في اللاعبين، مع ان في كاس العالم حقيقه يعني اللاعب ما محتاج الى انك تشجعه وتحمسه وكذا، هو مجرد المشاركه في كاس العالم هذا وحده تحفيز
0: لاي لاعب
1: حقيقه.
0: مجموعه صعبه كابتن عبد المنعم.
1: صحيح،
0: السويد، اليابان، هولندا، تونس.
1: نعم.
0: يعني حتى مباراة هولندا واليابان كانت أيضا مباراة يعني جميلة. توقعت التعادل حقيقة قبل المباراة، لكن توقعتها 1-1، بس تعادل 2-2. السويد حقق هذا الفوز الكبير أمام تونس. يعني ربما تونس إذا لم يظهر بالشكل جيد في المباريات القادمة راح يعاني كثيرا في هذه البطولة.
1: لا، هو مع بالنسبة لتونس خاصة مع رينال ومع التغيير أحيانا يكون تغيير نفسي أكثر من أي شيء آخر، فأنا أعتقد أنه راح يظهر بصورة أفضل كأداء بغض النظر عن النتيجة. أنا أعتقد أن المنتخب التونسي راح يظهر بصورة أفضل من اللي شاهدناها في ضد السويد.
0: تابع مباريات
1: والله
0: يعني ما وقت متأخر آخر الليل
1: نعم صحيح،
0: كل ما أخذ أجازة من دوامه حقيقة. أنا كنت بأخذ أجازة عشان أتابع المباريات، عندي شغف أتابع كل المباريات.
1: نعم.
0: أشوف أنت كيف تتابع كابتن عبد المنعم؟
1: لا حقيقة يعني أنا أتابع بعض المباريات اللي ممكن أقدر أتابع حقيقة، لكن كثير من المباريات اللي تفوتني حقيقة، لكن في اليوم الثاني أحرص على الملخصات وعلى التحليلات وعلى بعض المحللين أو الناقدين اللي يظهر لك المباراة بصورة كبيرة، لذلك أنك تعرف إيش اللي صار في المباراة نفسها.
0: شكلك ما تحب السهر.
1: لا والله أنا بعيد عن السهر.
0: أنا نجم السهر. الله يسلمك. بننتقل أيضا، ما زلنا في المحور الأول مشاهدين الأعزاء، حول مشاركة المنتخبات العربية والظهور الأول لها في بطولة مونديال 2026 كأس العالم. منتخب مصر أمام بلجيكا، مباراة جميلة، مباراة كانت ند بين فريقين كبيرين، فترات لمنتخب بلجيكا وفترات المنتخب المصري، تقدم للمنتخب المصري. استمتعت بهذه المباراة حقيقة؟
1: نعم، نحن حقيقة كلنا استمتعنا في هذه المباراة. يعني أنا أعتقد أن الكابتن حسام حسن نجح في إدارة المباراة بصورة كبيرة حقيقة. ما يميز هذه المباراة، أنا أعطيك إياها بكل اختصار، يعني هي التضحيات اللي صارت في المباراة نفسها، الروح القتالية، تحصل أن اللاعبين يعني عندهم أدوار هجومية وأيضا دفاعية. شفنا محمد صلاح يعني يقوم بأدوار دفاعية حقيقة،
0: يعني تفاجأت.
1: أي نعم، يعني هذه كلها تضحيات. أنا أعتقد أن السر الرئيسي في نجاح أو ظهور المنتخب المصري بهالطريقة بالتضحية اللي ضحى بها اللاعبين في المباراة نفسها.
0: لاحظت حتى في المباراة يعني في غالبية الالتحامات البدنية دائما يفوز فيها المنتخب المصري، بدنيا ذهنيا كانوا حاضرين في المباراة بشكل كبير. أتوقع المنتخب البلجيكي أيضا عمل حساب كبير للمنتخب المصري، وبالفعل إمام عاشور سجل هدف وضاع فرصة محققة كانت ممكن يعني توسع الفارق إلى هدفين بعد الصناعة اللي عملها محمد صلاح. التحرك الجميل اللي قام فيه إمام عاشور، يعني عمل خطوة إلى الخلف أو عمل خطوة إلى الأمام وبعدين رجع إلى الخلف، خلى المدافع يعني ما يتوقع وين راح يتواجد اللاعب، وهدف جميل أمام الحارس كورتوا.
1: والله هو فعلا هدف جميل وقرار شجاع من اللاعب إمام عاشور أنه هو يسدد بهذه الطريقة ومن هذاك المكان وفي هذاك التوقيت،
0: وعلى أفضل حارس في العالم،
1: وعلى أفضل حارس في العالم طبعا كورتوا. لكن حقيقة يعني كل اللاعبين المنتخب القطري المصري حقيقة كانوا حاضرين في المباراة نفسها. نحن شفنا الظهير الأيمن أعتقد اسمه محمد رقم 3 اللي سجل، أيضا محمد هاني ولا هاني محمد هاني يمكن
0: هاني ومحمد هاني يمكن
1: نعم، يعني وقف أحد أفضل
0: محمد هاني بالفعل،
1: يعني وقف أحد أفضل اللاعبين دوكو في المنتخب البلجيكي. يعني دوكو معدل المراوغات، نجاح المراوغات في الدوري الإنجليزي لكل مباراة ما يقل عن 3 مراوغات ناجحة. يعني في المباراة نفسها هذه ضد المنتخب المصري شفنا عنده مراوغة واحدة فقط ناجحة، وأيضا محمد كان عنده يعني تغطية أو استلام أو قطع الكرة يمكن 4 إلى 6 كرات، وهذا معدل كبير يمكن بالنسبة لديكو.
0: الشوط الأول من أكثر اللاعبين اللي يعني تم يعني تصفيق لهم في المباراة، كل تدخلاته مع دوكو كانت صحيحة ويقطع، وأيضا كان عنده توقع قوي بالنسبة لدوكو. الحين جاء هدف التعادل بالنسبة للكونغو الديمقراطية أمام البرتغال.
1: نعم،
0: المنتخب البرتغالي غريب حقيقة. نعم. طيب عمر مرموش ما تألق كثير في المباراة، هل هو الضغط النفسي؟ يعني نتوقع من عمر مرموش أشياء كبيرة في المونديال أمام منتخب مصر، لاعب السيتي، لاعب مانشستر سيتي، لاعب في أوج عطائه بالنسبة لهذا اللاعب.
1: نعم، هو مثل ما قلت لك، أنا التضحيات في البداية، تضحيات اللاعبين كانت ظاهرة بشكل كبير حقيقة. حتى لو نظرنا لمحمد صلاح أيضا ما ظهر بالصورة اللي المشاهد العادي ينظر لها. أما إذا جيت تنظر لها من ناحية تكتيكية والتزام تكتيكي كان لمحمد صلاح ولأيضا مرموش كان طريقة كبيرة حقيقة. حتى أنا تفاجأت أنه يمكن منتخب المصري يلعب بطريقة 4-4-2 فلات، يعني يمكن قطع كل الخطوط، كانت مساحات فعلا ضيقة وقليلة جدا للمنتخب البلجيكي. وأنا أعتقد أيضا أن المنتخب البلجيكي تفاجأ بأسلوب وطريقة واندفاع وتضحيات اللي المنتخب المصري اتخذها في هذه المباراة.
0: خالد تابعت المباراة؟
2: تابعت المباراة نعم، مع أني ما أحب السهر، لكن المنتخب المصري يستحق أن نتابع صراحة.
0: في حلم؟ ما في حلم من السهر يا خالد. طيب كيف تتوقع نتائج المنتخب المصري في قادم المباريات بعد الظهور المشرف في المباراة الأولى؟
2: المنتخب المصري إن شاء الله بإذن الله راح يكون أفضل من ناحية الجاهزية، خصوصاً أنه اكتسب ثقة ونوعاً ما اللاعبين دخلوا إلى جو المونديال. تعرف أنت أول مباراة اللاعب يكون مشحون من الإعلام والجمهور فالمباراة الأولى دائماً للاعب شوية تعمله نوع من ستريس، لكن المباراة الثانية إن شاء الله للمنتخب المصري وكل المنتخبات العربية بتكون أفضل إن شاء الله، على الأقل أفضل، لكن المنتخب المصري أنا متفائل فيه جداً إن شاء الله. وعفواً تفضل.
0: إيه كمل.
2: اللاعب اللي عمل الهدف نسيت اسمه.
1: إمام عاشور.
2: أولاً يعني هذا الكابتن اللي جلبه إلى المنتخب وظهوره في المنتخب، يعني في إدارة فنية في المنتخب المصري وفي الاتحاد المصري عندها رؤية مشرقة إن شاء الله للمنتخب المصري، خاصة الكابتن هذا إمام عاشور. أنا متفائل ومتفائل فيه جدا، عمل كبير يعني، أنت يعني يجي من الخلف ويضرب إلى الأمام ويسجل هدف بطريقة احترافية جدا، ليست سهلة، هذا بحد ذاته يعني عمل كبير وجبار، فأنا متفائل جدا في هذا اللاعب وجميع اللاعبين المنتخب المصري.
0: جميل.
2: وراح يظهر إن شاء الله بصورة أفضل.
0: أكيد نتأمل أن المنتخب المصري يواصل بعيد، وكل المنتخبات العربية نتمنى له التوفيق في مونديال 2026. يعجبني أيضا اللاعب اللي يلعب في الدوري المحلي ولكن أمام الكبار يظهر بأنه لاعب كبير، أمثال محمد عاشور وغيرهم من اللاعبين اللي برزوا بشكل كبير. نأتي للمنتخب السعودي، صقور الخضر أمام الأورغواي سيليستي، تعادل أيضا مباراة كبيرة قدمها المنتخب السعودي. الشوط أول غاب فيه منتخب الأورغواي، الشوط الثاني رجع وبدأ الضغط إلى أن حقق الهدف، هدف التعادل.
1: نعم حقيقة لو نجي للمنتخب السعودي أنا أعتقد أنه كان بالإمكان أفضل مما كان، يعني كان أنا أعتقد يعني بوجهة نظر أن المنتخب السعودي أضاع فرصة الفوز على المنتخب الأورغواي. ليش؟ لأن المنتخب السعودي لعب شوط متوازي وشوط جدا ممتاز في الشوط الأول، بعدها تراجع طبعا، تراجع هذا كان حقيقة غير مبرر خاصة من بداية الشوط الثاني. فأنا أعتقد أن المنتخب السعودي لو كان ظل على التوازن اللي كان يلعب فيه في الشوط الأول ولو في أول ربع ساعة 20 دقيقة من الشوط الثاني كان ممكن تكون نتيجة أفضل. الشيء الآخر وللعلم أن المنتخب الأرجوائي قبل وصوله إلى كأس العالم أو التجمع الأخير لكأس العالم هو ما لعب ولا مباراة ودية منتخب الأرجوائي، وهذا طبعا يرجع إلى قرار فني من المدرب نفسه، والناس كثير حقيقة وأنا واحد من الناس اللي مستغرب من هذا القرار، لأن عادة التجهيز لكأس العالم يحتاج إلى مباريات ودية قوية أو بطريقة أو بأخرى مثل ما شفناه في جميع المنتخبات. أيضا سمعنا أن المنتخب الأرجواني يعني عنده إشكالية في غرفة الملابس وفي بعض من اللاعبين، فأنا أعتقد أن الحالة نعم
0: رغم يعني المدرب الكبير بيلسا يعني أحد المدربين اللي يعني أتوقع كل اللاعبين يحترموا هذا المدرب وتاريخ هذا المدرب، أحد اللي صنع مدارس خاصة في كرة القدم.
1: صحيح لكن أيضا يعني أنا لذلك أنا مستغرب حقيقة أنه هو ما يلعب ولا مباراة ودية قبل خوض نهائيات كأس العالم، هذا الشيء حقيقة غريب وعجيب. إذا دل على شيء دل على يعني أن المنتخب الأرجواني يعني يعيش في حالة سيئة، لذلك كان مفترض أن المنتخب السعودي طبعا عارف هذا المنتخب السعودي عارف كل التفاصيل عن المنتخب الأرجواني الطبيعي، يعرف أنه هو ما لعب أي مباراة ودية،
0: هي أول مباراة بالنسبة لهم،
1: هي أول مباراة يعني بعد وقوف فترة طويلة جدا وتدخل منافسات كأس العالم بدون ما تخوض مباراة ودية، حقيقة أنا أعتقد أن هذه علامة استفهام كبيرة. لذلك أنا أعتقد أن كان المفترض من المنتخب السعودي كان استغل الحالة
0: الغير جيدة
1: للمنتخب الأرجواني.
0: ننتقل إلى مباراة العراق والنرويج، العراق خسارة قاسية 4 مقابل هدف، العراق وجدت يمكن تابعت شوط الأول للمباراة مضغوطين كثير ذهنيا وكأنهم مطالبين بشيء كبير في المونديال. بالعكس أنا أجد يفترض أن العراقيين يستمتعوا بهذا المونديال بعيدا عن الضغوطات حتى في الجانب التكتيكي، وهناك أخطاء كثيرة صارت في المباراة.
1: نعم هو حقيقة أنا أعتقد أنه طبيعي الضغوطات اللي مر عليها المنتخب العراقي، خاصة أن الكل يعرف التغيير الكبير اللي صار في الاتحاد العراقي بتغيير يعني رئيس الاتحاد الحين يونس محمود.
0: نعم.
1: فنعتقد الأجواء اللي عاشها اللاعبين المنتخب العراقي والأجهزة الفنية وأيضا يعني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العراقي في الفترة الأخيرة اللي هي ما قبل نهائيات كأس العالم، أنا أعتقد لها تأثير سلبي حقيقة على أداء المنتخب العراقي، علما أن أصلا النتيجة نفسها يعني ما تعكس الصورة اللي ظهر فيها المنتخب العراقي. يعني هو ظهر بصورة نوعا ما كبيرة، صحيح كان عندهم ضغوطات بشكل كبير، لكن كانوا ند وند قوي حقيقة لدرجة أن يعني أدركوا التعادل عن طريق أيضا أيمن حسين، ونعرف موضوع أيمن حسين مع الإميجريشن اللي في أمريكا واللي صار حقيقة. كل هذه الضغوطات نحن حقيقة يعني يمكن نوعا ما أثرت على المنتخب العراقي، مع ذلك النتيجة لا تعكس الصورة اللي ظهر فيها المنتخب العراقي. المنتخب العراقي ظهر بصورة جيدة، بالإمكان كان
0: أفضل مما كان،
1: أفضل مما كان. الأخطاء الفردية لها دور، لها دور كبير، خاصة الخطأ اللي جاء الهدف الثاني. أنا طبعا ما ألوم الحارس كثر ما ألوم المدافع. وطبعا هالند وتغلط قدامه خلاص
0: يعاقبك. هذه الأخطاء هي تركيز من اللاعب، هي ضغط، تجد أخطاء مرات يعني غريبة من لاعبين متمرسين، لاحظتها كثير كأس العالم.
1: نعم هو هذه الأخطاء
0: هي جزء من كرة القدم،
1: هي جزء من كرة القدم حقيقة، لكن أيضا ما يمنع أن يكون لها أسباب، ومن ضمن الأسباب للأخطاء هذا الضغط النفسي، وأيضا أحيانا يكون إرهاق بدني، أحيانا عدم التركيز أو أن التركيز الزائد اللي هو يؤدي إلى ضغط نفسي. فنعتقد أن يعني هذه الأخطاء تصير في كرة القدم، وأيضا قراءة اللاعب المنافس يعني ممكن في التلفزيون ما شفناها بصورة أوضح، لأن أحيانا اللاعب المنافس يعمل حركة وكأنه رايح الاتجاه، لكن هو أصلا قصده اتجاه آخر. لذلك يمكن هالند يعني خدع المدافع أنه هو
0: صحيح
1: رايح الاتجاه بس قرأ الكرة أنه للحارس، وبالتالي هذه أخطاء، وأخطاء تصير في كرة القدم.
0: خليني أتأكد من مجموعة العراق، ولكن قبل ما أتأكد أن رويج فرنسا السنغال العراق، أيضا حتى مجموعة العراق قاسية قاسية جدا،
1: هذه أصعب مجموعة بالنسبة للمنتخبات العربية.
0: إذن مشاهدينا الأعزاء خلينا نطلع فاصل، بنرجع نستكمل حوارنا مع آخر المنتخبات العربية، بعدها ننتقل للمحور الآخر وهو محور الحكام وقرارات التحكيمية في المونديال.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: شبابي FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعين الأكارم، وحياكم الله في الساعة الثانية من برنامجكم ما قبل العصر، هذا البرنامج الخاص بمونديال كأس العالم 2026 أمريكا كندا المكسيك. حوارات ومحاور عديدة تكلمنا عنها، خلصنا من محور المنتخبات العربية، ما زال آخر منتخبين وراح نغلق هذا الملف وننتقل للمحاور الأخرى اللي حضروها الشباب لهذا البرنامج. راح تكون معنا أيضا اتصالات هاتفية بإعلاميين ونجوم كرة قدم سابقين ومجموعة من المهتمين بأشياءنا الرياضي، بالإضافة إلى ضيوفنا اللي بيرافقونا في الاستوديو، بالكابتن عبد المنعم سرور بيكون معنا بإذن الله طيلة هذا البرنامج يحلل ويناقش معنا. بنتقل عليك شوية، بنسهرك تتابع المباريات. الله يسلمك كابتن عبد المنعم. ميسي ميسي ميسي، بالفعل هذه العبارة ما راح تنتهي، لأنه ميسي أصبح ظاهرة حقيقية في كرة القدم، ما في اثنين يختلفوا، رغم أني مدريدي ومحب ميسي ولكن أجزم بأنه الأفضل في التاريخ. ثلاثية لهذا النجم الكبير أمام المنتخب الجزائري الشقيق، ثلاثية أثبت من خلال ميسي أنه رقم صعب، أحد أبرز نجوم كرة القدم عبر التاريخ وبالتحديد في كأس العالم، ليتساوى مع النجم الألماني كلوزا بعدد الأهداف المسجلة في كأس العالم. فوز مستحق للأرجنتين وخسارة صعبة للجزائر.
1: نعم، هو حقيقة يعني إذا تجينا تكلمنا عن ميسي، صدق من قال أن ميسي من عالم آخر، من كوكب آخر، لأنه فعلا اللي يؤديه في المباراة يعني شيء خيالي رغم تقدمه في السن. تسألتني سؤال يعني هل ميسي كان ظهر في الأهداف فقط؟ لا، هو أيضا حتى في مجريات المباراة نفسها حقيقة. هذا يمكن أنا أعتقد أنه سلاح ذو حدين حقيقة للمنتخب الأرجنتيني. الكل يتكلم أن المنتخب الأرجنتيني منتخب قوي، منتخب فيه
0: مستقر،
1: فيه ميسي وأيضا مستقر.
0: نعم،
1: لكن هذا سلاح ذو حدين،
0: حامل اللقب،
1: هذا سلاح ذو حدين. أي منتخب يعتمد اعتماد كبير على لاعب فقط واحد اللي هو ميسي راح يتعب في المباريات القادمة اللي يكون فيها تكتيك عالي من الجانب الآخر. لذلك يعني طبعا نحن الكل يعني ما واحد يحب كرة قدم اكيد يحب ميسي بغض النظر انه هو مدريدي او او او برشلونة. انا مثلا على سبيل المثال مدريدي،
0: تعجبني لكن انا وانت في خط واحد،
1: لكن حقيقة استمتع بميسي واستمتع ايضا بكرة برشلونة، ايضا استمتع فيها حقيقة. لكن في الاول والاخير المنتخب الأرجنتيني راح يواجه صعوبات كبيرة في المباريات القادمة اللي راح يكون فيها منتخبات تلعب بصورة كبيرة من ناحية التكتيكية. الجزائر
0: كمل،
1: الجزائر حقيقة يعني عتب كبير على المنتخب الجزائري.
0: من أي ناحية العتب؟ فنيا
1: أنا أعتقد شوف المنتخب الجزائري هو قريب من المنتخب المغربي. لو جينا تجربة المنتخب المغربي، الأكاديميات الموجودة أو الأكاديمية الموجودة في المنتخب أو في المغرب عملت فارق كبير. أيضا اللاعبين الموجودين في أوروبا اللي هم عايشوا وترعرعوا وكذا، كان في قناصين وفي ناس كشافين بشكل كبير، وناس أقنعت اللاعبين هذا المتواجدين في أوروبا أنها يتمثل المنتخب المغربي. ليش المنتخب الجزائري ما يعمل نفس الدور؟ أنا مفترض أن المنتخب الجزائري أيضا
0: في لاعبين مثل فرنسا ومنتخبات أخرى،
1: لاعبين كثيرين حقيقة مثل المنتخب الفرنسي ومنتخبات أخرى. يعني أنا
0: حتى الأسماء الموجودة كابتن عبد المنعم ليست بالأسماء الكبيرة، هذا الجيل أقصد يعني. نعم، في المنتخب الجزائري غير معروفين بشكل كبير مقارنة بالمنتخب المغربي اللي ربما نكاد نحفظ أغلب أسماء اللاعبين الموجودين.
1: نعم، لأنه الكشافين والناس اللي تقنع اللاعب نفسه بتمثيل المنتخب في المنتخب المغربي أكبر وأكثر وعندهم إقناع أكثر للاعب نفسه. فبالتالي أنا أعتقد أن المنتخب الجزائري يعني لو جبت مثلا لاعب المنتخب الفرنسي
0: ريان شرقي،
1: ريان شرقي
0: أنا زعلان أنه دخله متأخر،
1: يعني هذا ريان شرقي هذا لاعب ممتع بشكل كبير يعني بشكل كبير جدا.
0: لاحظ انه دخل متاخر المباراه وكانه زعلان مضايق، دخل في الدقيقه 80 حتى انه يعني لما كان يمسك الكوره هو لاعب ممتع مزاجي. غوارديولا عرف عقليه هذا اللاعب وكان يعطيه كثير من الاريحيه. صحيح. بينما ديشامب ما اعطى، ظهر انه ما معتمد عليه بشكل كبير، فحتى الاخطاء في اول ما دخل يمكن ثلاث باصات اخطا فيها.
1: صحيح.
0: عرفت انه نفسيا اللاعب متضايق، ليش دخلت في الدقيقه 80؟
1: ها والله هو ريان شرقي يعني احيانا ما تلوم المدرب لانه عنده اسماء كبيره.
0: صحيح.
1: يعني يدخل بدل من يعني.
0: صحيح.
1: يعني
0: دوي
1: يعني صعبه جدا يعني حقيقه. لذلك انا ارجع الى ان الجزائر المفترض يعني ولو بصوره او باخرى انه هو يفكر تفكير المنتخب المغربي او المغرب،
0: على اساس
1: اقناع اللاعبين. ايضا يعني المنتخب المغربي عنده مثلا على سبيل المثال الحين ايوب اللي هو عمره 18 سنه ويلعب.
0: نعم.
1: في المنتخب
0: كان كابتن المنتخب الفرنسي تحت 21 سنه
1: كان فعلا. فبالتالي انا اعتقد انه يمكن في طريق سهل جدا للمنتخب الجزائري انه ينجح ويوصل المواصيل اللي يوصل لها المنتخب المغربي.
0: طيب ميسي في رايي اشعل الصراع على هداف كاس العالم، امبابي هدفين، ميسي ثلاث اهداف، هذا ممكن يعطي ايضا كريستيانو يعني دافع انه يبقى التنافس بين هذين النجمين الكبيرين كريستيانو وميسي، وانضاف معهم امبابي على صداره هداف بطولات كاس العالم. هذا ايضا جميل وراح يشعل الصراع، ومتوقع انه راح يشعل الصراع لهدافين كاس العالم. التدخل العنيف من ميسي على عيسى مندي أثار الكثير من علامات الاستفهام لمتابعين كرة القدم وحتى النقاد والحكام. لماذا تم التغاضي عن هذا التدخل من تقنية الفار؟ لم تشعر حكم الساحة بهذا التدخل، حتى كرت أصفر ما حصل عليه ميسي.
1: نعم، هذه طبعا علامة استفهام كبيرة يعني
0: ميسي.
1: لأنه ميسي لكن هو حقيقة القانون واضح والنظام واضح، ومفترض أنه يتخذ في حق ميسي إجراء حقيقة
0: أقل معدل أصفر.
1: نعم حقيقة. يعني لذلك أنا أعتقد أنه ما المفترض من الحكم، أعتقد اللي هو النمساوي يمكن.
0: صحيح.
1: ما أعتقد أنه توفق في القرار. وأيضا الفار له دور كبير أيضا. لو قلنا نحن أن الحكم تغاضى، لكن ممكن الفار ممكن يستدعي الحكم. صح. أن هذا تستاهل إلى طرد، أو في
0: بعض الحالات
1: في بعض الحالات طرد.
0: رغم البعض يرى بأنه تدخل يعني غير متعمد للإيذاء خلف ساق اللاعب عيسى مندي، هذه المنطقة غير محمية باللاعب، فتدخل عنيف. البعض يرى والكثير يعني آلة بأنها تكون كرت أحمر، والبعض الآخر يرى بأنها كرت أصفر، والبعض يقول هذا غير متعمد، ما كان تدخل متعمد، ولكن القانون يطبق على الجميع سواء كان متعمد أو غير متعمد. هناك تدخل عنيف من نجم الكرة العالمي والأسطورة ميسي.
1: أيوة نعم، معظم التدخلات حقيقة اللي شفناها نحن خاصة في مثل هذه الحالات تدخلات غير متعمدة، مع ذلك فيها قرارات وفيها إجراءات وصلت لها.
0: عشان نغلق ملف هذا المنتخبات العربية، هذا الفترة الأولى المنتخبات العربية، النمسا، الأردن، خسارة قاسية بالنسبة للأردن، النشامة 3-0. الأردن ما زال لم يملك الخبرة الكافية في التعامل مع معطيات كأس العالم في رأيك؟
1: نعم، هو حقيقة المنتخب الأردني هذه التجربة الأولى حقيقة للمنتخب الأردني. مع ذلك أنا أعتقد أيضا النتيجة ما تعكس الأداء اللي قدمه المنتخب الأردني. الأردني أيضا كان في عندهم التزام كبير حقيقة من ناحية تكتيكية، لكن أيضا يعني خبرة المباريات في كأس العالم ورهبة كأس العالم ظهرت على المنتخب الأردني.
0: جميل، يعطيك العافية كابتن عبد المنعم. بننتقل مستمعين الأعزاء في فقرة التحكيم وما أدراك ما التحكيم وقرارات التحكيم والفار، ولكن راح نتحدث بإذن الله مع ضيفي إذا كان جاهز على الخط، أستاذ سالم الحبسي، الصحفي والإعلامي سالم الحبسي. إذا كان جاهز راح نتواصل معه نتكلم عن ما يصنع أو ما يصنع من قرارات في أرضية الملعب من بطاقات حمراء وقرارات تحكيمية، وأيضا إيقافات انضباطية وعقوبات تهز المدرجات والمنصات الإعلامية. فلأصبحت كرة القدم أكثر عدالة، وأم أننا أمام بطولة تدار باللوائح أكثر مما تحسم بالمهارات. للحديث حول هذا الموضوع ننتظر الأستاذ سالم الحبسي الصحفي والإعلامي القدير للحديث، صحفي رياضي أيضا مهتم بالجانب الرياضي بشكل كبير. ولكن بنرجع الأستاذ سالم إذا كان جاهز. قرارات تحكيمية راح تثير الجدل، نعم هناك تغييرات في جانب التحكيم، يعني عجبنا أيضا موضوع يعني أنه الحكم يبدأ يعد الوقت أو يحسب الوقت للاعب في الرمي التماس وللحارس، هذا أعطانا نوع من الوقت أنه نشوف أكثر كرة قدم أكثر من إضاعة الوقت.
1: نعم، هو هدف الفيفا حقيقة واضح في القرارات الجديدة وأيضا لأي قرارات ممكن تتخذ في المستقبل القريب لمصلحة كرة القدم لا أكثر ولا أقل. كرة القدم تحتاج إلى أنها يعني اللاعب يلعب قدر الاستطاع والكرة في الملعب نفسه، لذلك أتت هذه القرارات وأتت هذه يعني الاقتراحات والتغييرات في الأنظمة المتبعة في كرة القدم.
0: في رأيك تقنية الفار راح يتم تطبيقها بشكل واضح؟ يعني أنا استغرب في بعض الحالات لماذا لا يتم استدعاء حكم الساحة، لماذا يتم في بعض الأحيان اتخاذ قرار من حكم الفار يعتمد أمر معين. نلاحظ حتى إعادات لتدخلات معينة لا تكون إعادات واضحة بالنسبة لحكم الساحة عندما يأتي لمشاهدة الفار، أشياء تثير الجدل بالنسبة للفار. هذا الفار وجد لكي يكون هناك أكثر إنصاف في التحكيم.
1: إلى الآن الفار أنا أعتقد أنه يعني نجح وفي إنصاف نوعا ما في المباريات، لدرجة يعني في قرارات حقيقة يعني لها تأثير كبير على مجريات المباراة ما شفنا تأثير سلبي بشكل كبير حقيقة.
0: تدخل ميسي برجع الميسي
1: برجع.
0: أيضا مشاهدينا راح نكون أيضا معنا تواصل مع بعض النجوم كرة قدم السابقين، إن شاء الله يكونوا معنا جاهزين أمثال صاحب الهدف الأسطوري في كأس العالم الكابتن السعيد العويران، هدف مونديال 94 في الولايات المتحدة الأمريكية أمام المنتخب البلجيكي، إذا كان جاهز بنتواصل معه. وأيضا معنا مجموعة من الاتصالات وسيد عبد المنعم، وبنرجع أيضا لضيفنا اللي موجود في الاستوديو، يمكن أعطينا كذا فترة من الراحة وبنرجع له خالد الهنائي يتكلم عن أمور تخص التوقعات والجماهير وما إلى ذلك في مونديال كأس العالم. هذا المونديال الذي أثار الجدل قبل انطلاق المونديال، ولكن ما نشاهده حتى الآن نوعا ما يعني غير جيد، يعني مقارنة بالنسخة السابقة كابتن عبد المنعم أجد هناك فوارق كبيرة. المنتخب الإنجليزي اشتكى في من أو وجد أو ألغيت تقريبا حصة تدريبية أو شيء كذا من خلال وجود عاصفة، فالأجواء لم تكن مثالية حتى هذه اللحظة.
1: نعم، هو حقيقة يعني مونديال قطر ورط الدول الأخرى المنظمة في كأس العالم، كان مونديال يعني ممتع وجميل وممتاز بكل المقاطع.

0: هذا المونديال ما راح يكون بمستوى مونديال اللي في قطر. السبب الرئيسي حقيقة في بعد المسافات بين منطقة لمنطقة، من ملعب إلى ملعب. مونديال قطر دول. كان نعم قارة أنت تتحول
1: كندا المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية،
0: فبالتالي أنت قاس يعني المقارنة في قطر، يعني كان المشجع نفسه يشوف يمكن مباراتين في نفس اليوم، يعني بين المباراة والمباراة نص ساعة إلى ساعة تكفيه إنه هو يشوف المباراة من ثم ينتقل إلى مكان آخر مباراة أخرى.
1: إزواجة المعايير كابتن عبد المنعم، ما وجدنا انتقادات كبيرة من منتخبات كبيرة لهذا المونديال، بينما وجدنا أيضا مع بعض الانتقادات للمنتخب القطري. هذا يعطيك معنى الصمت الواضح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أجواء مشمسة، التمارين في ملاعب غير مهيئة للتمارين، أشياء كثيرة كانت مثيرة للجدل قبل المونديال، بس ما وجدنا ردود فعل كبيرة من المنتخبات الكبيرة. هذا ما أقصده.
0: نعم للأسف شديد حقيقة، يعني نحن قبل لو استرجعنا كأس العالم في قطر كان في انتقادات وكان في محاولات كبيرة للإطاحة والإفشال المونديال نفسه، وظهر المونديال قطر بصورة كبيرة. أنا أعتقد أنه مثل ما قلت لك مونديال قطر ورط الدول المنظمة لكأس صمت. العالم ما بعد 2022. الصمت اللي شفناه نحن طبعا في هذه البطولة صمت غريب للأسف. ممكن السياسة دخلت في الرياضة أيضا ممكن. في نفس الوقت لكن ما زلنا نحن متفائلين وما زلنا نطمح أن تظهر كأس العالم بطريقة مناسبة. في الأول والأخير نحن مشاهدين ونحب نستمتع وأيضا نفرق بين الأمور الرياضية والسياسية.
1: إيش ذنبنا نحن متابعين؟ نحب نشوف كرة قدم متعة في أجواء مثالية، جاهزيات مثالية للمنتخبات. نحب نشوف أشياء جميلة في المونديال، نسهر نتعب ناخذ أجازات من دواماتنا عشان هذا الحدث الكبير، هذا الحدث اللي البعض ما يتابع كرة القدم بالذات العنصر النساء يتابعوا كأس العالم.
0: يتابعوا نعم. نعم.
1: يعني هذا يعطيك قيمة هذا الحدث الكبير.
0: نعم هو حقيقة يعني الشيء اللافت في بعض المباريات لاحظت إنه في مدرجات فاضية في بعض المباريات، وهذا الشيء في كأس العالم هذا شيء غريب حقيقة إنك تشوف عدد كبير من المدرجات فاضية.
1: وشفت في بعض المباريات. صحيح.
0: في بعض المباريات فعلا يعني. يعني عكس كأس العالم الكل طبعا يريد يشوف كأس العالم ويريد يعيش أجواء كأس العالم، وهذا ظهر في كأس العالم في قطر وأيضا في روسيا وغيرها. كانت يعني صورة أكثر، وأيضا ما شفنا مدرجات فاضية حقيقة.
1: نتمنى الأمور تتحسن في قادم الوقت في قادم المباريات، ونشوف أيضا أجواء مثالية لهذا العرس الرياضي الكبير. معنا على الاتصال الأستاذ الإعلامي سالم الحبسي. الأستاذ الإعلامي سالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي. مساء الخير أستاذ سالم، ويا هلا ومرحبا فيك.
2: مساء النور كابتن حسين، أهلا وسهلا بكم والجماهير تتابع الآن المونديال المثير بنتائجه، سواء النتائج العربية المتفاوتة وكذلك أيضا بعض الإخفاقات للمنتخبات العربية. متابعة أعتقد إعلامية مميزة لبرنامجكم المميز إن شاء الله، ربنا يوفق الجميع بإذن الله.
1: يعطيك العافية. تسلم أستاذ سالم، كلك ذوق. اليوم ما عرف تتابع المباريات بشكل كبير أستاذ سالم؟
2: نعم هناك عدد المباريات الآن، مباراة مقامة فريق البرتغال حتى الآن متعادل، لكنه يعني يحاول أن يخرج من المباراة بنتيجة إيجابية. هناك ضغط من المنتخب البرتغالي الدقيقة الآن 66، ولكن ما زال المباراة يعني في التعادل الإيجابي 1-1. لكن أعتقد بأنه المنتخب البرتغالي يسعى بشكل كبير جدا أن يحسم هذه المواجهة لمصلحته حتى يدخل من المنتخبات المنافسة والمرشحة مع منتخبات فرنسا وكذلك منتخب إسبانيا ومنتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين.
1: بالفعل المنتخب البرتغالي نوعا ما يملك كوكبا النجوم، ولكن دائما ما نشاهد

0: المنتخب البرتغالي يعاني في جانب التسجيل والأهداف على رغم وجود أحد أبرز نجوم العالم في هذا الجانب، ماكينة الأهداف كريستيانو رونالدو. الأستاذ سالم، ببدأ معك من خلال تقنية الفار. أستاذ سالم ببدأ معك من خلال تقنية الفار ما حدث بالأمس يرى البعض بأنه أمر مؤسف بالنسبة لمباراة الجزائر والأرجنتين. تدخل ميسي، الفار لم يتدخل، لم يعطى أي إنذار. هل هناك كان تغاضي أم تساهل مع ميسي؟ إذن تقنية الفار هل راح تكون إيجابية أم تتغاضى مع بعض النجوم، أو يتم يعني أخذها بجانب إيجابي مع بعض النجوم؟
1: نعم، يعني الاتحاد الدولي الفيفا وضع تقنية الفار منذ سنوات وأيضا طبقها على معظم البطولات والبطولات أيضا الكبيرة في القارة الأوروبية، ولكن أنا أعتقد أنه الكثير يرى بأنه تقنية الفار لا تخدم جميع المنتخبات. هناك أيضا امتعاض كبير من بعض المنتخبات كما ذكرت الجزائر، كذلك أيضا مصر، منتخب مصر الذي أيضا وجد نفسه أيضا يعني في لحظة من الظلم التحكيمي أو ظلم الفار. حتى الآن يعني الفار في مونديال 2026 يضع علامة استفهام كبيرة. يجب على الاتحاد الدولي أعتقد أن يراجع غرفة تغيير غرفة الفار التي تدير المشهد. يجب أن تكون أيضا بحيادية كاملة، أن يكون هناك عدل ومساواة في مسألة كرة القدم. غير مقبول طبعا بأن تكون هناك أحداث واضحة، يعني والجميع من يتابع عبر الشاشات والمتواجد أيضا في الملاعب يرى بأن هناك تحيز واضح لبعض، خلنا نقول لبعض المنتخبات وبعض اللاعبين، وهذا لا يخدم أبدا كرة القدم على مستوى هذه التظاهرة العالمية الكبيرة.
0: طيب أنت اليوم كناقد أو كناقد رياضي، كيف تفسر حالة الحكم أنه لم يرجع للفار، أو حالة حكم الرابع في غرفة الفار لم يتدخل؟ كيف تفسر هذا الأمر؟
1: في العادة هذا القرار يعود إلى الحكم الرئيسي في غرفة الفار مع مساعديه داخل الغرفة، هم من يتخذوا القرار، لأنهم يستخدموا تقنيات إعادة اللقطات التي فيها نوع من الملاحظات أو الشبهة في الأخطاء. الغريب أنه طبعا هناك كاميرات متعددة داخل كل المباريات، نجد أن هناك إعادة واضحة لجميع اللقطات، لكن الغريب أنه تقنية الفار أو غرفة تقنية الفار لم تعد للأحداث المهمة، خاصة مباراة الجزائر وكذلك أيضا منتخب مصر، وهذا طبعا لا يعطي يعني العدل والمساواة في مثل هذه البطولات. علينا أعتقد أنه أن نطالب وأن كإعلاميين خليجيين وعرب وعالم أن نطالب فيفا بأن يكون أكثر حزما وأكثر جرأة في اتخاذ، مهما كان اللاعب سواء كبير أو غير معروف، ولكن لا يجب على أن تكون كرة القدم فيها القانون بالتساوي للجميع.
0: هل تتوقع أن قرارات الفار راح تؤثر بشكل أو بآخر على مباريات قادمة في المونديال؟
1: نحن ما زلنا في البداية كابتن حسين، وهذه الأحداث يعني أصبحت مشوبة بالملاحظات والحذر والانتقادات كبيرة، يعني ليس فقط على المستوى العربي ولكن حتى على المستوى الدولي والعالمي الذي يتابع كأس العالم. وبالتالي أصبحت تقنية الفار هي ظاهرة مثيرة للجدل في هذه البطولة، ولكن نتمنى أن نرى المباراة القادمة و استخدام الفار لمصلحة البطولة وإعطاء المنتخبات حقها، لأنه في الأصل وجود الفار وتقنية الفار في البطولات يعني فرضت لهذا السبب.
0: بالضبط، هكذا ما يفترض أن يكون عليه الفار، هو للإنصاف وبشكل كبير للمصداقية والشفافية في المباريات. كابتن سالم، قبل أن أختم معك أريد أعرف الفريق المفضل بالنسبة لك. أكيد أنت تتمنى أو تأمل الفوز لكل المنتخبات العربية والتقدم أو بلوغ أدوار متقدمة للمنتخبات العربية، لكن المنتخب العالمي بالنسبة لك؟
1: المنتخب الرئيسي بالنسبة لي منذ الصغر وليس الآن فقط هو منتخب السامبا، منتخب البرازيلي، نعشقه منذ نعومة ظفرنا منذ بيليه وجميع الأساطير الذين لعبوا في هذا المنتخب
0: في نومينا رونالدينو.
1: نعم، وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني بالنسبة لي أنا يعني بصفة شخصية طبعا أحب الكرة البرازيلية وأحب المنتخب البرازيلي، ودائما وأبدا أعشق هذا المنتخب وأتابع بشكل كبير جدا، وأتمنى له التوفيق وأن يعود إلى يعني منصات التتويج والمنافسة بعيدا عن الاستعراضات، لأن كرة القدم البرازيلية تقوم على الاستعراض بشكل كبير جدا، وهذا ربما الآن مع عالم كرة القدم والمتغيرات التكتيكية على مستوى المنتخبات والمدارس الكروية على مستوى العالم لم يعد موضوع الاستعراض هو من يؤكل العيش، وإنما التكتيك والبحث عن النتائج والتتويج ووصول إلى المنصات التتويج هو الآن. وشاهدنا خروج أيضا منتخب البرازيل ربما في المونديال السابق بقطر مبكرا رغم أنه كان من المنتخبات المرشحة، ولكن أتمنى هذه البطولة أنه يستعيد مكانته وهو مازال على رأس وهرم وقمة المنتخبات الفائزة في كأس العالم لأكثر لخمس مرات في كأس العالم. وبالتالي يبقى المنتخب البرازيلي عنده المقدرة وعنده الاستطاعة بأن يكون ويفرض نفسه أيضا ويفرض لقاعه بعيدا عن موضوع الاستعراض الكروي، لأنه مدرسة الاستعراض أعتقد قد ولت وانتهت منذ فترة، ويجب على يعني نجوم الكرة البرازيلية أن يثبتوا جدارتهم في هذه البطولة ويعودوا إلى منصات التتويج ويحققوا اللقب الجديد.
0: بالفعل نتمنى ذلك، نتمنى المنتخب البرازيلي الذي ظهر بشكل متواضع في مواجهة أمام المنتخب المغربي، وبالإضافة إلى النجوم الموجودين في الوقت الحالي مع المنتخب البرازيلي ليسوا بالنجوم الكبار، حتى إذا ما تحدثنا عن فينيسيوس رافيني أيضا ليسوا سوبر ستار، يعني ليسوا من النجوم. يعني نعم فينيسيوس لاعب كبير ورافيني لاعب كبير، ولكن أنا أجد في رأيي المتواضع أنهم ليسوا بالنجوم الكبار جدا على مستوى العالم. نتأمل البرازيل أن يقدم مستوى كبير. شاكرين لك هذه المداخلة الأستاذ الصحفي سالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي الرياضي للإعلام الرياضي، شكرا جزيلا، وإن شاء الله بيكون لنا مداخلات كثيرة في الأيام القادمة.
1: شكرا جزيلا كابتن حسين، وموفق أنت وفريق العمل على هذا الأداء والعمل الرائع إن شاء الله الذي يواكب أهم بطولة في العالم وهي كأس العالم.
0: يعطيك العافية، شكرا شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الأعزاء بنطلع فاصل، وبعدها بنرجع نستكمل حديثنا مع ضيوفنا في الاستوديو وأيضا اتصالات خارج الاستوديو مع بعض الرياضيين السابقين والإعلاميين.

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانه اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط

0: بخليش حياتك حياتك حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين، يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساء وحتى 11 مساء مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.

0: يا هلا مرحبا فيكم متابعينا الأعزاء أينما كنتم تستمعون لبرنامجكم ما قبل العاصفة. وصلنا للحظات الأخيرة من هذا البرنامج اللي ناقشنا في مجموعة من الأمور الخاصة بكأس العالم 2026. نواصل حديثنا مع خالد الهناي هذه المرة، الشاب أو ملك التوقعات. خلينا نبدأ مع يعني أجواء المونديال، أكثر منتخب تفاجأت بمستواه حتى هذه اللحظة.
1: المنتخب المغربي لم أتفاجأ بمستوى فنيا، ولكن أتفاجأ بثبات المستوى من النسخة الماضية ومستمرة. ما شاهدناه في المنتخب المغربي الانضباط خارج الملعب وداخل الملعب، عنده شخصية قوية جدا داخل الملعب. لاعبين المنتخب المغربي ما يميزهم الشجاعة اليومية، بأنه منتخب يهاجم، منتخب يدافع في يعني أدوار تنظيمية واضحة. يعني استمرار المنتخب المغربي بهذا المستوى صراحة هذا إنجاز بحد ذاته، وإن شاء الله. يعني أنا أذكر في تقريبا على حسب ما طلعت في 2008 الملك المغرب في 2008 أمر بعمل أكاديميات، ويعني صدر أمر ملكي بأن فعلا نشتغل في كرة القدم. ومن 2008 إلى يومنا هذا ولا زالت الأكاديميات المغربية تخرج لاعبين. فالمنتخب المغربي يعني صراحة من يريد أن يتعلم كيفية يعني إعداد لاعبين وإعداد لاعبين ذو مسؤولية عالية داخل الملعب، فعليه أن يذهب إلى المغرب ويأخذ منهم هذه الخبرة.
0: في رأيك الحصان الأسود في هذا المونديال من تتوقع؟
1: والله الحصان الأسود يعني ممكن أن أقول الأخضر السعودي،
0: ممكن يروح بعيد،
1: ممكن يروح بعيد.
0: نتأمل ذلك، عسى يا رب. أكيد كل التوفيق للمنتخبات العربية. هداف المونديال،
1: والله هداف.
0: أنا برجع بعدين معك بإذن الله في حلقات متقدمة وراجع معك الكلام اللي ذكرته، أخليك مركز شوية.
1: نعم، مبامبي لاعب هداف، وما يميز مبامبي
0: توقع هو بيكون هداف المونديال؟
1: ما يميز هذا اللاعب وميسي يعرف كيف يسجل ويعرف من أين يسجل. عنده رجل قوية يشوت من خارج المنطقة، لاعب متفائل جدا أمام الهدف. أرى أن بامبي وميسي هم الأقرب بأن يكونوا هدافين البطولة، ولكن أنا أجزم وأنا أجزم وأتوقع
0: مبابي. رغم الانتقادات لمبابي في مع ريال مدريد وإثارة الجدل، بالأمس سجل هدفين، أصبح النجم، هو نجم.
1: نعم.
0: ما في خلاف، لا يختلف اثنين على ذلك، ولكن هكذا الإعلام الرياضي متقلب، تسجل ويفوز المنتخب اللي انت لعب فيه، أنت مميز، أنت نجم. مبابي أكيد يملك خبرة كبيرة في مونديال كأس العالم، سجل في عمر 17 سنة، يعني حتى ربما كسر رقم بيليه، أصغر من بيليه بأيام. فمبابي أكيد يملك خبرة كبيرة وقيادة كبيرة للمنتخب الفرنسي.
1: تسمح لي.
0: تفضل خالد.
1: آسف على المقاطعة كابتن. أنا صراحة مستمتع اليوم بحديث الكابتن عبد المنعم. بس أضيف نقطة على مبابي. مبابي لاعب متفائل جدا أمام الهدف، لاعب صعوبات، لاعب طواري، لاعب ممكن يغير النتيجة في لحظة، لاعب مهاري، لاعب خطير، لاعب يعني يملك صراحة الإصرار القوي الذي يفتقده الكثير من اللاعبين.
0: جودة،
1: لاعب مهاري، لاعب سوبر، لاعب سوبر، لاعب سوبر.
0: جودة لاعب. ما هي المباراة في رأيك اللي راح يتذكرها الناس بعد سنوات كبيرة؟
1: والله اللي راح يتذكرها الناس بعد سنوات كثيرة إذا كان في منتخب عربي
0: وصل للنهاية،
1: وصل للنهاية أو على الأقل أدوار نهائية. لأنه أنت تتكلم عن العالم العربي، طبعا المعروف البرازيل، الكل يتذكر البرازيل والكل يتغنى بالبرازيل والكل يعني رقم واحد السامبا، ولكن متى ما كان هناك منتخب عربي يقارع ويذهب إلى الفاينل سوف يتذكر الشارع العربي، وهذا يكفي.
0: جميل، بالفعل المنتخب يعني البرازيل من المنتخبات المرشحة، وأيضا يملك رقم قياسي في كأس العالم.
1: نعم.
0: 5 ألقاب. سؤالي الأخير، ما تتوقع في المباراة النهائية؟
1: هو البطولة طويلة وفيها نفس طويل ومجرياتها تختلف. أنا متفائل في المغرب، متفائل في المغرب بشكل كبير، من المغرب وفرنسا
0: إن شاء الله. عسلنا الله يسمع، عسل الله يعني يتقبل أو يسمع كلامك إن شاء الله ويستجيب دعائك. مشاهدين الأعزاء، معنا اتصال مع الأستاذ عبد اللطيف المتوكل رئيس لطفي، عذرا، معنا الأستاذ لطفي الزعبي ناقد رياضي للحديث عن منتخب الأردن وردود الفعل حول الخسارة الأولى. أستاذ لطفي يسعد مساك. أهلا
2: وسهلا، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: أنا من أشد المتابعين لك ومن أشد المعجبين فيك حقيقة.
2: الله يبارك لك، أشكرك.
0: تابعت أغلب لقاءاتك ما شاء الله تبارك الرحمن. أستاذ لطفي، للوقت ندخل في صلب الموضوع، المنتخب الأردني يعني لم يقدم الشيء الكبير على يعني مقارنة بالمنتخبات الأخرى العربية التي ظهرت بشكل كبير. كيف تقيم هذه المباراة التي ظهر بها المنتخب الأردني؟
2: على الواقع يعني الأداء في أرض الملعب كان جميل. الأردن حوالي 75 دقيقة كان مسيطر على الأمور، لكن صار في بعض الأخطاء اللي أجبر عليها، أنه مثلا ركلة الجزاء اللي تعرض لها المنتخب الأردني كانت بسبب سقوط مدافع المنتخب، وكان دافع يده في تلك اللحظة واحتسبت ركلة الجزاء. كان في هدف تسجل بالأردن، كان بخطأ غير مقصود من المدافع، واحد من أهم المدافعين بالمنتخب الأردني، وأثناء سقوطه ارتطمت الكرة بظهره ودخلت الشباك الأردن. أحياناً في بعض الأخطاء بتصير، الأخطاء البشرية مثلاً، الأخطاء بتصير في الملاعب وهذا وارد، لكن يمكن بهاي الفترة أنه في هجوم كبير على حارس مرمى منتخب الأردن.
0: صحيح.
2: ويمكن ما بعرف حيزيد هو يعني ساعد الأردن أنه يتأهلوا لنهاية آسيا ولنهاية كأس العرب ولا نهائي كأس العالم. أول منتخب عربي تأهلت، إحنا من عمان بعد مباراتنا مع عمان الشقيق. لكن ممكن عادي أنه حارس يغلط، حارس لا يوفق في مباراة، لكن مسكين يتعرض لهجمة شرسة جدا من الجمهور الأردني. إحنا مش قادرين يعني لازم نميز، إحنا أول مرة نتأهل لكأس العالم كمنتخب الأردن، أول مرة نصل لهذا الدور، أول مرة ندخل منافسات على هذا المستوى، دائما نوصل ملحق، ما نتوفق انه نوصل للنهائي، لكن احنا مجرد وصول الاردن لهذا الدور هذا يعتبر شيء ايجابي للكره الاردنيه، دليل ومؤشر انه في شخصيه منتخب الاردن وصار مؤثر في الكره العالميه. الجمهور طموحه عالي ومن حقه طبعا، بس هو يعني طموح الجمهور نقدرش نقول والله بدنا ناخذ كاس العالم، يعني احنا وصلنا للدور الثاني فهذا انجاز كبير. الخسارة كانت قاسية، تونس كانت تعرضت لخسارة كبيرة جدا، بس ما صارت هاي الضجة بنفس الطريقة، وإن كان الضحية كان المدرب. بديش أقول مبالغة، أنا ما بلوم الجمهور إنه يزعل لأنه من حقه، هذا منتخب بلد ويغار عليه يزعل، لكن كمان بدنا نكون منطقيين. يعني إحنا أول مرة نصل لكأس العالم وزعلانين إنه مش فايزين باللقب، مش هيك، لا مش هيك، ولكن انه تزعل تحط ملاحظات، انما ما نكون قاسيين جدا وما نعطي نفسنا. احنا منتخب ممتاز، بس اكيد مش هنفوز يا جماعه باللقب. احنا عندنا طموح كبير نعمل زي المغرب، بس كمان خبره المغرب كم مره تاهلوا لكاس العالم حتى وصلوا لمرحله انه والله منتخب المغرب وصل وصار من الاربعه الكبار في 2022. لذلك بدها تكون شويه صرح منطقي، يعني احيانا
0: الواقعيه مطلوبه ايضا في التعاطي مع هذا الحدث، يعني الواقعية مطلوبة أن تكون في التعاطي مع المنتخب الأردني.
2: طيب أستاذ لطفي، لازم يكون في واقعي.
0: اليوم أنت قربك من الشارع الرياضي الأردني، هل هو راضي عن المباراة الأولى أداء وفنيا بالنسبة للمنتخب الأردني؟
2: أنا بالنسبة للمباراة الأولى سؤالي لو كان مثلا كان في كرة أدت بالعارضة من علي علوان صاحب الهدف الأول، هاي لو أجد جول، ما هي كان سجلنا هدفين بدل هدف. كان في تصويبة قوي جدا من عود الفاخوري، الحارس طلعها وكانت صعبة جدا على الحارس. موسى التعمري كان موسى أحسن لاعب عندنا بالأردن، هو الوحيد المحترف في أوروبا، عكس المنتخب المنافس كل لعيبته بيلعبوا بأوروبا، احنا عندنا واحد بس. فأنا على أولا إذا بدحكي على الأداء، أنا بالنسبة لي راضي عن أداء المنتخب، لكن في أخطاء صارت ما بقدرش ألوم عليها اللعيبة.
0: يعني أسباب الأخطاء في رأيك الخبرة؟
2: الخبرة
0: في كأس العالم؟
2: خبرت في المنافسات في مستوى عالي جدا. إحنا بنحكي إحنا أمام النمسا طبعاً طموح إن نفوز على النمسا لأنه جاي عنا الأرجنتين وعنا الجزائر. الجزائر خسرت من الأرجنتين، كيف ممكن تكون قدامها؟ أكيد بدها تقاتل بأي شكل من الأشكال حتى تقدر إنه هي تضمن إنه والله هي تكسب ثلاث نقاط وإحنا بدنا ثلاث نقاط، إذا حنكون ملحمة. طب الأرجنتين ميسي نحن عارفين إحنا يعني إذا الفيفا بتدلع ميسي، الاتحاد الدولي بتدلع ميسي، اللجنة المنظمة بتدلع ميسي، كيف بدها تلعب أمامه؟ شو الإشي اللي ممكن تقدمه؟ لازم نكون واقعيين، لكن يكون عندنا طموح طبعاً، يكون عندنا طموح عالي بس في واقع بالآخر بفرض نفسه، في إمكانات محدودة، في قدرات للعيبة. فبالتالي أنا ما بصير أظلم اللعيبة وأحملهم مسؤولية كبيرة إنه والله هم غلطوا أو هم قصروا أو هم مش ملتزمين أو إلى ما إلى ذلك. زي ما قلت إنه أنا أوكي يكون عندي طموح وإنه أنا بدي أفوز وبدي، لكن أنا عندي قدراتي بتوصلني بهذا المكان، بس صعب يمكن توصلني لنهائي أو قبل نهائي أو نصف نهائي. لذلك هذه
0: نقاط
2: يعني مهمة جدا.
0: سيد لطفي، أنا ربما مباريات المنتخبات العربية التي سبقت مباراة المنتخب الأردني شكلت ضغط على المنتخب الأردني، هل في رأيك هذا صحيح؟
2: ممكن
0: إن أصبح مطالب بتقديم مباريات كبيرة؟
2: لعبنا مع سويسرا خسرنا 4-1، كانت مباراة ودية، كان في كثير أخطاء، كانت فرصة للكابتن جمال سلامي إنه يصلح الأخطاء اللي صارت، والدليل انه استفدنا منها مباراة اللي بعدها مع كولومبيا. كولومبيا فريق عظيم ودائما وجوده بشكل واضح مع في كأس العالم. خسرنا 2-0 وكان في عنا شوتة من ابو طه اجت في العارضة، فلو سجلت وفرصة اخرى انفراد لو سجلت اذا كان ممكن نطلع بالتعادل. طموح الاردنيين عالي وانا مع انه كويس انه يكون طموحك عالي، بس في واقع، في امكانات وفي واقع، وما نبالغ يعني المبالغة بشكل كبير جدا باللي عم بيصير. إنه أنا قدرتي إن أوصل لهذا المكان، بس إذا ما وصلت ما تلومي. أنا زي الأب، أب عنده دخل محدد بوصل ابنه لهذا الليفل، بركبه هاي السيارة، بعيشه هذا العيشة، بس ما تطلب مني أكون زي واحد دخله عندي أكثر مني بمئة ضعف أو 200 ضعف.
0: أكيد
2: يكون شوية منطق.
0: حتى التحكم نعم. بمشاعر الجماهير صعب جدا، هناك يعني
2: طبعاً.
0: مشاعر مرات جياشة، مشاعر كبيرة تجاه المنتخب الأردني،
2: نعم.
0: تكون يعني قرارات أو يعني ردود أفعال عاطفية أكثر ما هي ردود أفعال عقلانية.
2: هذا اللي بيصير العاطفة بتجرنا، فمنبالغ شوي. وأنا زي ما بقول لك أنا إحنا بنلعب عشان نستمتع ونمتع جمهورنا، وإحنا كإعلام نكون مبسوطين ولعيبتنا يكونوا مبسوطين ونجيب نتائج ولعيبتنا ياخذوا فرص بالاحتراف بأوروبا بدل الوطن العربي. فكل هذه الأشياء إحنا نؤمن فيها، بس شوية واقعية بالطرح، يعني نكون منطقيين.
0: بختم معك أستاذ لطفي في سؤالي الأخير.
2: نعم.
0: المباراة القادمة أمام المنتخب الجزائري، كيف تقرأ؟
2: نعم.
0: هذه المباراة بحكم الفريقين يعني عربيين؟
2: المشكلة مش انهم عرب، المشكلة انه في شوية مشاحنات خفيفة، بس ان شاء الله الامور تمشي على خير. انه كمان النقطة السيئة بالموضوع انه احنا خسرنا والجزائر خسرت. يعني احنا كان في مثلا الجزائر لما لعبت مع الارجنتين كان في حالة طرد واضحة جدا على ميسي، بس ما انطرد لانه ميسي، ولانه في اعتبارات بالفيفا واللجنة المنظمة. عدم وجود ميسي بيأثر على كثير اشياء من الرعايات والمتابعة والاهتمام، ودائما النجوم بعطوهم بدلعوهم شوي، بيعطوهم فرص اكثر.
0: ما يحق لهم يدلعوا شوي؟
2: مش من حقه يدلع، بس مش على حساب الاخرين.
0: صحيح.
2: خساره الجزائر، واحنا خسرنا، فبالتالي كل واحد فينا حريص انه يفوز، لذلك حتكون مباراه مش سهله وحتكون فيها تحديات كبيره، وان شاء الله تختار على خير. وانا اكيد دائما بتمنى منتخب اللي يفوز.
0: أكيد.
2: منتخب الاردن.
0: شكرا. نعم. استاذ لطفي الزعابي،
2: أستاذ لطفي الزعبي،
0: شكرا جزيلا لك، سعداء بمداخلتك، وإن شاء الله أيضا تكون لنا مداخلات قادمة بمشيئة الله، نتكلم عن, عن, عن هذا المونديال وعن المشاركات العربية.
2: نعم.
0: بشكل مفصل وأوسع. سعداء وشكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: الله يعافيك. مشاهدينا، وصلنا إلى الختام. الكابتن عبد المنعم، شكرا جزيلا لك، وبيكون الحديث بقية بإذن الله في الأيام القادمة. إن شاء الله ما تمل مني يعني، ولا أنا بمل.
3: لا الله يبارك فيك.
0: الله يسلمك. شكرا المحل الخالد الهنائي، يعطيك العافية. على وجودك معنا في الاستوديو.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمك.
1: جزاك الله خير.
0: ايضا شكر لكم موصول مشاهدينا المستمعين الاعزاء على هذا المتابعه لبرنامجكم ما بعد العاصفه للحديث حول هذا المونديال وهذا العرس الكروي الكبير كاس العالم 2026. ملتقانا غدا بمشيئه الله في تمام الساعه 9 ليلا الى الساعه 11 ليلا، ساعتين راح تكون مليئه بالمحاور والنقاشات الخاصه بكاس العالم 2026. على المحبه كنا معا، وعلى دروب الخير نلتقي بإذن الله تعالى. دمتم بخير، في أمان الله.

دلوقتي تقريبا اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

تشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هقدر أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معنا آلة جديدة هيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

0: حياتك. وخليك شبابي.
1: دلوقتي زي الهوى. كتب كلماتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

الان واحنا في عز الهوى.

والله الملعب الاوسع.